0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عايز تبقي سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعاه وحاسه بيكوا باللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلم اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول يا عيد. انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.
1: لو تعرف اني كنت السبب في اللي انت فيه. بس انت خفيت دلوقتي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده كمان
1: انا سامع سوء
0: لا انا سامع حاجه انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: أول خيوط الفرحة

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى

0: الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهار. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: اختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
0: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
0: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
0: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
0: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينو بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
1: التلات كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا ان شاء الله من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. هيكون معاكو يوسف التهامي

0: والصغرى 17، سوهاج العظمى 33 والصغرى 19، إنا العظمى 36 والصغرى 22، أما أسوان فالعظمى 38 والصغرى 24 درجة.
1: طيب، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر، وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر. الجو ابتدى يسقع السنة بالليل، ناخد بالنا من الموضوع ده.
0: والصبح الصبح بدري في برضو لسعة السقعة دي، فناخد بالنا. وكده كده الأسبوع ده شكله هيكون متقلب شوية، بس احنا لسه في نص اليوم، الجو حر وشمس ودافي وكل حاجة، بس هو
1: من أول ما الشمس بتبتدي تتكسر كده بعد الظهر بتلاقي الجو ابتدى يبرد شوية، فيبقى معانا بس عاملين احتياطاتنا بس حاجة خفيفة كده عشان خاطر
0: أي سترة كده عشان الواحد إيه مش ناقص عادي. يلا يا جماعة نبدأ يومنا بفيروز، ونرجع نصبح على كل الناس اللي بتبعت لنا على رقم الواتساب ولا صفحتنا على الفيسبوك.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم 4 من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأنا جو البسطرة سخن في ساقع فمش عارفين نروح فين ونيجي منين.
2: والكلمة إياها اللي هي إن في دور وكده.
1: لا هي كده كده الدور موجود.
2: يعني
1: كده كده الدور موجود ناخد بالنا ونأمن نفسنا. بس هو سخن في ساقع للأسف. يعني أنت طول ما أنت برا الناس اللي نازلين الصبح بدري في لسعة هواء فلازم جاكت خفيف كده. بتخش المكان يعني عشان كده بقول جاكت خفيف لأنك هتقلع الجاكيت لان خلاص انت قاعد جوه انت الجو تمام. بس لو تقلت بقى وقاعد لا خلاص.
2: لا احنا دلوقتي في مرحلة التكيف على الجو في كل حتة بتخشها لازم تبقى مركز انت هتبقى عامل ايه. خصوصا كمان يعني بقول لك في الوقت الشمس بتكسر فيه على وقت المغرب كده دي لحظة مهمة جدا فترة انتقالية يعني في اليوم عامة. محتاجين ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. لو انت عندك يوم طويل مكمل من الصبح اللي بعد الظهر كده او بالليل يعني هيبقى الموضوع ممكن تتعرض كده لساعات برد خفيفة كده فتبقى عامل بس حسابك عليها يعني. تمام. طيب ناخد بقى التحذيرات المرورية لأن جاي لنا رسائل كتير جدا. حد يقول صباح الخير من أزحم شارع في جمهورية مصر العربية شارع فيصل. صباح الفل والجمال عليك وعلى شارع الفل. فيصل كله. في حد بيقول صباح الفل ياريت حدش يطلع طريق السويس من الرحاب اتجاه مصر الجديد ده أحمد الشيخ. صباح الفل عليك يا شيخ.
1: الله
2: اللي
1: الله.
2: بيحصل عندك طمنا.
1: الأسبوع بدأ بداية مشرقة بالتفاؤل.
2: بجح ده لو بيوم حدش يطلع طريق السويس عشان فاهل عشان أنا عايز أوصل عشان أنا نزل متأخر النهاردة
1: مش عايز أشوف حد منكم
2: مش عايز حد يطلع على طريق
1: عشان أكمل أنا طريق وستعولي الطريق
2: بالزبط كده.
1: وإحنا نبقى بنوصل الراديو شيخ اوعى تعمل فينا كده.
2: طيب في حد بيقول صباح الفل والجمال عليكم من طريق الواحات. صباح الفل والهنا عليك. بيقول الطريق زحمه حبتين فيا ريت على مهلنا. صباح الفل
1: تعالى نورنا.
2: يا معقوله يا شيخ
1: شاي. بيقول ايه بيقول ايه
2: بيقول الدنيا زحمه خالص بس طريقه تعبيريه.
1: تمام.
2: طيب
1: الاسبوع باين واليوم باين الحمد لله. ليه؟ لان احنا عندنا برضو أول خبر موجود معانا ليه علاقة بالطرق والمرور وكده. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن الغلق الكلي لمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو والقوس الغربي للطريق الدائري في اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 شهور بداية من بكرة الاثنين 12 أكتوبر. الغلق هيكون بسبب تنفيذ أعمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل 6 أكتوبر والغلق ده هيستلزم مجموعة من المسارات البديلة.
2: طيب المسار البديل الأول هيكون العربيات اللي جاية من الطريق الدائري اللي هو القوس الغربي من أعلى محور 26 يوليو وعايزة تكمل في السير اتجاه كوبري 15 مايو هتنزل من المحور عن طريق المنزل المؤدي لشارع السودان ثم استكمال السير بشارع السودان حتى التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية ثم الدخول يسارا بقى لجامعة الدول في اتجاه كوبري 15 مايو. يبقى انت كده هتاخد كوبري هتاخد جامعة الدول من اولها لاخرها عشان توصل ل 15 مايو لان انت هتنزل منزل شارع السودان. تمام. اما المسار البديل الثاني للمركبات القادمه من الطريق الدائري القوس الغربي من اعلى محور 26 يوليو وعايزه تكمل السير اتجاه كوبري 15 مايو ممكن تنزل من المحور عن طريق المنزل المؤدي لميدان لبنان ثم الدخول لشارع لبنان وبعد كده شارع شهاب بعد كده مرورا بقى بمسطح النفق وادي النيل وصولا لشارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو.
1: من جانبها جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافة مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين. هم ست شهور هم ست شهور مش هتحسوا بحاجة. مفيش مش هنحس بأي حاجة.
2: جماعة اللي بيسمعونا من المهندسين صباح الفل
1: ربنا معاكم. ربنا معاك.
2: يعني
1: هي يعني ما كانتش فكه قوي علشان تقفل.
2: تعود
1: فوفة اكتر من
2: يعني.
1: يلا الحمد لله هي فترة
2: يعني. طيب فترة. في شيخ بعت لنا فيديو من اللي هو طريق السويس من الرحاب اللي هو اتجاه مصر الجديدة, يعني عليه مصور الدنيا زحمة جدا جدا, مصور لنا فيديو يعني الدنيا زحمة جدا جدا جدا, بس الطريق للناحية التانية طبعا سلك فاضي خالص.
1: قمة بقى اللي هو
2: الذل,
1: تبقى ماشي اللي هو انت ما بتتحركش والطريق الناحية التانية
2: زو سكينة في حلاوة
1: جدا اللي هو طب الف وارجع اعدي مش عارف اعمل ايه.
2: حبيبه شيخ ميرسي جدا والله على الابديت بتاع الطريق ده. صباح الفل.
1: صباح الفل عليك. في برضو كمان من الحاجات اللي بتحصل لنا ان انت بتبقى مثلا في كذا لين او مسار يعني في الزحمه اللي انت واقف فيها, وبعدين تلاقي الحته اليمين ابتدت تفك شويه, فتحاول ايه تمد البوز كده عشان تخش في الحته اليمين, تحس بس ان العربيه بتمشي شويه. اول ما انت تخشها تقف
2: طبعا,
1: والحته اللي انت كنت فيها تمشي بس ساعتها أكيد. بقى ايه تحس ان انت انا انقذت الناس اللي كنت واقف معاهم, ضحيت بنفسي عشان هم يمشوا شويه. اي حاجه بقى.
2: في ايه بتسمعنا من دبي صباح الفل, ايه بتقول حاسه اني محتاجه لا ما تقلقيش انا عامل كده النهارده لان احنا بنمر بكده تمام.
1: ايه طبعا
2: حتى بلاي ليست وبتاع, والله العظيم ممكن نلعب لك عينينا
1: عجبتك. ها
2: لا هي بعتلنا بلاي ليست لسه ما قريتوش. أيوة. بس
1: طب يلا بينا,
2: واضح ان هي عامله شغل جامد والله. حاضر تعالي نعمل لك في يوم البلاي ليست بتاعتك دي عامه
1: دي جي.
2: يا سلام تتشاوري بس والله. حد بيقول صباح الفل شنوده مجدي من استراليا, ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده. النهارده في ماتش الاهلي والزمالك.
1: هنقول لكم
2: هنقول لهم حاضر
1: فرق بقى ايه الحماس اللي مش موجود.
2: من يريد المتعه
1: فليتفرج
2: فليذهب الى السيرك النهارده وبالليل نتمنى نشوف ماتش حلو يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: لا الاجواء ملتهبه يعني ان شاء الله نحاول نشوف. قاعد بيقول جسر السويس زحمه جدا من الف مسكن اتجاه روكسي. طيب
1: طب انا سعيده بالابديتس الكتير دي, ما تفضلوا كملوا زي ما انتوا زي ما انتوا. بس هو الاسبوع بادئ فعلا يعني احنا بنبقى فاكرين ان هو ده عاده بيكون الاثنين الحزين, احنا عاملينه الاثنين عشان كده لان الزحمه بتبدا من الاثنين. بس هو
2: لو بتشتكي من زحمه الحد هنستنى منكم الابديتس دي بقى بكره كمان ان شاء الله.
1: بالظبط كده. شوف النهارده احمد ربنا على اللي انت فيه لان بكره
2: ماشي ما فيش حاجة معينة هتحصل, بس عشان ما حدش يبقى واخد كلامنا ان في حاجة معينة هتحصل الدنيا تبقى زحمة. لا هو دايما بيبقى يوم الاثنين كده دايما بيبقى
1: في حاجة معينة,
2: يعني في ناس بتبقى قافلة لحد فالاثنين بيبقى بقى بالنسبة لناس كتير قوي هو بداية الاسبوع يعني فكده فلو انتوا النهارده بتقولوا كده فممكن ده يبقى مؤشر.
1: انت لسه شفت حاجه هي نفس ده اللي احنا بنحاول.
2: طبعا مع عوده بقى موسم المدارس بالقصه دي كلها اكيد الدنيا اتزحمت عن الفتره اللي كنا فيها في الصيف, فيعني
1: ولسه كنا بنتكلم اتعودنا ولا ايه؟
2: بنتكلم على تحويلات مروريه.
1: نوت اونلي بقى بات اولسو زحمه وكده. لا يا جماعه تحويلات مروريه وغلق ست شهور
2: فناخد بالنا بس ان احنا نبقى نحاول ننزل بدري شويه عشان نلحق المواعيد بتاعتنا يعني نبقى مأمنين يعني ما نبقاش بنجري يعني. تمام صباح الفل عليكم. انا محمد من جده, احنا هنا عندنا الخليج الصغرى 30 ورطوبه طول اليوم 70%.
1: ربنا معاك.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: لا احنا عندنا الصراحة الاجواء في مصر دلوقتي الجو
1: خطير
2: بغض النظر ان احنا بنحذر بس من اللسعة دي. في ناس بتستحملها على فكرة, بس احنا بنتكلم على مستوى الطالب المتوسط اللي هو الشخص العادي اللي بيبرد وبيتحرد, لكن في شخصيات على طول حرانة وفي شخصيات على طول بردانة. احنا بنتكلم الشخص اللي في النص ده ممكن
1: احنا الجو ايه الجو معتدل زي ما قال الكتاب كده.
2: ده حقيقي.
1: او احساس الجو المعتدل هو ده المظبوط الحلو اللذيذ. في النص بيكون في حر, مش حر بقى شويه دفى كده, وبعدين اول ما الشمس تكسر عامه كمان الشمس ما تبقاش طالعه اليوم كله
2: وعندك وقت انك تقعدي في الشمس في الدنيا وهي
1: فدي حاجه حلوه
2: يعني لذيذه يعني لا منها حر وتلزيق ولا منها مش موجوده. لا موجوده. طيب في ناس بتقول النهارده التوقعات بقى، الناس عملت تبعت لنا توقعات للماتش. مش في حد دكتور عبد الله بيقول وارد يكون الغاء العمل عن بعد يوم الاحد ده اللي مسبب زياده الزحمه النهارده عن المعتاد، قد يكون برضو.
1: الله اعلم
2: تفسير قد يكون برضو مهمت.
1: عمرنا ما عرفنا سبب الزحمة في حاجة معينة، يعني احنا بلد المفاجآت عامة، ممكن تلاقي طريق زحمة جدا جدا جدا وتقعد طول الطريق اللي انت واقف فيه تتوقع دي يا جماعة دي زحمة حادثة، لا قدر الله بس دي زحمة حادثة، حد يقولك لا لا لا لا حتة دي دايما بتكون زحمة عشان المدخل ضيق ومش مستحمل كم العربيات، وبتوصل تلاقي عربية بترجع بظهرها
2: بالظبط
1: مثلا. يعني
2: خد بقى جلطه بقى،
1: بس
2: جلطه
1: واحد قرر يرجع بظهره عشان فوت فتحه ومش عايز مكسل يلف من قدام. فاحنا الزحمه ما تتوقعش هتبقى فين، هتبقى امتى، هتبقى بسبب ايه، توقع اي حاجه، انزل قبل ميعادك وخلاص عشان الفتره دي ايه دنيا متكدسه شويتين. ماشي يا جماعه، 015 59 52 1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: ما بتتبنيش بالشعارات ولا بالأغاني ولا الهتافات. الأوطان بتتبني بالعرق والمعافرة وزيادة الإنتاج بإتقان. كل دقيقة بتضيعها كموظف أو عامل أو طبيب أو مدرس أو مهندس أو أي مجال تكون فيه بتأخرنا كتير. اتعلم وانتج واشتغل بضمير لنجاحك وتقدم بلادك.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.

0: طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه، النهارده يوم الاحد 11 اكتوبر هو موعد مباراة القمة في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي في أسبوع السادس من الدوري. الماتش هيتلعب الساعة 8 على استاد القاهرة بحضور 40,000 متفرج، أعتقد ممكن يزيدوا عن كده، بواقع 20,000 متفرج لكل نادي. الفرقتين هيدخلوا المباراة وهم متساويين في النقط برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات، لكن الزمالك بيتفوق بس بفرق الأهداف. فيعني ان شاء الله نتفرج على ماتش يعني يليق بايه.
2: انا عجبني قوي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي،
1: عشان هو ماتش الزمالك النهارده، الاثنين بيلعبوا على نفس الاستاد، واستاد القاهره ده الملعب الهوم بالنسبه لهم، بس هو النهارده ماتش النادي الزمالك. يعني ايه ماتش نادي الزمالك؟
2: هل فاهم ان المعلومه وصلت لي؟
1: ما انا لسه بسالك اهو. يعني ايه؟
2: يعني
1: ده الماتش محسوب ان ده الماتش الهوم بتاع الزمالك، مش الماتش بتاع الاهلي، مش هو بيبقى فيه دايما ذهاب وعوده، بتسمع
2: أيوة
1: الكلمه دي؟
2: ايوه
1: فاهم حاجه؟
2: فهمت شويه.
1: فالماتش ده بيبقى كان الزمالك هو، مع ان في الماتشين عامه بيبقوا الجمهورين مقسومين بالنص، اللي هو الاستاد متقسم على الجمهورين.
2: هي
1: ايه بس بقى طبعا بيبقى فيه بقى أولوية اختيار اللبس والحاجات دي كلها.
2: عايزين نطمن على رشدي.
1: حد رايح ولا
2: رشدي بيبات هنا. قاعد الزمالك، عايش للزمالك.
1: ماشي،
2: مش قاعد للزمالك.
1: طيب
2: توفيق.
1: فبعتوا لنا كده توقعاتكم ايه، حد بعت لنا 2-0 ومش بعت
2: في المطلق. انا هشوف نتيجه 2-0 لمين، الله اعلم.
1: في حد بيقول لنا حسام اشرف والونش 2-0 للزمالك، صباح الفل.
2: ماشي يلا.
1: بصي الافوره بقى، بحب الحاجات دي. انا ليه حاسس انك متحيز للاهلي، في حين ان انا قلت الزمالك والزمالك واهلي، ما قلتش اي حاجه تانية. انا اهلاوي كده كده والناس كلها عارفه والقصه دي كلها، بس فجاه بحب دايما الهجوم بتاع جمهور الكوره بتاع اللي هو انا ليه حاسس. انا ما قلتش، انا قلت ميعاد الماتش.
2: صح، احساسك صح،
1: فاهم قصدي. ونفسي اكيد الاهلي يكسب عشان بس برضو تبقى انت فاهم. بس انا قلت في الاول في الاخر، يعني مش مثلا ما شرحتش حاجه فديت فرقه حقها على الفرقه الثانيه، لا بالعكس، قلت فرقتين متساويين والزمالك متفوق.
2: هو شرح لي بس الأهداف. ان هو بيقول لي ده ماتش الزمالك
1: بالظبط،
2: فقلت له يعني ايه، فشرح لي. فمفيش اي حاجه تدل على اي حاجه، بس
1: انا ليه حاسس انك متعايز للاهلي. انا فعلا بقى يعني حقيقي ده احساسك في محله، بس انا ما قلتش حاجه ان انا ابقى متعايز. بتقول لي ان شاء الله للزمالك، ماشي، وانا حاسس انك متعايزه للزمالك، مفيش مشكله. مش اي مشكله.
2: هل احساسنا صح؟
1: بالظبط. وهلا دايما، بس هي الفتره اللي فاتت في لقطه احتقان كده بين الجماهير والكوره حتى واقفه، وفي انترناشنال بريك او في توقف دولي يعني. فمرحله الاحتقان بين الجماهير دي اللي انا شايف ان اللي عاملها طبعا سوشيال ميديا رقم واحد. رقم اتنين، البرامج بقت كلها هنجيب واحد اهلاوي قصاد واحد زملكاوي، او هنجيب ثلاثه اهلاويه قصاد ثلاثه زملكاويه، او هنجيب اتنين اهلاويه قصاد اتنين. كل البرامج بقت كده، ويلا نقعد نتخانق.
2: ايوه
1: يا جماعه، لا انا عمري هقتنع ان ناديك احسن من ناديه، ولا انت عمرك هتقتنع ان ناديه احسن من ناديك. عشان بس نقفل، عشان الموضوع ده بالنسبه لي بقى حرق بنزين على الفاضي. وبنشوف حاجات كوارث، بنشوف كوادر بتطلع تتكلم وكل حاجه. فطبعا المقصود القنوات بتبقى شاطره ان هي عايزه، زي ما فضلنا بتقول كده، عايزه شعل الدنيا، فتحية
2: مشاهدات بقى، ويبقى فيه اللي هو ايدا ده فيه سخونية البرنامج ده، اطلع بقى حاجات.
1: وبالعكس في ناس انا ممكن اتفرج عليهم وهم بينتموا لنادي تاني، بس يبقى فيه موضوعية بس في الكلام. يعني
2: فين الموضوعية بقى؟
1: كل
2: موضوعية.
1: يعني دايما
2: مش عادية.
1: جماهير الفرقتين دايما تليهم مسكين في المعلق مثلا. الفرقة تبقى خسرانة، والله ما بهزر، تبقى خسرانة متدغدغة يعني، ويقول لك لا المعلق ده ما
2: اداناش
1: حق. روح تشوف المدرب، روح تشوف الاداره،
2: هو السبب.
1: والله العظيم على فكره الكلام ده في جمهور الفرقتين، يعني مش في جمهور فرقه معينه. احنا دايما عندنا الحته دي، احنا ما نحبش ده عشان ما بيديناش
2: حق. هو حرام اللي بيشيل الليل
1: الاهم. لا، وفي حاجات من كده كتير يعني. خلينا نبسط يا جماعه.
2: نستمتع.
1: فخلينا نبسط. في حد بيقول صباح الخير،
2: تكون مباراه لذيذه.
1: عمر علام بيقول صباح الخير يا يوسف، انا حاسس ان الماتش ده هيكون رخم، ان الفرقتين هيلعبوا كويس والماتش هيخلص تعادل او تعادل سلبي.
2: اتفضل اهو عمر عايز
1: صباح الفل اهو.
2: شعلله. انا عايز اكشن. في ناس بتتفرج بس عشان تشوف الاكشن، تعرف ايه اللي هيحصل
1: بالظبط.
2: هيطلع ماتش ممل وعادي وهيلعبوا حلو الاثنين و... انا عايز كده.
1: صباح الخير محمد من الكويت، ان شاء الله الاهلي يكسب ثلاثة وحسين الشحات يسجل كالعاده. تمام صباح الفل، صباح الهنا. في حد بيقول اهو انا ما اتكلمتش والله.
2: تمام.
1: الزحمه عشان كله بيخلص مشاويره بدري بدري بدري بدري عشان يفضل الماتشات ده. ممكن برضو يبقى تحليل هايل. صباح الفل يا اسلام.
2: استنى انا بقى وقت الماتش واعمل كل مشاويري.
1: في حد بيقول لا للتعصب في الكوره وان شاء الله الزمالك يكسب 7-0. قريتها. هو حد حس بحاجه؟ حد حس ان متحيز بقى؟
2: ما حدش حاسس بحاجه.
1: لا اصل المسجز بتاعت انا
2: هنقرا المسجز كلها وكل التوقعات بكل حياديه.
1: بس مهما توقعت ومهما عملت مش هيتغير يعني. تمام قول اللي انت عايز تقوله وانت تقولي اللي انت عايز تقوليه.
2: اقرا المسجز وانت ساكت.
1: ما انا ساكت. هو والله
2: انت مش ساكت. زي ما هي زي ما هي. شكرا.
1: والله نفسي نشوف ماتش حلو. اكيد كل واحد بيتمنى ان فرقته تكسب، بس انا مش متوقع ان الماتش النهارده يبقى الصراحه حلو يعني. بس هيبقى فيه طبعا
2: معنى الماتش الحلو ايه بالنسبه لك؟ ان يكون فيه كوره حلوه، لعبه حلوه تستمتع بيها صح؟ بس خلاص. عشان بس
1: انا اقول لك على حاجه، بطبع اي مشجع انا ما عنديش مانع ان الماتش يبقى وحش وفرقتي تكسب عامه. بس طبيعي، لان في الاول وفي الاخر التاريخ عمره ما هيفتكر الماتش ده كان حلو بس احنا خسرته. خدي بقى اللعبه الحلوه اللي انت مبسوطه بيها ده وقعدي بيها على جنب. فطبيعي كل واحد بيتمنى ان فرقته تكسب باي شكل من الاشكال. بس وحشنا ماتشات معينه. في ماتشات كده لا التاريخ لسه فاكرها، لان هي كانت ماتشات زي ما بيقولوا بلغه الكوره كانت ماتشات ولعه. التوليع اللي بيحصل دايما بيبقى في المدرجات، بيبقى في اللعيبه شد على
2: بس الكوره.
1: لما بتيجي تتفرجي إيه لما بتيجي تتفرجي على ملخص الماتش، عندي مشكله مع الشباب اللي بيعمل ملخصات الماتشات تبع القنوات اللي بتنقل الماتشات.
2: اتفضل.
1: في اوروبا
2: نلغيهم لك.
1: الماتشات بتبقى انتوا فاهمين الكره الاوروبيه، مش هنقارن عشان ما نظلمش نفسنا، بس تلاقي الماتش مثلا في خلصان مثلا سكورات كبيره، في جوان كتير قوي قوي قوي، الملخص كله شاكب راكب 9 دقايق 10 دقايق، ده يوم لما الماتش يبقى 5-4 6. يعني بيبقى في ماتشات كده في اوفرز على الاجوان، فبتلاقي الملخص 10 دقايق. ماتشات الدوري المصري ماتش ممكن يبقى 0-0 تلاقي ملخص 18 دقيقه. والله العظيم ما بهزر. انا بحب اتفرج ساعات كده بعد الماتش، احب اشوف الهايلايتس، اراجع كده الحاجات اللي خصوصا لو كنت في الاستاد ورجعت، احب اشوف الماتش بايه كاميرا المتفرج في البيت بس. تلاقي الماتش كله الكوره كلها في الاوت، يعني كلها حاجات وما فيش ولا هجمه ما فيش حاجه. فالشباب اللي بيقطع الماتشات دي والنبي زين نركز، لان في ناس بتبقى في ناس ما بتلحقش تشوف الماتش، عايز تشوف الملخص، فبتبتدي تزهق اصلا من اول 3 دقايق. جايبنا لها من اول النشيد وقص يعني.
2: نخش على المفيد على طول يعني. عايزين نخش على المفيد، يبقى ملخص بجد بقى يعني، في الخلاصه كلها حصل ايه فين الاجوان حاجات الضربات اللي ضاع كل حاجه كل حاجه. بس بلاش ايه نطول قوي في الحوار.
1: الهنجرة على الكوره كلها في نص الملعب. هو جايب لنا بقى الهجمه من قبل ما تتولد خالص وهي لسه فاهمة. طيب في حد بيقول انا بحس ان شخصية يوسف ما تنفعش الا تبقى اهلاوي، بيحب لانه دايما بيحب يكسب.
2: شخصية يوسف ما تنفعش
1: على فكرة. انا زملكاوي. صباح الفل يا علي.
2: ما تنفعش
1: هو يعني. عشان احنا دايما يوم الخميس ببقى اللي هو لما بنيجي نلعب. انا فعلا فاهم قصدك فاهم، وده معناه ان قصدك ان اهلاوية باد لوزرز، ودي حاجة برضو بنشوفها. ما فيش حد بيحب يخسر، بس في احنا فيها الجمهور. انا عارف ان انت قصدك ان احنا ما بنتقبلهاش.
2: يعني كان في مره في يوم من الايام حاجه اسمها روح رياضيه، يعني نتمنى انها ترجع برضه. صعب قوي صعب، بس تمام مفهوم جدا.
1: في حد بيقول صباح الفل، انا ماليش في الكوره ولا اعرف الفاول ده بيتاخد ازاي وده اريح. ده مصطفى. صباح الفل مصطفى، تعالى رايح جنب فانا.
2: صباح الفل يا مصطفى. هات الفشار ونقعد نتسلى شويه.
1: في حد بيقول الاهلي يكسب ان شاء الله 6. ده محمد من جده.
2: ماشي يا محمد.
1: محمد. في حد تاني بيقول الزمالك ان شاء الله يعملها ويكسب 1-0. صباح الفل.
2: شوف بقى شوف انا راضي باي حاجه. حد بيقول لك 6 والتاني 7 ان شاء الله 1-0. باذن الله. انا عايز اكون واقعي، عايز ابقى اللي انا راضي بقليلي بس نكسب وخلاص.
1: صباح الفل يا سلمى. طه صباح الفل، بتقول الزمالك هيكسب
2: ان شاء الله باذن الله. شايفين النهارده الزملكاويه كلهم متحمسين ومتوقعين الفوز ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله. وبتضحك
2: يا رب دايما تضحكي
1: يا رب. طيب
2: نسمع اغنيه ولا ايه؟
1: براحتك السلوم. هيبقى ماتش رخم وهنكمله بالعافيه يا جوجو. احب بقى ان الرسائل اللي هي الواقعيه بقى. ميدو
2: عايز نص الكوبايه الفاضي لو سمحت. طبعا الفل يا ميدو. ماشي يا ميدو، اللي تشوفه والله اللي تشوفوه كلكم. نسمع حسام حبيب ولسه مستنيين المسجز بتاعتكم. يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين معاكم ان شاء الله ولحد الساعة 10 بإذن الله. ناس كتير قوي بعتلنا بقى كلام عن الماتش النهاردة وتوقعاتهم وبتاع, فصباح الفل جميعا عليكم. في جالنا رسالة من احمد السيد, صباح الفل احمد السيد, بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب 3. صباح الفل عليك احمد. في حد تاني بيقول الزمالك هيكسب 2-1. صباح الهنا. في حد بيقول لو سمحت ممكن تصبح لي على مية حازم وتقول لها صوما مقبولا وافطارا شهيا وارجوك ما تقولش اسمي. حاضر عينينا. هو نمرته رقم اخرها 3303. عشان بس نبقى في انا كنت هحط
1: نقول نمرته عادي
0: 3303 ده اخر النمر.
1: اوكي,
0: بيقول لها يا مايا حازم صوما مقبولا. ماشي, ربنا يتقبل. في مين تاني بعت لنا رساله؟ في ميشو, صباح الفل عليك يا ميشو, عندك حق والله, عندك حق 100%. في حد بيقول المباراه الساعه 8 بتوقيت القاهره ضمن الجوله في ايه؟ سلام عليك, بيقول تحليل AI جاب من على تشات جي بي تي مقدمة للماتش. صباح

0: ان هو يسلم استحياء كده، اللي هو عايز بس يخلص كده، اللي هو فاهم نخلص بس.
1: واحيانا في ناس سلامها بيظلمها، يعني في ناس
0: بالظبط كده،
1: يعني ممكن ما تبقاش عارفه تخش على ناس ما تعرفهاش في الاول بطريقه مفتحه كده، وفي طريقه فيها ترحاب يعني، فيتخذ عنه ان هو شخص تينك او شخص ان هو مش لطيف او مش لذيذ او كده.
0: عامل كده ليه
1: بالظبط؟ وممكن يطلع شخص لذيذ جدا وكوميدي جدا وكل حاجه، بس هو سلام. انا من الناس اللي بتاخد بالها من موضوع طريقه السلام.
0: طريقه السلام
1: تفرق
0: طبعا
1: معايا،
0: حتى لو انت في مود، بس اوقات الواحد بيبقى فعلا في مود مش احسن حاجه، يعني بيحاول على قد ما يقدر برضه ان هو يركز في موضوع السلام، لان دي فعلا دي اول حاجه بتتكلم عنك، دي اول حاجه انت بتقدم نفسك بيها من قبل ما تتكلم، من قبل ما يحصل اي حاجه. وطبعا الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، كل حد بيلفت نظره حاجه معينه في الشخص اللي بيشوفه الاول مره. حد مثلا بيبقى بالنسبه له لغه الجسد بتاعت الشخص عامله ازاي، هيئته عامله ازاي، لبسه عامل ازاي. طبعا الشكل هو اول حاجه بتلفت نظر اي شخص عشان ما نضحكش على بعض، بس كل حاجه يعني كل شخص بتفرق عن التاني بالنسبه له. انا بالنسبه لي مثلا لو انت داخل، فكره السلام بالنسبه لي مهمه جدا
1: طبعا.
0: هل ده هيخليني اتفاعل معاك في القعده ولا انا ما هديك وش كده يعني، فاهم قصدي؟ بس انت ايه اول حاجه بتلفت نظرك؟ ولا بلاش انت؟
1: بلاش انا، لا بس انا بقولك يعني طريقه السلام الصراحه من اكتر الحاجات اللي الواحد بياخد باله منها في الاول، عشان خاطر نعرف بس التعرف ده رايح لفين يعني.
0: صح، بتقول حاجه، بتدي نبذه كده عن الشخصيه. طبعا مفيش ده ما بيعبرش عن اي حاجه عن شخصيه اللي قدامك، انت لازم تتكلم معاه وتاخد وتدي وتختلف اصلا معاه وكده، عشان
1: خصوصا ان انا ببقى حريص جدا ان انا وانا داخل اسلم ايا كان المود اللي انا داخل بيه، ان انا يكون سلامي يعني
0: لطيف.
1: فاهم قصدي؟
0: فاهم قصدك.
1: فبهتم بيها يعني.
0: لو انت لطيف جدا، لو انت في اللطافة
1: ايه؟
0: لا ابدا، لطيف جدا جدا يا جماعة، خصوصا مع ناس معينة اللطافة كلها بتنزل. والله ماشي.
1: طبعا طيب، في حد بيقول البادي لانجوج يا جماعه بتفرق معايا جدا، بشوف الشخص ده بيشوح بايده كتير ولا لا، وممكن حركته تقفلني منه. ده خالد جمال، صباح الفل يا خالد.
0: صباح الفل عليك يا خالد. في حاجات فعلا كده بتبقى اللي هو في ناس ما بتعرفش يعني تفهم ان دي حاجه اسمها لغه الجسد او البادي لانجوج، تقول لك طاقته مش مريحين، مش عارف تمسك، مفيش حاجه ملموسه كده اللي هو تشاور عليها تقول مش عاجبني فيه كذا. لا، هو في اوقات كده تقول طاقته مش مريحه، مش عارف، ما ارتحتلوش، ما تعاملش معاك لسه ولا عمل اي حاجه، بس هو انا بقى كده، انا ما ارتحتلوش وخلاص.
1: في حد بيقول لك سيبها تكمل، عايزين نعرف عنك اكتر.
0: لا ده عايز
1: تعرفت ايه دلوقتي؟ بلال عايز ايه؟
0: بودكاست.
1: طيب
0: بودكاست، ونطلع بقى الغسيل كله،
1: ارجوكي. لا طيب، في حد بتقول النظرات يا جماعه بتقول اللي الشخص ما قالوش.
0: صح منى جدا منى، انا معاكي في الحته دي. عين الشخص برضو بتلفت نظري، يعني عينه بتقول ايه. والله بجد يعني اوقات شخص يبقى داخل بيقول حاجه معينه بس عينه بتقول حاجه ثانيه.
1: طيب، في فاطمه بتقول طريقه الكلام، طريقه الكلام اول حاجه باخد بالي منها.
0: انت بتتكلم كده ليه؟
1: صباح الفل. في حد
0: في ناس فعلا بيبقوا حلوين قوي لحد ما يتكلموا. اسكت بليز، اسكت.
1: بتشوفيهم حلوين فبعد اول ما بيتكلم
0: او بتتكلم.
1: لا ماشي طيب، حاضر. في حد بيقول اول حاجه بتلفت نظري ريحته.
0: دي كمان دي مهمه جدا، بس يعني
1: تهتم بيها.
0: طبعا
1: بجد.
0: طبعا،
1: لو حد دخل عليك جديد معلش ارفع ايدك فوق. لا انت معانا
0: شرطة ال
1: انت معانا. تعالى اتفضل.
0: اتفضل معايا.
1: ايه ده انت وريني؟ لا لا
0: لا لا، بتفرق معايا والله
1: بجد.
0: والله.
1: طيب،
0: وريحه البرفيوم، حتى في بيرفيومز كده تقفلك خالص.

0: وفي لا برفيومز كده مريحه كده
1: بجد.
0: اه والله.
1: اه في حد بيقول فان اتطورت في ايه؟ بقى عرفني
0: في ايه؟
1: عرفني عشان احنا بنحاول ندور على حاجه بقى لنا فتره. مش
0: اتطورت في ايه؟ هو قال اتطورت وخلاص.
1: اه في ايه بالظبط؟
0: احب اعرف انت يعني شايف التطور في ايه؟
1: ايه غير التفكير؟ عشان احنا عرضناها على كذا حد وقالوا لنا ان الموضوع ده مش
0: تطور. مفيش حاجه بايدهم
1: بالظبط. ده محتاج دعوه حلوه. مش
0: في ايد ربنا.
1: اه
0: ده في ايد ربنا.
1: ماشي. في حد بعت لنا نهار ابيض بيقول طريق السويس مقفول. الدنيا زحمه قوي قوي. تقول انا اكتر حاجه بتلفت نظري هي نظافه السنان والضوافر، وهي اللي بتحدد ان انا هتعامل مع الشخص ده ولا لا.
0: يا نهار ابيض، انت بتخشي في يعني السنان بتكون واضحه شويه. انت في ناس بتركز كده في كل حاجه. شغل المدارس ده.
1: طيب في مين كمان؟ في حد بيقول انا الصراحه حسب، لو لو لو ست بحب بتركز مع الضحكه، لو راجل بركز مع ساعته وجزمته. وحساب البنك فين؟ تركزي مع حساب البنك.
0: ما هو بالساعة والجزمة برضو.
1: ازاي؟
0: أوه. هي بتركز مع ضحكة البنت؟
1: مع الضحكة بتاعت البنت عادي، بس الراجل لا، الساعة والجزمة.
0: تتكلمش خالص. تتكلمش. وريني بقى.
1: الله مفتاح عربي. ما هو دي الناس اللي زي صاحبة الرسالة بقى بيخلوا دايما ان في شخصيات بتبقى مهتم قوي بحته ان انا اول ما اخش المكان انا احط مفتاح العربيه على
0: بالظبط كده.
1: انا بيتي قايل السقوط، بس انا
0: مفتاح العربيه
1: مع عربيه.
0: لا، والساعه والجزمه ههتم جدا بالساعه والجزمه،
1: وشخصيتي
0: وههمل حاجات كتير قوي مهمه،
1: وههمل الشخصيه
0: بالظبط.
1: ف
0: خلاص بقى،
1: فده بيودي في حتت بعيده.
0: في ناس بتهتم بالحاجات دي، لكن مش كل الناس بتهتم بالحاجات دي. يعني حاجات كتيرة قوي ممكن تتكلم عن شخصيتك او شخصيتك، في حاجات بتدي الامبريشن او الانطباع عنك عامة. فكل حد بيلفت نظره في الشخص اللي قدامه حاجة معينة. اول حاجة كده اللي هو بالنسبة لك بتقرر ده شخصيته عاملة ازاي، او الشخص ده انا مرتاح له ولا لا، او الشخص ده لطيف ولا لا. بعتولنا وقولولنا على 015-5952-1006. لولا البنات يا ولا لولا البنات.
1: عندنا وقت ما، يلا
0: وقت ايه؟
1: هنقرا الرسائل كلها تاني.
0: هنقرا طبعا. يلا

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاهم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي النجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في مين بعتلنا؟ روان. صباح الفل يا روان. بتقول معانا واحد في الشغل اهتم بكل حاجة إلا الشخصية. فعلا
2: صح، ما ده اللي بنقوله بقى، لأن حد كان بيقول لنا إن أول حاجة بتلفت نظرها في الشخص اللي قدامها قالت على البنت ضحكتها، هي بيبقى بالنسبة لها عايزة تشوف ضحكة البنت تكون عاملة إزاي، وبالنسبة للولد قالت ساعته وجزمته. فقلنا خلاص ما يعني برضو الموضوع ده معروف عن ناس كتير، فللأسف في ناس بتهتم بالحاجتين دول بس.
1: صح.
2: تستسهل بقى،
1: ينزل اشتري طقم.
2: بالظبط، انا هستثمر في دول عشان هما دول اللي بيجيبوا من الاخر، بعد كده بقى انا بقى نشوف بقى الباقي ايه اللي بيحصل.
1: ماشي. بهنسي بيقول الاساس هو تكلم حتى اراك، غير كده شكليات.
2: برافو يا بهنسي. صباح الفل.
1: سيد بيقول ثانية واحدة يا جو، البرفيوم والساعة والحزام والجزمة وطريقة الحلاقة ده مفهوم قديم ومهم، لأن اللي اهتم بدول أكيد شخص مهندم وفكره متحضر. الطلة مهمة برضو.
2: مش هنضحك على بعض يا جماعة، الشكل والهيئة والمظهر مهمين. مش بنتكلم إن الموضوع يكون يعني ساعتك نوعها إيه، جزمة لأ، إن أنت تكون شخص مهندم ايا كان بقى انت لبسك ده جايبه منين بكام مش فارقه خالص، بس انت تكون شخص مهتم بمظهرك، مهتم بالنظافه الشخصيه، دي اهم من اي حاجه تانية. فاه دي حاجه طبعا بتفرق، يعني بتدي انطباع، دي اول حاجه. ممكن بعد كده انت تغير الانطباع ده، يعني يكون مثلا معلش انت جاي من طريق طويل، مثلا حصل لك مشاكل في الطريق، حصل اي حاجة، اتخنقت وانت جاي فلبسك مش مزبط، يعني بعد كده بقى لما بتتعرفوا على بعض بتفهموا بقى الظروف كانت عاملة ازاي. بس احنا بنتكلم النهاردة عن اول حاجة بتلفت نظرك في الانسان اللي قدامك. ايه بتقول الشراب والجزمة. صباح الفل يا ايه.
1: شراب والجزمة،
2: هي بالنسبة لها شراب والجزمة مهمين.
1: يعني لو دخل ببنطلون
2: تستنى بقى،
1: بص على الجزمه. انا فاهم،
2: هي بتبقى عايزه تشوف الشراب.
1: شمر لي.
2: عايزه تشوف،
1: شمر لي رجلك
2: الشراب.
1: وريني الشراب.
2: بالظبط.
1: ماشي. صباح الفل يا ايه.
2: كل واحد حر.
1: لا طبعا كل واحد حر،
2: دي حرة شخصيه.
1: تشوف بقى الشراب تقول لك شممه، تعالى تعالى هات الشراب.
2: بلاش.
1: طيب.
2: بلاش.
1: في حد بيقول ده هيثم، صباح الفل، بيقول صباح الفل ده حقيقي.
2: فهد بيقول لك ما قراش المسج بقى اهو، حمسنا
1: بيتكلم عليكي، بيقول لك انك
2: ايه ده
1: جايبك دلوقتي تطلعيني مش طلعيني مصر.
2: لا انا مطلعه مسرح من زمان.
1: ماشي. في حد بيقول جماعه الضوافر ونظافه الاسنان
2: طبعا،
1: دي الرساله دي متكرره كمان.
2: الموضوع ده بيفرق جامد.
1: صباح الخير. انا محمد، بيلفت نظري جدا النظافه الشخصيه، الريحه والضوافر ونظافه اللبس. تمام. ماشي. في حد بيقول خفه الدم، صباح الفل
2: طبعا.
1: في حد بيقول طريقه الكلام، وما بحبش اللي بيحشر دايما كلام انجليش كتير، النبي عربي. صباح الفل يا اسلام.
2: صباح الفل يا اسلام. بيبقى باين الشخص اللي بيحشر الكلام في اماكن مش مستاهله يعني، والشخص اللي بيتكلم بتلقائية يعني بتتحس. صح ولا ايه؟
1: صح
2: صح.
1: طيب في حد مين تاني بيقول ايه؟ يا سلام، كان اسمه ايه الفيلم بتاع فنان فؤاد المهندس؟ حد بيقول
2: بوز جزمتك.
1: بالظبط. في حد بيقول كعب، طب مش لابسه كعب
2: الكعب.
1: ايه الحوار ده؟
2: كعب الجزمة
1: يعني
2: بيعبر عن انوثتها يعني؟
1: مش مش عارف
2: قد ايه يعني قد ايه الكعب يعني ولا ايه؟
1: ما حاول توضح
2: ولا
1: لنا
2: ولا شكل الكعب. لا اصل هتتكلم معايا ف... وضح لنا لو سمحت. محتاجين نعرف.
1: طيب في حد بيقول الضحكة.
2: الضحكة طبعا.
1: طيب طبعا عامة ان يبقى الشخص بشوش. احنا هنا برضو عشان في ناس بعتلنا الرسائل ان الرجالة بيبعتوا ايه اكتر حاجة بتلفت نظرها في الستات، والستات بعتلنا ايه اكتر حاجة بتلفت نظرها في الرجالة. لا عادي انت ممكن تتكلمي على
2: احنا بنتكلم في الانسان عامة. يعني بنت لسه بتتعرفي عليها اول حاجة بتلفت نظرك فيها يعني اللي هو في جوانا كده اللي هو لازم في حاجة كده انت غصب عنك بتركزي فيها قوي.
1: في حد بيقول او ما اقدرش احدد شخصيه حد من اول مره، البدايات دايما كدابه عموما. احنا فاهمين
2: طبعا،
1: بس احنا بنتكلم على فكره
2: ان البدايه الكدابه
1: بتركز مع ايه يعني. في حاجه ممكن تخليك تتقبل التعامل مع الشخص ده عن شخص تاني، فهين ان الشخص التاني ده ممكن يبقى لذ واطيب واحن واجمل واجدع وكل حاجه، بس قصدي اول حاجه انت بتاخد بالك
2: بالظبط كده. اول حاجه يا بتقفلك من الشخص يا بترتاح للشخص ده، يا اما بتبقى مرحب بيه جدا وعايز تعرفه اكتر وعايز ترغي معاه اكتر وكل الكلام ده. فهي في حاجات كده معينه بتلفت نظر الانسان.
1: في حد بيقول الرزانه في الرجاله وقله الكلام الا للضروره ده اكتر ما يميز الراجل بالنسبه لي، انما الاستخفاف والهزار عمال على بطال بيقل من قيمه الراجل.
2: تمام
1: ده ابو ركان. طب
2: صباح الفل.
1: وستات ولا
2: ولا
1: النظام؟ طيب. الستات تهزر عادي
2: بالنسبه الفل. للراجل هو بالنسبه له بيتقفل من الشخص اللي هزاره كتير، الشخص الخفيف عارف انت ده خفيف كده.
1: ما خفيف دي ليها معاني كتير،
2: ليها معاني كتير جدا، بس هو في حد بيحب الهزار بس صاحب المسج قصده انه لا، كل ما الشخص يكون في رزانه كده وراسي وهادي وكده يعني الهزار للضروره صح. حاجات فيها هزار اوكي تمام، هو بالنسبه له ده شخص يحترمه جدا جدا.
1: طيب في حد بيقول انا مش بتكلم عن نفسي بس انا بقول ان هو على حسب مين، هو بالاصح هو راجل ولا ست، فده بيفرق معاه في التركيز. هيركز عليه
2: عامه.
1: ماشي. في مين تاني؟ في حد بعت لنا بيقول ده بيتبع نظريه انت كثير الهزار اذهب الى
2: السجن.
1: تمام. احتكاك الشخص بقية بقية عن طريق اي حاجه بقى وبدايه اسلوبه دي قلق.
2: الاسلوب طبعا،
1: الاسلوب مهم.
2: لا هنرجع نتكلم على الاسلوب اكتر من كده.
1: محمد مكي بيقول اكتر ما يميز الست الصوت الهادي. صباح الفل
2: الله عليك يا مكي. سلام عليكم.
1: لا في رسائل
2: الصوت الشتوي
1: انا اقراها.

0: شعر الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب7031 جنيه للبيع و6996 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب6155 جنيه للبيع و6125 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 49856 جنيه، سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع و99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: شيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية بالرقم BF0026B9927062023.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الآب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ليه يعني سمع ايه؟
1: الله انت منك انت ما تسيب الناس تنبسط.
0: ما كنت انبسط صحيح.
1: طيب ماشي.
0: طيب
1: احنا معنا تليفون.
0: معنا تليفون وش؟
1: لو سمحت.
0: يلا بينا.
1: الو
2: الو.
1: ايوه مين معانا؟
2: محمد عبد القادر معاك.
0: ازيك يا عبد القادر؟ عامل ايه؟
2: عامل ايه؟ ازيك يا جو؟ اخبارك ايه؟
0: اتكلمنا منين؟
2: انا حاليا على الدائري وطالع على العشر مرات.
0: طب والدنيا عامله ايه الطريق؟
1: طمنه.
2: والله زي الفل حتى الان. زي الفل الطريق
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. اي حاجه ايجابيه كده عن الطرق النهارده؟ لان كل اللي جايين توصل بالسلامه.
2: لا الطريق ظريف والجو الحمد لله جميل اهو، بدا يتحسن.
0: طيب عبد القادر قول لنا، عشان انت بعت لنا رساله، يعني انا خفت بس اقراها على الهواء تتفهم غلط، فانت بعت لنا
1: قول لنا هو يقول
0: ايه الحاجه اللي بتلفت نظرك لما بتيجي تقابل حد جديد؟ اول حاجه بتاخد بالك منها؟
2: يعني انا قصدي في الرساله بس ان الاستاذه الله يرحمها رجاء الكتاوي، ست ما شاء الله عليها، كانت مكتمله يعني، او ما نقدرش نقول مكتمله ولكن شبه مكتمله بالثقافه. يعني انا بالنسبه لي موضوع الثقافه ان الواحد لما يجي يتكلم مع حد، على فكره ممكن نقول راجل او ست بس يعني عشان نتفهم مظبوط.
1: ايوه.
2: ممكن نهزر، ايه المشكله ان احنا نهزر؟
1: ما نهزر عادي براحتنا، احنا ما
2: فيهاش مشكله طبعا. الهزار مش مبتذل او خارج او الكلام ده، ولكن الواحد لما يقعد مع حد يبقى حابب ان هو لما يتكلم مثلا في شغل، يتكلم في علم، يتكلم في دين، يتكلم في حاجه زي كده، يلاقي في حد بيرد عليه بنفس الليفل بتاع التفكير يعني.
1: ايوه مفهوم جدا. دي حاجه ممكن تكون بتبهرك، ان دي حاجه مش موجوده كتير او مش بتقابلها كتير، ان حد تتكلم معاه وتقدر تفتح معاه مواضيع مختلفه.
2: مظبوط مظبوط. فيمكن انا كنت من الناس المحظوظين اللي قابلت الاستاذ رجاء قبل كده مرتين.
0: الله يرحمها طبعا.
2: الله يرحمها ويغفر لها.
0: انت بتتكلم على الرقي في التعامل يعني.
2: بالظبط بالظبط. هي كانت فعلا زي ما انت بتقول كده يا جو، هي كانت راقية جدا.
0: ده حقيقي.
2: طريقة لبسها، في الرياكشنز بتاعتها، في طريقة كلامها، في البادي لانجوج بتاعتها، في ثقافتها، فكانت حاجة كده عظيمة بصراحة.
1: طبعا طبعا في حتة تانية اكيد يعني.
0: طب ولو راجل ولا انت ما بتبص، ما بتلتفتش، ما بتهتمش؟
1: ما باخدش بالي الصراحه.
0: رجالة مش مشكله، اقعد اتلقع جنبين هنا، خش هتجيبك.
2: هو انت برضو بتتكلم في يعني، انا بص اقول لك على حاجه، انا ما بلفتش نظر اللبس قوي. في بعض العلماء وبعض رجال الاعمال وبعض الناس المشهورين جدا بعلمهم او بشغلهم او الكلام ده، ولبسهم غريب شوية.
1: صح.
2: فالموضوع ده ما بقيتش على حاجة. ولكن الراجل برضو جو معه نفس الفكرة، الرزانة كده، ان انت لما تيجي تتكلم معاه تلاقيه هادي كده ورزين، وبيفكر بمنطقية وعقلانية. يمكن الجيل الجديد صعب شوية في الحتة ديت. بس لازم يعني، هو لازم لما تقعد في مكان تيجي تتكلم مع حد، ان كان راجل او ست، لازم يكون راقي كده في كلامه. لما بيجي يتكلم بوقار، بثبات، بمنطق، بفكر، بثقافه. هي دي الفكره يعني، هو ده اللي بيلفت نظري في العموم.
1: طب اسالك سؤال برضو يا محمد، يعني ممكن لو حد بدا يهزر دي حاجه ممكن تقفلك من الشخص؟
2: لا لا لا خالص، بالعكس انا بحب اهزر جدا، وانا يعني 90% من يومي بهزر. بس اللي يفرق معايا مثلا ان احنا يلا نتكلم جد، يبقى نتكلم جد.
1: مفهوم جدا. وقت الهزار نهزر جدا، وقت الجد لا، في محتوى موجود يعني.
2: بالظبط. يعني احنا مثلا لو هناخدها في الشغل مثلا، حضراتكم او اي حد تيجي بنهزر، يلا بنهزر وبنضحك وبناخد يعني بعض الوقت اللطيف، بس دخلنا ميتنج او دخلنا على الهوا او دخلنا نتكلم، لا يبقى نتكلم جد كده، ونبقى ناس رزينه كده وحلوه وجميله.
1: مفهوم جدا.
2: خلصنا شغلنا نهزر ونقلب الدنيا.
1: مفهوم جدا جدا. فدي اكتر حاجه بتلفت نظرك في الشخص اللي قدامك، يمكن حاجات بتبقى مستني تشوفها وبتبسط لما تشوفها، لان الموضوع ده بقى قليل جدا يعني. نادرا لما تلاقي حد تقدر ان انت يعني يقول لك دايما ايه، انا ما احبش الكونفرسيشن اللي هي القصيره دي، ازيك عامل ايه الاخبار، لا عايزه اتكلم في حاجات، عايزه افتح مواضيع، يلا نتكلم على الحياه، يلا نتكلم. انت بتحب الاشخاص اللي عندهم الحته دي، تقدر ان انت تفتحوا المجالات كلها وعندهم معلومات.
2: خلوا بالكم يعني، والله بجد مش عشان بكلمكم، بس انا بالنسبه لي حد من الناس اللي فعلا بعزها جدا جو.
0: حبيبي عبد القادر فاجئتني والله.
1: ربنا يخليك والله يا عبد القادر. الواد كانت نايم.
2: كلمتين جد بيبقى عميق وبيبقى عالمي.
0: الله يخليك.
2: هو برايه بس
0: انا بس النفس بقى انت فاهم.
1: لا هو لما
0: انا احيانا ببقى يعني كثير الهزار، بس انا الفتره دي يعني
1: لا يوسف يغرقك معاه في العمق، ما تقلقش.
0: عايز نخش جوه في الغميق، نخش في الغميق، عايز نطلع بره نقف فاهم كده.
2: لا جو حلو، بيفصل حلو قوي، ووقت الهزار بيهزر قوي، ووقت الجد بيتكلم جد قوي، فهو من الناس اللي فعلا لفت نظري.
1: الله الله، استنى بس استنى عشان كتافه عرض شويه.
0: حبيبي عبد القادر والله ده شرف ليا والله العظيم، الكلام ده على راسي من فوق والله يا عبد القادر.
2: حبيبي
0: ميرسي جدا جدا ليك والله، صباحك زي الفل.
1: بالسلامه ان شاء الله.
0: ميرسي يا حبيبي جدا، ميرسي ليك والله، ميرسي جدا. في حد بيقول بيلفت نظري في الشخص انه يكون نفسه، انه هو يبقى حقيقي مش مصطنع، ايا كانت البيئه المحيطه اللي هو جاي منها. برافو. مين دي؟ داليا. ازيك يا داليا؟ صباح الفل. لفظ ان الشخص يبقى حقيقي ده عامه
1: حلو قوي يا داليا المسج دي، مع انك انت ما تعرفيش حقيقه الشخص ده عامله ازاي، بس بتتحس
0: اللي بيبقى في القلب للقلب. يعني بتحسي فعلا الشخص ده بيعمل كده عشان ياخد لقطة، ولا بيعمل كده عشان هو فعلا عايز يقف جنبك، او عايز ان هو يساعد او حاجة. فبتبان، بتوصل كل حاجة، بتوصل والله
1: في الكلام حتى، وممكن يبقى بي بي بي بيتصنع
0: طبعا،
1: يعني بيحاول يتكلم بطريقة معينة، بيحاول يتكلم في مواضيع بس معينة عشان يدي انطباع معين. لا، وفي الشخص التلقائي اللي بيتكلم على سجايته عادي جدا وبيقول رأيه، يعني مش بيتصنع، فهي بتبان بتتحس كده.
0: طيب انا في رسالة عايز يا محمد يا سبكي، صباح الفل عليك وعلى زوجتك، صباح الهنا.
1: صباح الفل.
0: عشان بعت لنا رساله من الساعه 8 وربع مثلا، وبعت لنا الرساله دي بعتها لنا 30 مره.
1: منورين.
0: سمعتها يا محمد؟ صباح الفل.
1: صباح الفل عليكم.
0: صباح الفل. تمام كده. في حد بيقول انا مش كل مره بجيب الزن، بس عشان محمد الصراحه بعت رساله بقاله كتير، فصباح الفل عليك يا محمد. تمام. في مين تاني؟ في حد بيقول طريقة السلام ده شيء مهم جدا، الشكل والريحة. ترميلة. ترميلة كده بتبان في
1: الشكل والريحة
0: في التعامل.
1: حاجات كثيرة قوي ممكن تلفت نظر البني آدم من البني آدم اللي قدامه، ممكن يبني عليها انطباع أول ويدوم. وأوقات كثيرة جدا الانطباع الأول ده بيكون أي كلام، يعني أنت بتعرفش، بيبقى حسب ظروف الشخص، بيبقى حسب أنت المود بتاعك، ممكن تبقاش متقبل أصلا أي حد وخلاص. فهو فعلا بس في حاجات معينة كده دي اللي تخليك تفتح قلبك للشخص اللي قدامك، تبقى مرحب بيه، تبقى قابل كده في قبول بينكم انتوا الاثنين، ان انت تقعد وتتكلم وتسمعه وعايز تعرف عنه اكتر. وفي شخص في حاجات كده ضيقات كده صغيره تقفلك منه تماما، تبقى له لا انا مش مهتم. وممكن بعد كده الموضوع ده يتغير، يعني لما تعرف الشخصين دول تلاقي ان ده انت اتخدعت فيه، والتاني لا انت فعلا ايه ده انت طلعت شخصيه مختلفه خالص. فهو في الحالتين الانطباع الاول برضو
0: طبعا
1: بيكون كاذب.
0: ريم وسام، صباح الفل عليك يا ريم، صباح الهنا.
1: صباح الفل عليك.
0: وحشنا والله يا ريم. طيب
1: في حد تاني ولا
0: في
1: نخلي قاعة
0: عايزه؟
1: يعني عشان ساره جت وكده.
0: جت؟
1: انت مش واثق فيا؟
0: طبعا.
1: لازم تلف يعني علشان تتاكد ان ساره جت؟
0: طبعا مش واثق فيك.
1: ماشي، هتخش علينا دلوقتي.
0: طيب ماشي يا جماعه، يعني حلقتنا النهارده خلصت. بنفكركم النهارده بمباراه
1: الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي
0: بالظبط كده، عشان ماتش الزمالك فالناس شويه الناس ما تزعلش.
1: ماشي حاضر.
0: تمام.
1: الساعه كام يا يوسف؟
0: الساعه 8.
1: الساعه 8 باذن الله.
0: ماشي. لعشاء المتعه، لعشاء المتعه
1: والتشويق،
0: لعشاء المتعه ماتش ليفربول ومانشستر سيتي 6:30 ان شاء الله. تمام في الدوري الانجليزي 6:30 برضو ماتش لذيذ، ده ماتش حلو ماتش لذيذ، ماتش الاهلي والزمالك هيبقى بعده بقى على طول. فانت عندك النهارده
1: العشاء بقى المشاوير
0: سهره كرويه
1: واغتنام الفرص، انزلوا اعملوا مشاويركم،
0: عندك سهره كرويه النهارده لذيذه، اليوم ما هيبتدي النهارده بدري، فالاهلي والزمالك 8 ان شاء الله، فكل التوفيق
1: كل التوفيق
0: عامه فعلا عشان الناس بس بتزعل
1: كل التوفيق في العموم.
0: صباح الفل
1: صباح الفل يا جماعه. دايق وساره النجار هتكون موجوده معاكم، برنامجها ممنوع الجد، واحنا نشوفكم بكره ان شاء الله، نطمن عليكم بقى باذن الله. يلا باي باي يوسف.
0: باي باي يا فندم.
1: زهقت منك؟
0: يلا
1: يلا سلام عليكم.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي أم بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي أم بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي أم أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي أم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي أم بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصر. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
3: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
4: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
3: الرئيس السيسي يصل الى القصر الرئاسي في جاكرتا ويلتقي نظيره الاندونيسي.
4: اصطفاف شعبي حاشد في جاكرتا ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي إلى إندونيسيا.
3: وزير خارجية إندونيسيا يؤكد أن المحادثات مع مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
4: مصر تدين الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
3: الزراعة تعلن إعداد خطة استباقية وإنذار مبكر وتنسيق حكومي لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
4: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر وشيخ زايد.
3: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يضعان الحجر الأساس لمجمع الطمور بالدخلة.
4: افتتاح مجمع الصناعات الحرفية الذي يضم 10 وحدات بقرية مرزوق بالوادي الجديد.
3: دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادي الأولى لعام 1448 هجريا.
4: الزمالك يلتقي الأهلي اليوم في بطولة الدوري.
3: طقس اليوم خريفي مائل الحرارة إلى حار نهارا، مائل البرودة ليلا، والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعتي، موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. صباح الجمال يا جماعه وكل حاجه حلوه. طمنوني عليكم, وحشتوني جدا جدا جدا, يعني بجد مفتقدكم جدا. ما كنتش موجوده معاكم الاسبوع اللي فات, عيد ميلادي بقى وكده, فوحشتوني جدا. وحاسه انه يعني في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه. وطمنوني عليكم, وراجعين من لونج ويكند, اللي كان مسافر رجع, يعني مصر كلها رجعت النهارده خلاص. ففي الشوارع مش زحمه عادي في جنان كده, في جنان في الشوارع. فان شاء الله تبقوا قربتوا توصلوا او تبقوا وصلتوا بالسلامه. فطمنوني كده اخباركم ايه, اخباركم في الجو اللذيذ ده ايه, عملتوا ايه من غيري الاسبوع اللي فات. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 او كلموني على 388 355 022.

ده الهضبه ده الهضبه. حسيت انه ده اكتر مطرب, وعمرو دياب من اكتر المطربين اللي بتحس الخلاف عليه قليل قوي. يعني انت في اي وقت في اي مكان هتشغل حاجه لعمرو دياب محدش هيتضايق, محدش هيقول لك لا لا ما تشغل حاجه تانية. هتعطل في النص كده واللي هو انا مش عارف اشغل ايه دلوقتي بس عايز اسمع حاجه او كده, هتلاقيك رحت لعمرو دياب. ما تفهمش من بحس المطربين دايما اللي هو لا الحالة بتاعته كده تدرس, اللي هو بتحس ان هو ايه ده والاستمرارية, ودايما يقولك الوصول للقمة سهل بس انك تفضل مستمر ده اللي صعب. وده يعني عمرو دياب ضارب مثال للقصة دي كبيرة جدا ومهمة جدا. فطبعا كل سنة والهضبة طيب, كل سنة وعمرو دياب طيب. حاجة لذيذة جدا, احساس جميل جدا بالنسبة لي ان ابقى مولودة في نفس شهر الهضبة. يا سلام يا سلام, فكل سنة هو طيب, وكل سنة عامة وكل الناس اللي مولودة في شهر اكتوبر طيبين. فجمهور عمرو دياب دايما بيتقسم كده لكذا تصنيف. يعني في ناس اللي هي لا انا من قبل ما الالبوم ينزل انا عارف كل التفاصيل, مستنيه, عارف امتى كم اغنيه, اللي هو تمام حافظ كل حاجه عملها عمرو دياب. في ناس تانية بيبقى اللي هو اول ما الالبوم ينزل اللي هو لا بس برضه هو عمرو دياب القديم برضه لا مش قوي كده, اديله اسبوع اديله اسبوع بيبقى خلاص الالبوم مفيش حاجه تانية بتشتغل ومش بيسمع اي حاجه تانية غيره. في طول الوقت اللي هو بيحس ان الالبومات القديمه كانت احلى والكلام اللي مش عارف ايه والله, وفاكر الاغنيه الفلانيه, دايما بيتكلم انه القديم احسن. وفي ناس بقى لا خلاص يعني دايما بيعتبر ان الاغاني, يعني معرفش ليه بس دايما بيحس ان الاغاني بتاعت عمرو دياب هي رساله موجهه لحد, وبيبقى فيه تفسيرات كده وتحليلات, وتلاقي بقى ناس كاتبة بقى ايه بوستات طويلة عريضة بقى انه لا هو كان قصده بقى على مش عارف ايه, ده كان قصده على كذا, والاغنية دي عاملها وممكن برضه عشان هو معودنا كان في كذا اغنية لاطفاله واولاده يعني وقتها, فاللي هو كان ايه بالنسبة لنا في كام اغنية كده لا هو اكيد رسالة موجهة. برج الحوت لا برج الحوت احنا محتاجين نتكلم. فبحس دايما جمهور عمرو دياب لا يعني مختلف, ودايما عندك ذكرى مع اول اغنيه سمعتها للهضبة. دايما بحس ان في كل مرحله في حياتك كده, خصوصا بقى مراحل الارتباط والعلاقات الجميله وكده, في اغنيه عمرو دياب كانت شغاله وقتها بتفركش, كان في اغنيه معينه بتسمعها بتحب جديد, في اغنيه معينه بتسمعها اول اغنيه سمعتوها مع بعض, اول حفله حضرتوها لعمرو دياب. دايما بحس ان في بتبقى دايما ذكرى. فقولولي يعني قولولي عيد ميلاد الهضبة النهاردة, فكل سنة وهو طيب. فنشوف كده انت ضمن جمهور عمرو دياب اللي شكله عامل ازاي, واول اغنية سمعتها او الذكرى بتاعتك معاه. وما بان يعني عيد ميلاده, فالنهاردة الجيم كلها هتكون على اغاني عمرو دياب وحاجات خاصة بعمرو دياب. فكل الفانز بقى يجمعوا هنا, وممكن بقى ايه نبتدي باول سؤال معايا. انا حاسه ان هو صعب شويه بس هساله, لقيت والله ناس جاوبت خير وبركه, لا لقينا الموضوع صعب هنشوف هنعمل ايه. الفيديو كليب اللي عمرو دياب صوره كله ابيض واسود, فيديو كليب عمرو دياب صوره كله ابيض واسود, لو يعني عارفين ابعتوا لي على 015 59 55 1006, او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب لو انت من عشاق عمرو دياب فطبعا انت اكيد مش لوحدك، في ملايين في العالم كله، ودايما اغاني عمرو دياب من اكتر الاغاني اللي ممكن تسمعها في اي حته في العالم، يعني حبيبي يا نور العين هي في كل حته في العالم. فالنهارده عيد ميلاده، فقلنا بقى ايه نحتفل بالهضبه كده وتفتكر الذكريات بتاعتك في اغاني معينه. وزي ما قلت لكم انا مقتنعه جدا ان معظمنا في حاجات كتير بقى في فرح وبقى بيفركش حب طفوله، فاكر اول اغنيه اسمها لعمرو دياب، فاكر جاب البولوفر بتاع تملي معاك، عمل اي لوك كان عامله عمرو دياب، يعني حاسه ان معظمنا هيبقى عنده الذكرى دي. ماشي ماشي معايا عمر. يا عمر
1: صباح الفل.
0: صباح الفل، عامل ايه؟
1: تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟
0: الحمد لله. قربت يا عمر توصل ولا لسه؟
1: لا لسه بدري قوي قوي قوي.
0: انت رايح منين لفين؟
1: من اكتوبر للعاصمه.
0: يا عمر وبعدين الدنيا زحمه جدا
1: جدا.
0: فيعني توصل بالسلامه ان شاء الله، بس عشان ايه اللونج ويك اند بس، فكان لازم كان ننزل لحد نشوف بقى ايه بقى اللي بيريحته. يلا بقى بينا. طيب قول لي، هل ليك اي ذكريات مع اي اغنيه من اغاني عمرو دياب؟
1: كتير.
0: ايه بقى؟
1: يعني حاجات كتير، اكترهم اللي معلق معايا اغنيه وهي ذكريات. وانا مش اناني،
0: ده كلها ذكريات فركشه دي يا عمر.
1: ايوه طبعا.
0: كلها ذكريات تقطيع شرايين
1: طبعا.
0: اوكي طب وفاكر هل في مثلا وانت اصغر، هل بقى عملت اي لوك من حاجات عمرو دياب؟
1: ده العادي طبعا. أوكي. كان اي لوك بنشوفه طبيعي، بنجري لون الشعر لما
0: أيوة.
1: كل حاجه، البلوفر طبعا تعتبر معاك وقت الثمانينات اللي كان الترند وقتها، ما كانش في ترند بس يعني
0: هو كان الترند فعلا. كان عند كل الناس. وعملت لون الشعر؟
1: عملت للأسف دون الشخص.
0: يا عمر ده انت فان جدا. طيب انت عامة من الناس
1: البقن اللي كان عاملها صغير.
0: ايوه فاكراها. طب وانت عامة من الناس اللي هي اول ما الالبوم بينزل انت بتبقى مقتنع بيه جدا، ولا من الناس اللي هو ممكن؟
1: لا انا العكس تماما.
0: اللي هو مش قوي بعد كده
1: الالبوم كله اغنيه تعجبني
0: اوكي،
1: واجي بعد اسبوع اتنين الاقي الالبوم كله تمام.
0: ايوه حاجه غريبه جدا. انا اصلا كده بسمعه بعد كده هو ماشي اوكي، في اغنيه اغنيتين بس هم اللي عجبوني، بعد كده اديني اسبوع. لا يا جماعه بقى،
1: لا
0: الهضبه بقى. الهضبه دلوقتي
1: وكلنا بننتقد دول بيكرر نفسه
0: ده كده كده،
1: نكتشف ان الاغاني لا
0: مختلفه، الاغاني مختلفه،
1: ما كناش هنبقى فاكرينها كلها
0: بالظبط. انت بتبقى فاكر الكلمات جدا والاغاني فعلا بتكون مختلفه، واحنا كل مره بنقول كده بنكتشف انه لا يا جماعه، حتى لو الاغنيه انا ما عجبتناش، ايه ده طلع فيها فكره، ايه ده طلعت فيها حاجه مختلفه. فهي دي عبقريه الراجل ده والله بصراحه. طيب
1: انجح فنان.
0: ايوه والاستمراريه بتاعته ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل سنه وهو طيب، يعني مش عايزين نحسده. ماشي طيب تعالى نلعب الجيم.
1: يلا
0: وقول لي بقى ايه الفيديو كليب اللي عمرو دياب صوره كله ابيض واسود؟
1: كان اغنيه حبيبي.
0: حبيبي يا ملك
1: قلبي
0: بالهوى. ماشي برافو عليك. طيب تعرف عمرو دياب عمل كام فيلم في السينما؟
1: كام فيلم؟ هو غالبا كان 3 أو 4.
0: سجينتين، العفاريت، ايس كريم في جليم، وضحك ولعب وجد وحب.
1: جد وحب ايوه.
0: ماشي تعرف عمرو دياب نزل اول البوم وهو عنده كام سنه؟ هديك اختيارات، 18 22 27.
1: 18 22 27 غالبا.
0: ايوه هي 22 سنه، ده كان اول البوم ليه. طيب اسئله من الاغاني بقى، ايه الاعتراف اللي عمرو دياب بيعترف بيه قدام عينين حبيبته؟
1: بعترف قدام عينيك النهارده انا عمري.
0: الله عليك يا عمر. ماشي، عبد الله رشدي محامي قدير بيرفع قضيه فين؟
1: باب الوزير.
0: الاغنيه اللي كان عمرو دياب فيها بيطمن على حبيبته اللي سابها كان بيقول ايه؟ وهي
1: انا بطمن عليك من وهي عامله ايه دلوقتي؟
0: ومين هون عليها الوقت؟ مين؟ حنين جدا. اغنيه دي من الاغاني اللي هو يا حنين اللي هو بجد بعد ما سبتني شكرا يا عم.
1: وانت ازيك يا عم؟
0: صباح الفل يا عمر وتوصل بالسلامه. نورتني، شكرا ليك. باي باي باي. طيب هو عامة زي ما كان عمر بيقول فعلا، هو بتبقى فيه شوية أغاني كده بتحس إن هو لا بقى نفس الحاجة بقى هضبة، عايزين حاجة جديدة، بعد كده تشوف إنه لا هي مختلفة، هي مختلفة. ولكن خلينا نبقى بنتكلم على ذكرياتك مع الأغاني، لأن بحس إن كل حد عنده ذكرى لأغنية عمرو دياب. أنا فاكرة جدا جدا أيام أقصى بقى حاجات الروشانة بقى اللي أنا كنت بعملها زمان وقت الرينج تونز، فكنت لو فاكرين أغنية الله على حبك أنت ما بحبش غيرك أنت، كان في فيرجن كده نازلة منها هو بيغنيها بس من غير مزيكا، فبيبقى صوته عادي جدا بإيكو كده شوية، فكانت حلوة، كانت المفروض كانت من إعلان أو حاجة كده على ما أتذكر. فدي بقى أنا كنت حطاها رينج تون رنة روشانة بقى، روشانة محدش يتكلم معايا، أرجوك رنوا عليا أي حد يكلمني دلوقتي عشان تسمعوا الأغنية الجديدة عندي على الموبايل عشان أنا أجمد واحدة في صحابي. فدي دي ذكرى طبعا من ذكريات كتير، فبعتولي على 015-59-55-1006. أحمد الجندي صباح الفل عليك أحمد، عبد الجواد رصيف نمرة 5 هل بتحبها ولا كان قصدك إجابة السؤال؟ عشان لا إجابة السؤال هي يا حبيبي. ماشي، في كمان أحمد متولي صباح الفل عليك، ابني عيد ميلاده النهاردة مع عمرو دياب، كل سنة وهو طيب. دكتور شيماء كل سنة وهو طيب وعقبال مليون سنة يا رب. أنا هو بحس بس إيه، ماشي ماشي ماشي ماشي عشان إيه أجيب كل الحاجات. ريم وسام صباح الفل عليكي، في برضو همام من بورسعيد صباح الفل، في وصال صباح الفل عليك يا وصال، ماشي. في كمان الكليب، لا كان خليك فاكرني، لا ما كانش هو ده دودو. مها برضو مجاوبة صح، برافو عليكي. وسام صباح الفل عليك، مينا صباح الفل عليك. في أحمد ماهر برضو بيقول لي النهاردة الحلقة فكرتها تحفة بس الكليب أو لا تصور أبيض وأسود، مش ما بلاش نتكلم في الماضي، مش عشان كليبات قديمة تبقى أبيض وأسود. لا إسلام صباح الفل عليك. في برضو أحمد السعدي، ياسمين من أسيوط صباح الفل عليكي. في كمان الذكريات مع عمرو دياب كتيرة جدا، كنت مخطوبة في 2021 وكانت أغنية أنت الحظ لسه طالعة وكانت حلوة قوي، بس لما فركشت في 2022 وجز دخل بأغنية البخت. إنما أو ماشي السؤال أنت كنت مجاوبة صح بس ماشي فاهمة جدا. الفكرة بقى أنك في أغاني بتبقى خلاص أنت يعني اللي هو ايه كنت بتحب جدا وقتها والدنيا كانت جميلة والحاجات دي كلها، لما بقى ما بيحصلش نصيب بتبقى أنا مش عايز اسمع الأغنية دي. عارفين اللي هو بتبقى الأغنية اللي هو أول ما بتسمعها بتحس ان هو لا وهي ذكريات فعلا عمالة بتيجي في بالي، لا مش هينفع. في مين ده؟ محمد صباح الفل يا محمد، عايز اصبح على عمر، ممكن تقولوله نافع بيمسي صباح الفل يا عمرو، صباح الفل يا نافع، ان شاء الله يبقى بيسمعنا دلوقتي. الاغنيه لا لسه جايبها بالاي اي، لا الاي غير غلط مش راجعين، وتسمعين اغاني عمرو دياب بس كل الحلقه. ما هي بص بقى الفكره ان احنا هحاول اسمعكم عمرو دياب طبعا اكتر حاجه، بس احنا مش هينفع تبقى الحلقه كلها عمرو دياب، بس ما تقلقش ما تقلقش هروق عليكم اخر حاجه. في ايه شكرا يا صباح الفل، روح تحتفل بس كده وخلاص وانت طيبة وحاضر من عناية والله العظيم انت يا نهار ابيض. ماشي عملت ايه في عيد ميلادي؟ حاضر هحكي لك كل حاجة. ماشي وبعدين بتقولي انا اللي جرحت احساسها وفخور قوي، ايوة وهي عاملة ايه دلوقت من هون عليها الوقت، انا اللي جرحت احساسها فاهم، اللي هو مفيش حد يعني مفيش حد تاني، انا اللي صاحب المصيبة. فبعتولي على 015-59-55-1006 لان النهاردة عيد ميلاد عمرو دياب، فبنتكلم كده على ذكرياتك مع اغاني الهضبه. ايه الذكريات اللذيذه، اغنيه معينه، حفله معينه، الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لكم يعني معظم الاغاني هتكون عمرو دياب، ولكن ممكن اعمل حاجه تبقى الاغاني بقى النهارده المطربين اللي في شهر 10 عامه اللي برج الميزان، فشيرين متهيألي كانت 8/10 ومحمد منير متهيألي كان امبارح، فكل سنه برضه هم طيبين، فنسمع شيرين ونرجع تاني.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. أنا تعبان مش مرتاح زي زمان. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

ماشي، لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد، ولسه بنحتفل بالهضبة عمرو دياب النهاردة، عيد ميلاده كل سنة وهو طيب. والأسئلة اللي معايا والجيم كلها النهاردة على أغاني عمرو دياب وحاجات إيه من ألبومات والمحطات في تاريخ عمرو دياب. فالفانز بقى الخطار يبعتولي علشان إيه نلعب الجيم. ماشي، في أيامه بنعيشها. ده أمير صباح الفل. هنعمل ايه يا قلبي في ناس. والله العظيم عايزه اقول لمصطفى هاشم الف سلامه عليك من باشمهندس امير طاهر، واهداء لمحمد طاهر وكل ملوك ابتكار السيارات. ابتكار السيارات حاجه كبيره جدا. صباح الفل. صباح الفل عليكم. ماشي، في محمد موسى صباح الفل عليك. كنت بسمع في 2021 اغنيه رايقه بتفكرني بثانويه عامه. ملك رايقه قوي يا ملك، رايقة قوي انك تسمعي الاغنية دي في ثانوية عامة. ماشي، في كمان اغنية ميال كنت في ابتدائي، وطبعا كل البوم جديد بيطلع في الصيف واحنا في اسكندرية بنسمع اغاني في كل مكان، واغنية انا عايش ومش عايش كانت نازلة جديد وانا مفركشة. ده ريهام. هو يا جماعة ما فيش حاجة طيب وانتوا لسه بتحبوا بعض؟ كل الاغاني وانتوا مفركشين؟ فيش اغاني اول اغنية سمعها لي، الاغنية اللي رقصنا عليها في فرحنا، يعني كلها احنا كده بس تمام يعني براحتكم. انا بس بسأل. في الحلقة حلوة جدا علشان عمرو دياب. ده آية صباح الفل عليكي آية وائل. في اكتر اغنية حبيتها عمرو دياب اغنية يا سحر عينيك. ده محمد عبد المجيد. ماشي، في كريم صباح الفل عليك كريم. في ماشي يعني بص للأسف الأغنية دي مش عندنا، بس يعني أنا هشغلك شوية أغاني إن شاء الله تبقى لذيذة. أبو ملك صباح الفل عليك، شكرا جدا. وفي شكرا ماشي. أول أغنية ولسه لغاية دلوقتي بسمعها ونندم على العشرة الغالية يا جماعة. ماشي، وبلوفر تملي معاك لسه موجود معايا ومحتفظ بيه من 27 سنة. أيمن ده انت عارف بعد كام سنة ده ممكن يبقى من الحاجات اللي هي تاريخ، يعني اللي هو انا معايا بلوفر بتاع عمرو دياب تتملي معاك من كام سنة بقى، يعني من كام سنة وانا ماشي خلاص. طيب عامه ابعتولي على 0159555006 ذكرياتكم مع اغاني عمرو دياب، وحاسه ان ممكن نعرف ناخد تليفون كمان. ف هسألكم سؤال انا بس عايزة يعني تبقى حاجة سهلة شوية. ماشي، طيب هنبدأ عادي. أول ألبوم كان اسمه إيه؟ ماشي، عمرو دياب بدأ طريقه بأول ألبوم، الألبوم ده كان اسمه إيه؟ لو عايزين اختيارات قولولي، نطلع نسمع الأغنية دي. لو عايزين اختيارات قبل ما ناخد التليفون قولولي، لو حد جاوب هنتكلم. بعتولي على 0159555006. بحس الاغنيه دي برضو المفروض ان هي ليها ذكريات في افراح كتير، يعني هي في وقتها برضو اشتغلت في افراح كتير، كانت الرقصه السلو في افراح كتير، فنسمعها ونرجع تاني.

0: ايه ذكرياتك في اغاني عمرو دياب وفي حفلات عمرو دياب؟ بحس برضو التجربة انك تجرب تروح حفلة لعمرو دياب حاجة مختلفة، يعني حاجة مختلفة بقى، ولانه هو مقل جدا في الظهور عامة الاعلامي او كده، فانت بتسمع اغانيه ان هو بقى يبقى بيتكلم بياخد ويدي كده، فبتحس هو ايه ده، ايه اللذيذة دي، ده ايه ده، إيه، بتبقى مستني الفقرة دي. شكرا شكرا شكرا شكرا لما غنيها. فيعني لو ليك اي ذكريات عيد ميلاد الهضبة النهاردة، بنتكلم على كل بقى الاعمال والاغاني اللي احنا بنحبها ليه. طيب معايا مها.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: الحمد لله كله تمام. انتي عاملة ايه؟
0: كله حلو الحمد لله. انتي ايه في الشغل؟
1: الحمد لله.
0: ولا
1: انا في الشغل
0: عادي. هدوء جدا قوي. الشغل عندكم هادي جدا. الناس لسه ما جاتش.
1: انا طلعت عشان اكلمك براحتي عشان
0: اضحك
1: براحتي.
0: انا بعيد عن الناس. ايوه ايوه مهميه. طيب قولي لي بقى ايه ذكرياتك مع اي اغنيه لعمرو دياب؟
1: ايه، انا ديابيه جدا انا وجودي عامه. وكل اغانيها ليها ذكريات، اذا كانت حلوه مثلا، يعني اسمع على اغنيه سلو في فرحنا وجوزي غنى لي خلينا لوحدينا في فرحنا برضو.
0: الله ايه ده، حلو ده،
1: مع ذكريات حلوه. وحضرنا له كذا حفله مع بعض. لا احنا يعني
0: فكل الذكريات الحلوه الحمد لله مع اغاني عمرو دياب. طب انت يعني نصفتيني، عشان كم من ناس بعتت لي كلهم حاجات ايه، فركشه وحاجات، وانا مسافر لوحدي وانا قاعد لوحدي، فهو في افراح وفي حاجات لذيذه
1: برضو. يعني هو الاغاني الحزينه فعلا فيها افكار قويه جدا،
0: هتلاقي
1: اغلب الناس بتعلق اكتر مع الموضوع ده.
0: ده حقيقي. لا وفيها بتبقى حاجات اللي هو ايه، زي ما بنقول كده، ضيقات قوي، اللي هو ايه الاحساس ده. يعني الجمله دي فعلا اللي بتتقال واحنا بنفركش فعلا. انا لسه قايلها امبارح، فلو انت عموره عرفتها منين؟
1: جدا.
0: ايه اللي حصل؟
1: انا اغنيه ام الفراق، يعني حتى لو طبعًا. انا مش عايزاها، بحس ان انا بعيط للناس اللي عايشين الموضوع، اللي هو يا ابني حرام عليك.
0: ايوه لا، ويهمك في ايه، يهمك في ايه بقى، اموت ولا عيش؟
1: أيوة.
0: ده كلام اللي هو ما لكش دعوه
1: صراحه، في حاجات كتير. أيوة. يعني قاتله.
0: ايوه ايوه، في الفركشه بالذات. اللي هو انت بس بعتيله الاغنيه دي وخلاص، شكرا. بس احنا الحمد لله، احنا ايه الذكريات بتاعتنا جميله في الافراح. أيوة. في اللذه كلها.
1: الله يا رب.
0: طيب يا رب تفضل على طول كده وذكرياتكم كلها تكون حلوه ان شاء الله. طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى اول البوم لعمرو دياب كان اسمه ايه؟
1: كان اسمه يا طريق، ده عمل قبل ما انا اتولد اساسا، بس انا عرفته من الهيستوري.
0: يا سلام. برافو برافو، ماشي هنكمل. و طيب تعرفي ايه الاغنيه اللي غناها الهضبه دويتو، عمل مع ناس كتير بس مع المطربه انجيلا، كانت
1: اللي هي انا بحبها اكتر.
0: ايوه ماشي. اغنيه يومينهم كانت في انهي البوم؟ يومينهم كانت في البوم ايه؟ هديك اختيارات.
1: لا مش فاكره.
0: هديك اختيارات.
1: حاجه قديمه. قولي.
0: يا عمرنا، نور العين، علم قلبي.
1: لا يا عمرنا، صح، هو ادم واحد معي.
0: يا عمرنا، نور العين، نور العين، علم قلبي.
1: اوكي يبقى نور العين.
0: برافو برافو يا ماما. ماشي اغنيه وماله، قال له بيقول ايه؟ وماله لو ليله تهنا بعيد وسبنا
1: وسبنا كل الناس،
0: وسبنا
1: انا يا حبيبي حاسس بحب جديد وليني ده الاحساس.
0: برافو ماشي. في اغنيه وياه كان عمرو دياب نفسه في ايه؟ كان قال لو تيجي
1: لا لو تيجي الحياه حلوه وانا معاه
0: وياه، الحياه هتحلى لو تيجي.
1: أيوه. هو ده اللي بتمناه واللي عيني شايفاه.
0: ايوه
1: احساس. ايه ده انت بتغني ايه؟
0: والله اهو لو تيجي صدفه، لو تيجي صدفه
1: بيه.
0: ايوه ده كان نفسي فيه، ده اللي كان نفسي فيه.
1: ايوه صح، في الكوبل الاول
0: لو تيجي صدفه تجمعني. أيوة. بيه.
1: صح
0: لا
1: صح صح.
0: ماشي صباح الفل.
1: انا رحت كوبليت
0: ايه؟ ايوه خدت بالي. بس تمام. صباح الفل يا بها، يومك جميل ان شاء الله. نورتيني. باي باي.
1: باي باي، مع السلامه.
0: طيب خليني اقول لكم على حاجه من مسيره الفنان عمرو دياب الحافله، واللي مليانه محطات مهمه جدا، وامتعنا يعني باغاني كتير جدا، ولكن التجربه نفسها غير الالبومات والاغاني والافلام، كتجربه بحس ان فيها دروس مستفاده كده احنا ممكن نطبقها في حياتنا، ونحس انه احنا ممكن نوصل للقمه بسهوله، ولكن الاستمراريه هي اللي صعبه. ففي شويه حاجات كده بتحس انه ممكن تكون دي سبب من اسباب النجاح، وان هو يبقى موجود على القمه لاكتر من 30 سنه. غير التعب والإخلاص للشغل وإنك تبقى مش عشان عملت اسم كبير تبقى خلاص الدنيا مضمونة والدنيا حلوة، لا أنا طول الوقت بشتغل وطول الوقت بتعلم وبسمع ناس تانية وبطور من نفسي والحاجات دي كلها، لأن في ناس بتبقى لو أنا خلاص أنا وصلت، لا يعني لسه كل ما توصل لا لسه في أكتر. زي ما كنت بقول إن هو مقل جدا في ظهوره الإعلامي، فبالتالي ما هو ما فيش دوشة، أنا بشتغل شغلي هو اللي بيتكلم عني، أنا مش عايزة أطلع بقى أعمل أي حاجة، مش عايزة أطلع أعمل أي ترند، مش فاكرة قوي خناقة يعني، مش فاكرة، ولو خناقة كانت بتلاقي من طرف تاني وهو أنا ما مش برد يعني، أنا مركز في شغلي جدا بشتغل جدا، أنا مش هشوف بقى مين بيعمل إيه ومين متضايق من إيه، لا أنا راجل مركز جدا. فبحس ده برضو فكرة أنك مركز مع نفسك مش مع الآخرين، ده قد إيه برضو بيفرق. أنا بقى مش فارق لي بقى مين بيحبني ما بيحبنيش، مين علق على تصريحات عاملة، لا لا لا لا أنا مركز في شغلي وبشتغل دايما متطور، دايما بحاول أكسب أجيال جديدة. ودي من الطفرات اللي أنا بشوفها عند عمرو دياب، فكرة أنه أنت من أصغر حد لأكبر حد هو بيبقى بيسمع عمرو دياب ومبسوط جدا يعني، ففكرة المواكبة لكل الأجيال دي، ف بتلاقيش ان هو فنان لا ده بس هو ومامتي بقى اللي بيسمعوه اللي بيحبوه، لا هو بتلاقي اطفال في الحفله ومتاثرين جدا وبيغنوا جدا وحابين الموضوع جدا، فدي برضو حاجه لا تستحق التامل. فهي مش فكره بس موهبه على قد ما ذكاء، ذكاء في الاداره وذكاء انك تبقى طول الوقت متطور وتبقى عارف الناس عايزه ايه وتبقى عارف الدنيا وصلت لايه، دي من الحاجات يعني، وحاجات كثيره طبعا جدا من حاجات كتير بتميز عمرو دياب، بس دي شوية دروس مستفادة كده نستفيد من الهضبة. فبعتولي على 015-59-55-1006 نسمع أغنية دي ونرجع تاني. إيه ذكرياتكم مع أغاني عمرو دياب في فرح، في فركشة، في مناسبة حلوة حسيتوا أنه لأ ده كانت موجودة، أو كوبلي اللي هو إزاي كان واصف إحساس أنا كنت فيه في فترة معينة كده، بعتولي على 015-59-55-1006

دينا بتقولي أول أغنية مع أول حب. أنت ما قلتش ليه من الأول. أوه ماشي. وكمان اللي لها ذكريات حلوة هي أصلها بتفرق. أصلها بتفرق برضو خطيرة. والمفضلة عندي هي راجعين من أحلى الأغاني. وحلفت إني هفارق وهعيش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاشق، ده أنا روحي لقيتها فيك. دي من الكوبلهات اللي فهم لو حتى لو ما فيش حاجة، بس أنا ما يعني خلاص شكرا. سحر من السودان، صباح الفل عليكي. في هيعيش يفتكرني، طبعا بتقطع قلبي جدا ومربوطة معايا بفترة صعبة جدا. هيعيش يفتكرني. ماشي. في كمان ده مين أم جوري، ماشي صباح الفل عليكي. بحب جدا أغنية قدام مرايتها، فأقعد قدام المراية وأوصف نفسي بقى بالأغنية. حلو حلو حلو حلو. الحاجات اللي احنا بنعملها الصبح دي اللي هو انا جميله عشان ابقى تمام فقدام مرايتها بتساعد جدا. اسلام يعني اسلام ارجوك ارجوك بوظ لي والله كل حاجه، بقيت خايفه فاهم، بقيت بخاف منه ساعات اللي هو انا في مكان ممكن يطلع من اي مكان. بس اوكي ماشي. بيقول لي رجعت من السفر وراجعين. اوكي. مين؟ ميرا بنتي سنة وسبع شهور بتفرج على الحلقة وبتدندن مع أغاني عمرو دياب. صبحي عليها وشاوري لها باي باي. بتشاور لك قدام الشاشة باي باي باي باي يا ميرا. صباح الفل. ده من مينا، صباح الفل وربنا يخليها لك يا رب. في الأبيض جميل خالص وجنان خالص طبعا، حاتم صباح الفل عليك. نسمع وغلاوتك. أنا كان يعني وغلاوتك والله يا محمد كان نفسي يبقى عندي الأغاني القديمة دي كلها ونعمل حلقة كده نوستالجيا، بس نعملها قريب إن شاء الله. بحب ألبوم أكمل كلامك. كمل كلامك أصلا لذيذة قوي. أول يوم في البعد طبعا تقتلني، رغم إن هي الحمد لله مش منطبق عليا، بس هي أيوة يعني. ويهمك في إيه على فكرة؟ يهمك في إيه بجد؟ بتضايقني جدا رغم إن برضو مفيش حاجة، بس اللي هو يهمك في إيه يعني؟ اللي هو توصل لمرحلة مع شخص كده اللي هو ويهمك في إيه بقى يعني؟ أنت عملت اللي عملته بقى، فما تسألنيش، ابعد امشي من هنا وخليك فاكرني برضو. ماشي. في مين كمان؟ أنا رقم آخره 182. صباح الفل. آية أحمد بعشق أغنية رصيف نمرة 5. صباح الفل يا ايه. اسلام كان اول حب في حياتي ايام البوم ليلي نهاري، وكل ما اسمع الاغنيه دي بفتكر كل حاجه بالتفاصيل. فاهمه جدا فاهمه جدا قد ايه بتبقى حاجه رخمه جدا حوار انه يبقى في اغنيه بس مش مرتبطه معاك بذكريات لذيذه، اللي هو بتبقى ذكريات مؤلمه، فتبقى بتسمع الاغنيه كل مره وبتبقى من الاغاني الحلوه وبتبقى من الاغاني المشهوره وبتبقى من الاغاني الناس بتحبها فبتشتغل كتير، وانت بقى يعني بتتقطع بقى يعني انت بقى فاهم في حته تانية بقى خالص. كل الناس طبعا اللي كانت مجاوبه الالبوم ان هو يا طريق، برافو عليكم جدا جدا. بسمع اغاني عمرو دياب كلها رغم ان عمري ما دخلت في قصه حب عشان اسمع الاغاني، يعني مش شرط مش شرط عادي، الاغاني اتعملت لي كده ان نعيش الحاله بغض النظر اللي هيحصل. ماشي. محمد رقم اخره 806. صباح الفل عليك. ماشي. شكرا شكرا جدا. انا بحبك اكتر. انا مهما كبرت صغير. معتز برضو جامده جدا طبعا. في صباح الفل. كانت ايام وعدت من اعظم التراكات. مين؟ اتش والله اتش، معلش مره جاي اتش والله. معقول اقول لك روح من غير ما اكون مجروح؟ محمد فتحي شكرا والله بجد، عشان دي من اكتر الجمل اللي هو يعني معقول معقول اقول لك روح من غير ما اكون مجروح؟ بيبقى لا في شويه اغاني احنا ممكن نعمل عليها حلقات في فكره الكلام اللي بيتقال وهو انت مش قصده، او الكلام اللي بيتقال وانت غصب عنك. ما هو انا لو مش مجروح مش هقول لك روح يعني، كان خلاص كانت في ففي كذا جمل كده بحس انه لا يعني، وخصوصا في حاجات الفركشه دي خلاص يعني هنعمل ايه. فعامه يعني كل سنه والهضبه الفنان عمرو دياب بألف خير، وبحس انه طول الوقت كده ايه
لا يعني في مواضيع احنا بنسمعها في الاغاني، في مزيكا مختلفه، في حاجات دايما متطوره، يعني تاريخ حافل. فعامه ايه، نسمع النهارده، نسمع بقى عمرو دياب القديم كله. زي ما كنت بقول لكم في اول الحلقه ان شهر 10 في فنانين كتير مولودين في شهر 10، فهسيبكم دلوقتي بقى مع اغنيه عمرو دياب ومحمد منير، لان في الاغلب محمد منير كان امبارح، فبرضه كل سنه والكينج طيب، ناس خطيرة كلهم. وإن شاء الله بداية أسبوع تكون حلوة وجميلة ولذيذة وهادية، وشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار، سلام.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
3: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي شهدان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا ل5 مليارات دولار.
1: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2: وزير خارجية إندونيسيا يؤكد أن المحادثات مع مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
1: مصر تدين الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
2: الزراعة تعلن إعداد خطة استباقية وإنذار مبكر وتنسيق حكومي لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد.
2: الصحة تضيء مستشفياتها بالأخضر في اليوم العالمي للصحة النفسية وتطلق عيادات سند لدعم أسر المرضى.
1: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لمجمع طمور بالدخلة.
2: دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا.
1: الزمالك يلتقي الأهلي اليوم في بطولة الدوري.
2: الطقس اليوم خريفي، مائل الحرارة إلى حر نهارا، مائل البرودة ليلا، والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل، صباح الهنا والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة فأم، كل الناس اللي بتشوفنا على نجومة فأم تي في. حلقة جديدة ساعة حظ جديدة مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. بعد ويكند سريع كده، مش سريع خالص بصراحة، كان ويكند بطيء جدا، كان ويكند طويل جدا، بس انتوا اكيد اخدتوا اجازة وبسطتوا، فبعتوا قولولي عملتوا ايه في الاجازة، عملتوا ايه في لونج ويكند، كان عامل ازاي بالنسبة لكم، ولا مش فارق في حاجة، يعني احنا مخلصين الصيف ولا ايه اللي بيحصل عندكم بالزبط. 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تبعتولي عليه وتقولولي عايزين تعرفوا النهاردة حظكم بحرف ايه ونلف بيه عجلة الحظ. زي ما انتوا كده عارفين انا ببتدي بكون سعيدة الحظ الاولى، ولكن هنطلع هنسمع اغنية على طول. شيرين ونرجع تاني. صباحكم زي الفل.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، أبوه جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: صباحكم زي الفل، لسه مكملين في ساعة الحظ على نجوم FM ونجوم FM TV. يا ترى عايزين تعرفوا حظكم بحرف ايه النهاردة؟ انا هخش على طول بقى علشان الزنقة اللي بنتزنقها في الاخر. ماشي ماشي، حظي انا بقى الاول، معلش يا جماعة بس عشان يعني الروتين بتاعنا يمشي زي ما هو. حظي انا الاول، انا هعرف حظي بحرف الثه لان هو حرف مغمور يا حبيبي، محدش متعاطف معي. يلا بينا. اوكي، حرف الثاء طلع في حظي حاجة لجبران خليل جبران، وهو بيقول لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. حكم حكم. اوكي بس لا صح، مثلا بحس كده ان في يعني نوع معين من المرونة مهم جدا جدا ان هو يبقى موجود عامة في الحياة، يعني ان الواحد يبقى عنده نوع معين من التقبل للحاجات اللي ممكن تبقى بتحصل له، لتغيير الظروف، للتغيرات اللي ممكن تحصل حواليه وهو ملوش ايد فيها. وفي نفس الوقت يبقى عنده نوع معين من الصلابة كده، اللي هو انا عارف بالضبط انا عايز ايه، بس في نفس الوقت ما عنديش مشكلة ابقى مرن شوية عشان اعرف فين كده. في الانجليش بيتقالك go with the flow، اللي هو تفهم كده الفلو ماشي ازاي وانت هتروح معاه، بس في نفس الوقت في حتة كده لو مش صلبة جواك انت عارف بالضبط انت عايز توجهها فين، المرونة دي هتقلب ان انت سايب خالص، مش عارف اصلا انت عايز اني سكة، مش عارف اني طريق اصلا، فهتقلب ان انت بدل ما ان انت مرن هتقلب ان انت يمكن تايه. فاعتقد ان الشعرة اللي ما بين الاثنين دي هي دي اللي قصده عليها، وهي دي اللي بجد بتبقى مهمة قوي، ان الواحد اصلا يفهم الشعرة بتاعته دي فين، الخط بتاع ان هو ما بين ان هو مرن وما بين ان هو شخص ملوش شخصية وبين ان هو صلب، ان هو عنده قوة معينة في فكرة او في معتقدات معينة، وما بين ان هو ماسك في قراءه بطريقة اللي هي مش بيسمح لحاجة ان هي تعلمه. فبجد هي شعره ما بين دي وما بين دي، وشعره ما بين دي وما بين دي، فالذكي بقى اللي يفهم الشعره دي عنده فين هو، وبيزد على حياته هو وخبراته هو، مش بيزد على الطبيعي ايه مثلا، لان كل حد بتختلف عنده عامه. ماشي، ده اللي طلع في حظي. ماشي، انا موافقه جدا، حرف الثاء لذيذ يعني. طيب تعالوا بقى نقرا بقى مسجاتكم. ماشي، يسعد دي كانت للي قبلي، معلش يعني. صباحك فل احمد معاكي، وانا رحت اسكندريه يومين واكلت اكله سمك سكر وجيت. طب يعني بألف ألف ألف مليون هنا على قلبك. صباح الفل، ممكن حرف القاف، وهعتبره اشاره للموضوع اللي في دماغي. لا انا ادخل بقى في دماغك وافهم ايه الموضوع. استاذه ملك شاركينا الموضوع. طب بسم الله، انا خايفه يا جماعه لما بتحطوا امل كبير قوي على الموضوع ده. ماشي، حرف القاف، بسم الله. انت قولي لي بقى يعني اللي طلع ده، قولي لي بقى هيطلع ايه. اوكي، يمكن لجميع احلامنا ان تتحقق اذا تحلينا بالشجاعه للسعي وراءها. ده مين اللي قال كده؟ والت ديزني. حاسه تمام، يا حاسه ممكن تبقى لايقه على اللي بيحصل في حياتك. ممكن تبعتي تقول لنا ايه اللي بيحصل؟ بحب قوي يا جماعه لما نشارك بعض كده اللي بيحصل، فاهم؟ انتوا مستنيين البتاعه دي تبقى علامه لايه، فاهم؟ طيب هقول لك تاني برضو، هو قال يمكن لجميع احلامنا ان تتحقق اذا تحلينا بالشجاعه للسعي وراءها. بيسك، مش محتاجه ان انا اقول حاجه من عندي عليها. صباح الخير يا ندى، بحبك خالص، ولو سمحتي عايزه رقم 11 او حرف الهاء. مأمنة نفسك برضو يعني، جايبه الاثنين. تعالي نشوف لك حرف الهاء بيقول ايه. السر الأكبر للحياة هو الاستمتاع بها دون قلق. ومين اللي قال كده؟ فيودور دوستويفسكي، وهو فيلسوف روسي، ويعني بيعتبر أنه من أعظم يعني الأدباء في الأدب العالمي. فالسر الأكبر للحياة هو الاستمتاع بها دون قلق. الناس اللي بتحب القلق كذا يعنيها، وبصراحة ما فيش حد بيحب القلق، بس في ناس غصب عنها مش بتقدر ان هي تتحكم في القلق بتاعها، ففي جزء كده بيبقى ان انت قاعد قلقان قوي على ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه اللي هيحصل في الشغل، ايه اللي هيحصل في الحياه، ايه اللي هيحصل في الحاجه، اي من كان الموقف اللي مؤثر على حياتك عامل ازاي. وانا بحس انه في هي طبيعه بني ادمين، في حد كده بيبقى مش قادر ان هو يقول لمخه اقفل الفكر ده وخليه على جنب وفكر في بكره، فكر في دلوقتي وفكر في ان انت مبسوط اللحظه دي او النهارده. وفي ناس تانية بتبقى سهله عليها قوي انها تعرف تعمل كده عادي. بس في حاجه لما سمعتها مره حسيت اوكي، انا ده محسسني ان انا يعني بالعقل كده. هل انا لو قلقت على بكره ده انا هقدر ان انا اغير في حاجه؟ الاجابه لا. طيب اوكي، فقلقي ده هو عباره عن حاجه مغيرالي في اللحظه الحاليه اللي دلوقتي دي، دلوقتي حالا مخليني مش عارفه اعيش اللحظه اللي انا فيها دلوقتي حالا. ففي حته معينه من حسيتها انا في نفسي كده اللي هو بالغباء نوعا ما، ان انا فاهمه المنطق اللي ورا الموضوع، انه انا عارفه ان انا مش هقدر اغير حاجه على بكره ولا قادره اغير حاجه على اللي انا عاملاه، طالما انا عامله اللي عليا، انا مقدمه على الحاجات، او انا سعيت اوريدي خلاص، او انا يعني ايا مكان الدور بتاعك اللي انت عامله في حياتك عامه تجاه الحاجه اللي انت قلقان عليها دي. فبتحس اللي هو طب انا قلقانه ماشي، هفضل قاعده قلقانه، ما انا مش عارفه اعمل الحاجه اللي انا مفروض اعملها دلوقتي، فبالتالي مقصره في شغلي دلوقتي او مقصره في علاقاتي دلوقتي او اي حاجه في اللحظه الحاليه مش عارفه تاخد حقها 100% علشان انا قاعده خايفه وقلقانه من حاجه هتيجي تبقى بعد كده في حياتي. وده اللي بيحصل كتير، ان ساعات اصلا القلق بيوقف على ان انت تعرف تعمل حاجه في حياتك، ودي بقى ساعتها اللي بتبقى بجد انت محتاج تاخد فيها موقف. وبعدين في مره تانية برضو سمعت عن جمله كده الشيخ شعراوي قالها وكانت في الجول بصراحه، ان الواحد لما بيقلق، الواحد لما بينزل عليه البلاء، هو ربنا بينزل البلاء وبينزل معاه اللطف بتاعه، بينزل معاه الحاجه اللي بتهون لك البلاء اللي بينزل ده. بس انت لما بتقلق انت بتبقى كأنك بتقول لمخك تعالى اعيش البلاء دلوقتي من غير ما يبقى اللطف نزل، لانه البلاء اصلا منزلش، فانت عمال اللي هو معيش نفسك في البلاء من غير ما تعيش نفسك اللطف بتاعه اللي اوتوماتيكلي ربنا بينزله لك مع البلاء علشان تعرف تعدي المحنة دي او تعرف تعدي الموقف ده، من بقى سند من الناس حواليك او من معرفش فيه صبر كده بينزل على الواحد او كده. فانت بتعيش نفسك دبل الهلاك علشان بس انت مش عارف تستنى اللحظة دي. فدي برضو كانت من الحاجات اللي خلتني اللي هو اوكي مش لا، يبقى انا استنى البلاء ينزل وبعدين ساعتها احط القلق بتاعي. طبعا الموضوع بيبقى صعب بكتير بكتير من ان الواحد يبقى بيتكلم فيه عادي كده، بس يعني ساعات كده اللي هو ايه، ان حد يفتكر الموضوع ويفكر فيه من بره بيساعد انك تقول لنفسك اللي هو اوكي انا في الموقف ده انا هفكر كده، علشان انت عرفت تفكر في الموضوع عامه كموضوع كتوبيك من قبل ما يحصل، فانت مهيئ نفسك نوعا ما. يعني سميرة سعيد مونشغي.

0: لما عايزة أشارككم معايا ملك ردت علينا. ملك فضحتك بجلاجل، تعالي بقى. هو في موضوعين في دماغي، الأول إن أنا نفسي أروح شغل أحسن من اللي عندي وبسعى كتير ومش عارفة أعمل إيه، والتاني إن في شخص معجبة بيه بس حاسة إنه مش معجب بيه.
1: تمشي على طول،
0: ما فيهاش بيا خالص، كمان خالص قفلتيها ماشي. فكنت هاخد الحكمة اللي هتطلع إشارة برضو، هل أكمل ولا بعد؟ عايزة أعمل لك عارفة الستيكر اللي هو اللي عامل كده ده.
1: مستحيل،
0: ما ومش معجب بيكي خالص، طب هتعملي ايه؟ ما مش يعني مش معجب بيكي عشان يعني مش يعني انت مثلا شايفاه من بعيد وكده هو مش موجود، ولا هو اللي هو مش معجب بيكي اللي هو يعني هو عارفك وكده بس مفيش حاجة يعني معتبرك اخته يعني؟ اصل لو كده يعني عادي، ما بن لا لا لا، انت كوين كده في نفسك، لا مفيش كلام ده. هو مش معجب مش اي حاجه، خلاص عادي بنبص على الشخص الموجود المتاح اللي مقدرنا اللي عارف قيمتنا. طبعا انا مش عارفه الموقف كله بس يعني حسيت ان انا محتاجه اقول الحته دي قوي كده كده جيرلز جيرل كده، فاهمه؟ اما بالنسبه لموضوع الشغل بتهيألي المهم ان انت بتسعي. انا مش عارفه قوي بالظبط ايه الشغل او ايه اللي انت مقدمه عليه، بس كده كده قدمي كده كده اي حاجه تعرفي تشتغلي فيها على نفسك اعملي كده. طبعا لو تقدري تاخدي كورسز بقى، لو اي حاجه بتنمي المهاره اللي عندك دي اعملي كده طبعا، وروحي لحاجه احسن طالما انت عارفه او حاسه ان خلاص المكان ده ما بقاش بيديكي حاجه وبقيتيش بتدي فيه كمان حاجه. طبعا اخرجي من، انا بحس الكومفورت زون دي او الحته المريحه اللي الواحد ساعات بيتزنق فيها دي، لو انت حساها لا انت اللي تطلعي نفسك منها يعني. حطي لنفسك امل يعني، حطي لنفسك قصدي اسمه ايه، تحدي فيها يعني. عارفين بعض بس حاسه مفيش امل، اهرب اهرب اهرب يا ملوكة، انا بقول لك اهو اهرب يا ملوكة. طيب إذا مسج طويلة وندوش برضو، أهلا صباح الفل على الكل، بقالي فترة كبيرة كنت في الشغل إيه مش فاهمة، بزعل إني مش هسمعك الصبح، لسه مبارح قلبت ورديتي بالليل عشان أسمعك الصبح، وبجد وحشتيني قوي قوي قوي. ده من ندوش. إيه ندوش صباح الفل والجمال عليكي. طب أنا يعني نقلب لك البرنامج نعمل إيه؟ طيب طب ابعتي قولي لنا عايز تعرفي حظك بحرف إيه. طيب صباح الخيرات والمسكرات، لو سمحتي ممكن رقم كذا او حرف كذا عشان بفكر اخد قرار مهم مش عارفه اعمل ايه. انتوا ليه مصعبينها عليا النهارده؟ ليه مصعبينها عليا؟ طيب مش يعني مش بسم الله حرف الايه، الطاء. ماشي حرف الطاء. يعني الان من اللي هيحصل ايه بقى؟ ايه بقى حرف الطه مطلع لك مثل او مطلع لك مثل؟ اللي يخاف من عفريت يطلع له، يعني ايه عفريت العلبة؟ اللي بيخاف من عفريت يطلع له، ما عرفش ده معنى ايه في اي حاجة انت هتاخديها وهتاخدها كقرار، بس يعني شاركونا برضو، فضلوا شاركونا كده. بس خلينا صبح على مهموها كده كده يعني، صباح الجمال والرقة على كاريزمة الإذاعة. بصوا يا جماعة كلام الجميل، صباح الأبيض شكله عليكي خطير وجنان خالص. شكرا يا ماما والله صباحك زي الفل. وإيه عايز تعرفي برضو حظك بحرف إيه؟ بم بم بم. أيوه طبعا ندودة القمر صباحك ورد، ممكن حظي النهاردة بحرف الظه لأنه مظلوم برضو. هو مظلوم فعلا. نشوف لك حظك بعدين نطلع بريك، يلا بينا. ويل سميث بيقول التجاهل هو أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات من حولك. من حولك انتوا عارفين ان انا بجد بصدق قوي فعلا ان عارفين الحاجات لما عارفين الترندز، حتى يعني هاخدها بجد بأبسط حاجة، اول حاجة على بالي وانا بقراها انه حتى الترندز اللي بتقعد تطلع كده ساعات، انا ساعات بحس اللي هو يا جماعه ما كفايه تفاهه يعني. تمام ماشي في حاجات بتبقى لذيذه بس مش كل حاجه، في حاجات كده بتطلع مره واحده بتحس انه هو احنا بنجري بس عشان نروح نعمل الحاجه دي. طب ليه؟ مش فاهمه. هل هي لايقه لك؟ لايقه عليكي؟ قصه الشعر دي لايقه عليكي؟ الميك اب ده، الفيلر ده، ايا كان بقى، كل حد عنده حاجه اللي هو في حاجه بتطلع بتبقى اللي هو الناس كلها عايزه تروح تجربها، عايزه تروح تعملها. اوكي هل انت بتحب الحاجة دي ولا انت بس اللي هو عشان نبقى شبه الشباب يعني؟ فأنا بحس انه في ساعتها ممكن عادي تجاهل الحاجات دي. بقى قيس بقى على كده اشخاص، قيس على كده دوائر وناس معينين في القعده المعينه، في تفاهات كده معينه الواحد اللي هو ما اعرفش بحس كده اللي هو ايه، افهم انت عايز ايه، طيب افهم انت عايز ايه، وبعدين الموضوع هيبقى اسهل بكتير بدل ما تبقى بس لما بتبقى مش فاهم انت عايز ايه اي حاجه بتطلع بتبقى اللي هو ماشي انا تمام انا وراها انا معاها. فبحس ان هي بتفرق قوي. لا ده كده كده انا استاذه في التجاهل. يا بنتي ملكه التجاهل في الحاجات الصح، يعني اللي هو الحاجات اللي لازم نتجاهل فيها. طيب لكل محبي فيروز، ما اعرفش مين رفعت بقى بيسمع ولا لا، ولكن البوسطه يلا 0155955006 رقم الواتساب، ابعتوا رقم تكونوا بتتفقوا بيه، مش رقم النهارده حرف.

ويا رجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب رجعنا نشوف الحظوظ بتاعتكو هتبقى عاملة ازاي. خليني بس لو اي حد لسه بيبتدي يسمعنا دلوقتي 015-5955-1006 رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتولي عليه حرف تكونوا عايزين تعرفوا حظوظكو بيه النهاردة هيكون ايه يا ترى يا هل ترى. اصبح بقى لإسلام. صباح الفل يا ندود، يوم حد جميل. ايوة انت كده رجعت طبيعي، لما كان بتقولي صباح الخير عادي كده يبقى في حاجة غلط. يا ايه شكلك خس شوية وجميلك العادة. والله العظيم احلى كومبلمنت الواحد ممكن ياخده في الدنيا، شكلك خس شوية. شكرا جدا. النسمة برضو استقلة لي كده دلوقتي جماعة، شكرا قوي جدا. يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تدخل البهجة على على على قلب اي انسان في الدنيا، اي ستة عامة في الدنيا يعني. وبعدين من اغاني المفضلة عندي موضوع اغنية البوستة ماشي. طب والله كويس. طيب حرف النون ونشوف هيقول لي ايه. حرف النون ده انا بخاف منه. ليه بقى؟ لانه هو حرفي انا بخاف منه. نشوف مرة يا ترى. دكتور مصطفى محمود بيقول حكم برضو الرجل ده. ماشي نقول ايه بقى. بيقول يغير الناس وجوههم بجد مش وقت عربي خالص. ماشي. يغير الناس وجوههم كل يوم، فلا تبحث عن قيمتك في وجوه الناس. دن دن دا. اوكي صريحة يعني بس ماشي صح عمت. ماشي. يغير الناس وجوههم فلا كل يوم، فلا تبحث عن قيمتك في وجوه الناس. يعني من الاخر الناس بقلابة يعني. فاستنى بقى شوف حظك. معرفش يا اسلام ده بيعبر عن اي حاجة ولا لا. قلتلك انا بخاف من حرف النون برضو عامه، بس عامه صح، وبالذات الناس اللي هي مش قريبة في حياتك، الناس اللي هي عادي في الشغل في الحياة بتقابلها بتحتك بيها بطريقة ما هوش ان احنا صحاب مش في الدائرة القريبة. يعني بحس ان بجد بتفرق قوي هما محتاجين ايه منك في الفترة دي. ناس كتيرة كده للأسف، او على الأقل بتخبط في ناس كتيرة كده على حسب احتياجهم ايه منك دلوقتي في الفترة دي، على حسب هما بيمروا بمرحلة عاملة ازاي، فهما محتاجين حاجة منك ولا لا، محتاجين قاعدة. يعني في ناس بتبقى واخدك سلمة قوي يعني. فانت بس بحس انه الواحد لو يخلي باله من مين الناس اللي حواليه ومين الناس اللي يتحطوا في الدوائر القريبة، لانه دول بيبقوا مهمين قوي قوي قوي. طيب ممكن حرف البيه انا بتفائل بيه ده ندوش ماشي. تعالي نشوف لك حرف البيه بيقول ايه. اوكي شكسبير بيقول اعظم النعم في الحياة راحة البال، ان شعرت بها فانت تملك كل شيء. والله العظيم والله يا بجد في ناس بجد يعني انا بقابل ناس عندهم كده اللي هو ايه، تحس انت دخلت عالم كده هادي ساكن جميل جدا جدا، مفيش فيه حاجه مكهرباء. عارف الناس اللي هي بتبقى، وده بجد بيحصل ساعات غصب عنك، الحياه رتمها سريع قوي، فغصب عنك ساعات بتبقى اللي هو انا مكهرب، انا الحياه ما فيهاش كده اللي هو سكينة، ما فيهاش راحة. فبقيت أعرف غصب عني أبقى عايزة أدور على الحاجات اللي هي طيب ماشي أنت محتاج بقى تبقى في حتة كده مريحة دلوقتي، أعمل ده إزاي؟ إيه الحاجات اللي بتخليني عارفة يكون عندي راحة بال في وسط الدوشة الكتيرة قوي دي، وفي وسط الزحمة، في وسط العالم اللي عمال الناس كلها بتجري فيه ده، عشان كل واحد تحس إنه إحنا محتاجين نلحق حاجة، في حاجة محتاجة تتلحق. أوكي تنفس كده بس بالراحة. في ايه بقى محتاجين ايه؟ يعني ايه اللي بيحسسك براحة بال علشان تعرف تكمل خلال الحاجات الكتير قوي قوي قوي اللي بتحصل دي؟ لانه اصلا بقت كل حاجة سريعة، ودي لو شخص ما عندوش القابلية وما عندوش الجسم والمخ اللي يستحمل ده، غصب عنك هتحس ان انت طول الوقت مخك مدوش، انت في دوشة طول الوقت وحاسس ان انت مش عارف تفضي ده ازاي. ف أي مكان إيه الحاجة اللي بتخلي عندك راحة بال، دور عليها وعملها وحطها روتين في يومك عامة، يعني ده حاجة بتفرق قوي قوي قوي. تعالوا نسمع وائل كفوري وبعدين نرجع نكمل تاني.

شايفها بس عشان انا عاجبني جدا مندو مندو الشمس بتروح مني يا استاذة ندى. طيب تعالى ماشي اشوف لك حظك بيقول ايه. بس انا مش فاهمه قوي انت قلت ايه بمناسبه موضوع البلاء والابتلاء. طب ما هو الانسان اصلا ممكن يكون سبب في الابتلاء اللي هو فيه، لان طبعا مفيش حاجه بتحصل في حياتنا عامه الا وليها سبب، سواء كنا احنا سببها او ده فعلا اختبار من ربنا ليك. ماشي، طب ايه كان ايه كان ايه على على على ايه ماشي ان احنا ممكن نكون سبب في الابتلاء ده، معنى ايه؟ مش فاهمه. طيب مهم، يعني هو عايز يشوف حظه بحرف الكاف، بس فهمني قصدك ايه على ده علشان حاسه ان انا عايزه ارد على الموضوع ده. حرف الكاف لمندو. من كتاب قواعد العشق الأربعون، ايا كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس. حس الحاجات دي دايما تطلع لك انت، مش عارفه ليه. ايا كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس، فحتى لو اغلقت جميع الابواب سيظهر لك طريق سري لا يعرفه احد. والله العظيم انا بجد بقتنع بده جدا جدا. انا بحس هو كده كده اصلا لو الدنيا اتقفلت فهي اتقفلت علشان ده الوقت اللي مكتوب فيه انه يفتح لك حاجه تانية غير الحاجات دي. يعني انا بحس هي كده كده متظبطه بجد بجد. ساعات والله العظيم بنبهر يا جماعه بازاي الخطه محطوطه لكل واحد بطريقه، يعني عارفين لما مثلا تشوفوا ديزاينر خطير عامل حاجه ملهمه جدا وبتعرف انت تبقى مبهور، يعني اللي هو ايه ده ايه ده ده ازاي عرف يظبطها ان ده، او حبكه الفيلم تيجي في حته معينه البيك بتاع الفيلم تحس اللي هو كل حاجه هتنهار، وبعدين في خط رفيع جدا هو من الاول موجود بس انت مش شايفه، فهو ده اللي يدخل يلحق البلوت بتاع الفيلم كله وياخده في حته تانيه. انا بحس بقى بص بقى على ده اعمله تايمز انفينيتي تايمز فيم، حاجه مش موجوده كده لا نهائيه، عشان تفهم انه بجد ازاي بتحصل في الدنيا، انه ازاي ربنا عامل لكل واحد كده باث كده معين وطريق معين، وازاي هيعمل ده وازاي. بجد بتبقى ملهمه ملهمه جدا جدا ساعات لما ده بيحصل. فعشان كده بجد لو حاجه بتحصل لك وانت فاكر ان هي دي الحاجه اللي هتوقف حياتك او هتبوظ حياتك او ازاي انا وصلت لهنا او حتى وحشه جدا جدا لو انت فيها دلوقتي، فبس افتكر ان دي هتفتح لك حاجه احسن بكتير بكتير. غالبا مش غالبا، هتفتح لك حاجه احسن بكتير انت بس مش شايفها دلوقتي. لما تعدي منها هتشوفها وهتفهمها، وبالعكس يمكن كمان تبقى ممتن جدا لان الحاجه دي حصلت لك علشان هي هتشكلك لشخص والنسخه منك احسن الف مره. عن تجربه عن تجربه. فمن قواعد كتاب قواعد العشق الأربعون، إن كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس، فحتى لو أغلقت جميع الأبواب سيظهر لك طريق سري لا يعرفه أحد. مندو اختيار موفق جدا، ودي كده حاجة هننهي بيها الحلقة. مينا رفعت مساء الجمال، صباح الخير، اختمي باغنيه على ذوقك وهديها لي. حاضر، اوكي، اي اغنيه وحطها دلوقتي هي يا جماعه لمينا رفعت عشان انت قلت كده. عايزه بس اصبح على الناس اللي انا ما لحقتش اقول حظها. صباح الخير عليكي، ده لخديجه بنتي بس رقم اخره 912، ما قالتش من هي. منى صباح الفل يا ندود، انا بسمعك على طول اول مره ابعت لك، صباح الفل عليكي يا منونه. كمان محمد، مش عارفه محمد ايه بس يعني بيصبح علينا برضو، صباح الفل والجمال عليك. مين تاني صباح الفل والياسمين، اول مره اشارك ولكن بتابعك في صمت. شكرا والله انك قررتي تشاركي. اختي بتسمعك دلوقتي، اسمها شروق، بتحبك قوي، وانا كمان بحبك يا دودو، وممكن حرف الميم. طب للاسف مش هنلحق، بس يعني الحب متبادل والله. وشكرا انك قررتي تبعتي. طيب انا لازم اختم، ولكن شكرا لاي حد قرر يبعت، وشكرا ليكو، يومكم جميل، وهسيبكم مع عسيلي. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. صباحكم زي الفل.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي شهدان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا $5 مليارات.
1: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2: وزير خارجية إندونيسيا يؤكد أن المحادثات مع مصر تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 190 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية في مقدمة الدول المستوردة.
1: الزراعة تعلن إعداد خطة استباقية وإنذار مبكر وتنسيق حكومي لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد.
1: الصحة تضيء مستشفياتها بالأخضر في اليوم العالمي للصحة النفسية وتطلق عيادات سند لدعم أسر المرضى.
2: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لمجمع تمور بالدخلة.
1: دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادي الأولى لعام 1448 هجريا.
2: الزمالك يلتقي الأهلي اليوم في بطولة الدوري.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: بيان مصري اندونيسي مشترك يدعو لخفض التصعيد بصورة فورية ومنع اتساع الاعمال العدائية في منطقة الخليج.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي والنظير الإندونيسي يشهدان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا $5 مليارات.
2: رئيس إندونيسيا يؤكد أن بلاده تعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى تعاون ملموس.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 190 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية في مقدمة الدول المستوردة.
1: الزراعة تعلن إعداد خطة استباقية وإنذار مبكر وتنسيق حكومي لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
2: وزير السياحة والأثار يعلن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم.
1: مصر تختتم منافسات اليوم الأول للبطولة الإفريقية للكانوي والكياك بثلاث ذهبيات وبرونزيتين.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: بيان مصري اندونيسي مشترك يدعو لخفض التصعيد بصورة فورية ومنع اتساع الاعمال العدائية في منطقة الخليج.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي والنظيره الإندونيسي يشهدان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا ل5 مليارات دولار.
2: رئيس إندونيسيا يؤكد أن بلاده تعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى تعاون ملموس.
1: الخارجية تنعى المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد وعبد العاطي يوجه بسرعة نقل الجثمان.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 190 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية في مقدمة الدول المستوردة.
2: وزير التعليم ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان عددا من المدارس بمدينتي حلايب وشلاتين.
1: وزير السياحة والأثار يعلن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم.
2: مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تكريم مدير التصوير سعيد شيمي بالهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته 47.
1: مصر تختتم منافسات اليوم الأول للبطولة الإفريقية للكانوي والكاياك بثلاث ذهبيات وبرونزيتين.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل اللي هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: بيان مصري إندونيسي مشترك يدعو لخفض التصعيد بصورة فورية ومنع اتساع الأعمال العدائية في منطقة الخليج.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا ل5 مليارات دولار.
1: الخارجية تنعى المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد وعبد العاطي يوجه بسرعة نقل الجثمان.
2: مدبول يستعرض محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي تحديات اليوم وضمانات المستقبل خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 190 ألف طن مواد غذائية في أسبوع والسعودية في مقدمة الدول المستوردة.
2: وزير التعليم ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان عددا من المدارس بمدينتي حلايب وشلاتين.
1: وزير السياحة والأثار يعلن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم.
2: مهرجان القاهرة السينمائية الدولي يعلن أفلام بانوراما الفيلم المصري القصير وأفلام مسابقة آفاق السينما العربية في دورته 47.
1: نوفمبر المقبل قصور الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: دلوقتي جماعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. حلقة جديدة من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الشهر ده هو شهر الاحتفاء والاحتفال، وانا ما بحبش اسميها ذكرى نصر اكتوبر، لان المسألة مش ذكرى بتاعة شيء تم وانقضى وانتهى، لان انا من الناس اللي مقتنعة جدا بانه النصر العسكري الهام واللي ادى الى نصر سياسي كمان فيما بعد بسبب ما حدث في اكتوبر 73 نتائجه لازالت مستمرة وهتفضل طول الوقت التفاعلات قائمة. وخلوني ارحب جدا جدا جدا جدا داخل الاستوديو بسات اللي هو اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق وطبعا يعني الخبير الاستراتيجي المعروف. ازي حضرتك الاول يا فندم؟
2: اهلا بيك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين والمصريين بخير ان شاء الله.
1: كلنا بخير بإذن الله، ونهنئ دائما القوات المسلحة المصرية بهذا النصر، ومن نصر لنصر زي ما بيتقال.
2: تأكيد طبعا.
1: يمكن مفترض أن الناس تبقى مستوعبة جدا أنه جهاز الاستطلاع ده واحد من أهم أهم أهم أجهزة المتعلقة بنصر أي جيش في الوجود. وفي حالتنا جهاز الاستطلاع قام بدور قد يراه العدو مخيفا ونراه نحن عظيما في نصر أكتوبر، صح ولا أنا غلطان؟
2: بالتأكيد طبعا، لأنه أي خطة أو أي قرار هتتخذه أو أي عملية في جميع المجالات إما كانش ليها متوفر معلومات كاملة ومستفيضة بتوضح لك الرؤية علشان تقدر تحط قرار مظبوط وبالتالي تتدرب عليه مظبوط وبالتالي هننفذ عليه مظبوط. المعلومات دي اللي بتتوفر او اللي بتيجي للقيادة العامة كانت بتيجي من عناصر الاستطلاع. عناصر الاستطلاع هم احد عناصر جمع المعلومات عن اي عدائيات، عن العدو اللي بتقابله، عن اي عدائيات اخرى. هم وكثيرا من التخصصات الأخرى والمجالات الأخرى خطة جمع المعلومات على المستوى الاستراتيجي على مستوى الدولة يعني بتيجي من أفرع كثيرة ومن عناصر كثيرة، أحدهم وهو المنوط بالشق العسكري هو عناصر الاستطلاع أو جهاز الاستطلاع. وطبعا بيجيب المعلومات اللي بيجيبها بيديها للمستوى الأعلى بتاعه اللي هو هيئة الاستخبارات. هيئة الاستخبارات بتجمع المعلومات كلها من جميع العناصر وبتطلع رؤية بنسميها تقدير موقف تطلعه للقيادة العامة. القيادة العامة بناء على تقدير الموقف ده وعرفت العدائيات وعرفت اللي خلف هذه العدائيات، مش العدائيات بس، العدائيات وما خلفها، لأنه ده موقف استراتيجي، موقف دولة، مين اللي هتحاربه، مين اللي هيقف معاه، مين اللي هيساعده، مين اللي هيستعوضه، وهكذا. والمعلومات دي لما بتتوفر قدام القيادة العامة بتقدر القيادة العامة تحط قرار صح. طالما حطت قرار صح، القرار يعني المهمة، حطت المهمة دي بناء عليها بتدرب جميع القوات المسلحة عليها. المهمة دي في خلال التدريب ده وحتى التنفيذ، يعني احنا كنا بنجمع معلومات مثلا على العدو من 67 حتى 73 في مستحدثات، يعني انا اديته معلومات والمستحدثات شغالة هو بيتدرب عليها، لا حدثت حاجة قلت له لا هو غير في الموضوع ده، غير في التدريب الفلاني، غير في التنفيذ الفلاني، فهو بيحدث برضه وبيدرب قواته على هذا التحديث، وبناء عليها بتتم التدريبات، بناء عليها بتتم المهمة. بالضبط كده بنقول لما بنيجي ننفذ المهمة على هذه المعاد بتبقى اللي قدامك كتاب مكشوف. يعني ده وصلنا انه القوات بتاعتنا لما عدت عارفة ايه في الساتر الترابي، ايه النقط القوية ومعمولة ازاي، ايه اللي وراه، ايه اللي هتقابله خلال الايام اللي جاية، عشان كده ادوها المعدات وعملوا لها اللي هو ما يسمى التوجيه 41 اللي هو كان موزع على كل القادة وكل الضباط والجنود، ومن قبله كشكول الجمص.
1: أيوة كشكول الجمصي دي حدوته برضو لازم نروح لها. بس أنا عايز أرجع يمكن لنقطة سابقة زي ما حضرتك ذكرت كده، المهمات اشتغلت أو بدأنا نشتغل من 67، يعني من وقت 5 يونيو بعدها بكم يوم بدأنا نعمل عمليات الاستطلاع بتاعتنا. أنا بظن أن دي مهام يصفها الكثيرين بالتأكيد أنها المستحيلة، مش شبه المستحيلة. العدو

0: خطط بعد كده. طيب العناصر اللي هتكون جوه، العناصر اللي هتكون جوه دي قصة وحدوتة تانية. ليه؟ الأول بدربها أو بيتم اختيارها، اختيار عناصر كفاءة عالية، لياقة بدنية عالية، تجيد الالتحام الشخصي، قدرة على التواجد خلف خطوط العدو بفترات كبيرة. في ناس قعدت فترات وصلت 6 أشهر، ونغيرهم نسحبهم ندفع غيرهم. نيجي للنقطة الثانية غير الاختيار، التدريب. التدريب الفرد بتاع الاستطلاع، عنصر الاستطلاع العنصر الوحيد في القوات المسلحة اللي لازم يعرف تكتيكات العدو زي تكتيكات قواتنا، بل تكتيكات العدو اكتر، لانه هو اللي بيبلغ عنها،
1: هو اللي هيعمل بعد كده التقرير
0: ويوصلها صوره كامله لقواتنا. طب ليه قواتنا؟ لانه لو ما عرفش قواتنا ممكن يضرب زي العدو. يعني انا مثلا بلغت عن العدو في المنطقه الفلانيه، عارف انه المدفعيه او الطيران هيجي يضرب خلال كذا، ولما بيضرب بالطريقه الفلانيه، تكتيكات قوات. لو فضل في نفس المنطقه يضرب مع العدو، هو عارف تكتيكات، ومن غير ما يتصل، من غير ما يقولوا له اخلي، هو عارف تكتيكات قواتنا وقواتنا هتعمل ايه. دي نقطه. النقطه الاهم، كيف وانا قدام ساتر ترابي هدفع المجموعات دي؟ احنا كنا بندفعها بكذا طريقه. بندفعها بالدفع الجوي. الدفع الجوي يعني طياره هليكوبتر تاخد المجموعه، مجموعات، انا بتكلم عن مجموعه لكن هي مجموعات، وتنزلها في اماكن، ولما تنزلها في اماكن وطرق، وتنزلها في اماكن بعيده عن الهدف بتاعها علشان الهدف ما يكتشفهاش، وتنزل تمشي المسافه دي كلها لحد ما توصل على الهدف بتاعها، وتقعد تراقبه وتشوف نشاطه وتبلغ عنه. او بالطرق البحريه، احنا على سواحل البحريه بيننا وبين العدو، ندفعها بطرق، او بالتسلل من الحد الامامي في الفواصل ما بين القوات العدو. طرق كتيرة. وكان بيساعد القوات دي، لازم نذكر الحاجة دي مهمة جدا أستاذ يوسف، الوطنيين من أهالي سيناء ساعدوا القوات دي. القوات دي لما قعدت 4 و5 و6 شهور، القوات دي لما بندفعها علشان الإمكانيات بتاعتها، بندفعها بمهمات ومعدات وأكل وشرب، يعني أقصى حاجة 15 يوم، وبيعملوا حاجة اسمها قاعدة، يطلعوا منها يراقبوا العدو ويرجعوا تاني. مين اللي بيوفر لهم بعد ال 15 يوم في القاعدة دي الأكل والشرب والمسائل دي؟ الوطنيين من أهالي سيناء،
1: منظمة سيناء العربية.
0: بالضبط، يجيبوا لهم الحاجات دي. ده اللي خلى المجموعات بتاعتنا تقعد المدة دي كلها وتتواصل. الشيء الآخر أنه كنا طبعا بيوصلوا معلوماتهم سواء بالأفراد أو بالجهاز اللاسلكي بشفرة معينة. طب الشفرة المعينة دي كان في العادي بتكتشف غالبا لما استخدمنا اللغة النوبية، ما حدش قدر يفهمها وما حدش اكتشفها. طيب الجهاز ده بيشتغل ببطارية، البطارية خلصت يوم 2 3 خلصت، ازاي بتشحن البطارية دي بمولد
1: يدوي.
0: كل دي حاجات بيقابلها عنصر الاستطلاع، وكل ده يمشي من القاعدة بتاعته كل يوم في حدود من 5 ل 10 كيلو ايا كان طبعا الهدف، لانه القاعدة ممكن يكون العدو في مكان مفتوح ما يعرفش يعمل القاعدة، لازم يعملها في مكان مخفي، جبل، تبة بتاع، يعمل القاعدة هناك ويروح يراقب العدو ويشوف أنشطته خلال اليوم. وبيعمل كل الحاجات دي، بتترجم عندنا هنا في القيادة العامة لما أقول له أنا رحت ولقيت ومتمركزين بالطريقة الفلانية وبيعملوا كذا والنشاط بتاعهم كذا وبيتدربوا على كذا، أعرف أن الوحدة دي بتعمل هجمات مضادة، لا بتعمل خطوط صد، لا بتعمل كذا. فكل ده بيترجم للقيادة العامة في الخريطة بتاعت العمليات، أنه علشان أخصص لقواتنا مهمة على هذا العدو. كل ده كان بينقله عنصر الاستطلاع خلف خطوط العدو. العناصر الاستطلاع دي كانت في الفتره من 76 ل 73 اللي هي خلف خطوط العدو دي. على المستوى الاستراتيجي ومستوى التعبوي، في على المستوى التكتيكي بس مسافات قريبه، يعني مثلا احنا بنوصل على المستوى الاستراتيجي حتى 200 كيلو حتى عمق العدو، يعني ممكن داخل اسرائيل. لكن المستوى التعبوي 100 120 كيلو مسافه العنصر بتاعه. على العناصر اللي على المستوى التكتيكي 40 50 كيلو. طيب لما نيجي خلاص العمليات اشتغلت، العنصر بتاع الوحدات لحد

0: 20 كيلو. ليه؟ لانه مهمته داخل ال 20 كيلو. انا عايز العدو بتاع الفيل كل واحد على قد مهمته. الجيش اللي هو المستوى التعبوي مهمته 100-120 كيلو، يبقى لازم العنصر بتاعه يجيب له العدو اللي في ال 120 كيلو عشان يبقى مكشوف قدامه اللي هي المساحه بتاعت مهمته، وهكذا وهكذا. فلما العنصر التكتيكي اللي هو الوحدات تدفع على ال 20 كيلو، واللي اعلى منها يدفع على ال 40-50، والتعبوي يدفع على ال 100، والاستراتيجي يدفع اكتر من كده، كل دول تلاقيهم شبكة. لما نحطهم كده على الخريطة حضرتك في ترابيزة زي اللي احنا قاعدين عليها شبكة، تلاقي الدنيا كلها متغطية. بل مش متغطية وبس، لا ده في تداخل بينهم. يعني انا شايف الحتة دي واخد حتة كمان منك، وانت شايف الحتة دي واخد حتة منك،
1: زي جيوب داخلة.
0: طيب ليه؟ لتأكيد المعلومة. يعني انا لما اقول انا شايف في الحته دي كذا وكذا وكذا، وهو من ناحيه تانية يقول شايف كذا، المعلومه اتاكدت انه عنصرين. فدي الفلسفه بتاعت عمل استطلاع، دفعها، اسلوب عملها، عملت ايه في الفتره دي. وطبعا كان فيهم ناس عملت بطولات كبيره جدا وعظيمه جدا، حتى الرئيس سادات المشير احمد اسماعيل الله يرحمه قابلوا ناس كانت راجعة من أربع شهور وست شهور من الوحدات بتاعتنا خلف خطوط، طبعا راجعين بدو سينا، يعني هيئة بدو سينا بشكلهم بلبسهم، خلاص هم تعايشوا هناك وبقوا من أهالي سينا، ومدوا القوات المسلحة في الفترة دي بمعلومات قيمة جدا ساعدت في وضع خطة العمليات، احد العناصر يعني اللي ساعدت في وضع خطه العمليات وخطه الحرب، وكانت كشفه العدو في سيناء كانه كتاب مفتوح.
1: طيب انا هستاذن هطلع فاصل، ويمكن عايز بعد الفاصل يمكن نتكلم شويه على مدى خطوره المعلومات اللي تم الوصول اليها، تمهيدا الى ان احنا تم اختيار يوم 6 اكتوبر السبت الساعه 2 علشان كان في تفاصيل ومنها كشكول الجامسي الشهير. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع سياده اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، وطبعا المحلل الاستراتيجي المعروف. استنونا بعد اذن حضراتكم.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كل الترحيب بحضراتكم، ده مما لا شك فيه، كل الترحيب بضيفنا العزيزة اللي هو أركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. وكنا بنتكلم على الاستطلاع وأدواره، وحتى كنت قلت جملة أنا بشوفها مهمة قوي، ألا وهي أن كان في معلومات بالغة الخطورة دي اللي جابها بطبيعة الحال جهاز الاستطلاع. وكنا ذكرنا في سياق الحديث كشكول الجمصي، وده طبعا ليه قصة، معلومات بالغة الخطورة كانت إلى أي مدى وكانت تغير مسار الحرب ازاي؟
2: المعلومات اللي بتجيبها عناصر الاستطلاع هي في الاساس معلومات عسكريه، ولكن احنا ما بنعتمدش على المعلومات العسكريه فقط، احنا بنشوف يعني مثلا ممكن العنصر يروح يشوف اماكن تمركز وحدات او وحدات فرعيه ويشوف الاعداد بتاعتها، مفيش مشكله. وفي الوقت ده خلي بال حضرتك ما كانش فيه الوسائل المتطوره دلوقتي اللي هي الاقمار الصناعيه والدرونز والكلام ده، فكنا بنعتمد على العنصر ده، ودي نقطه مهمه هنرجع لها تاني في الاخذ بالتكنولوجيا. أوكي. يعني فكان بيروح، لا مش ده الاساس وده المهم، لا كان في حاجات تانية مهمه جدا غير انه انا وصلت للقياده العامه اماكن تمركز العدو. الانشطه بتاعت العناصر دي، يعني ايه الانشطه؟ يعني العنصر ده بيتدرب ازاي، ومعدلات تدريبه، معدلات تنفيذه ازاي، عشان كل ده بيترجم الى توقيتات ومهام لقواتنا. طب الاهم من ده كله انه في حاجات تانية كانت بيتم رصدها من خلال عناصر الاصلاع، زي مثلا اسلوب الاجازات. وده كان مهم جدا لما نزلنا مجموعة الصاعق على محور صدر ودمروا الاوتوبيسين بتوع الطيارين والاحتياط المستدعى للقوات الإسرائيلية. احنا كنا ازاي هنبعت مجموعة او شريط الصاعقة علشان تروح وتعمل الكمين لهذا الا بمعلومات ان الناس دي بتجيب بتغير الاجازات بتاعتها يوم كذا الساعة كذا، الاتوبيس بنلاقيه جاي وبعد ساعتين بنلاقيه راجع. كانوا بيجوا في ايام معينة من ايام الاسبوع ويجيبوا اللي هو الاتوبيس بتاع اللي بنسميه احنا اللي هو الترفيه بتاعهم، الترفيه اللي هو بيجيبوا مغنيين ويجيبوا فتيات للمواقع بتاعتهم. التوقيتات دي كانت بنسميها احنا بالنسبة لنا توقيتات ميتة بالنسبة للعدو، يعني اقدر اقوم بعمليات خاصة بعمليات اختراق لانهم في لهو في هذا التوقيت. الشيء الاخر المهم برضو كان في حاجة بيعملوها مهمة جدا، ودي خلتنا برضو امتى ندفع المجموعات او امتى ندفع القوات دون الكشف، وهي الاستطلاع الجوي. كان الهليكوبتر يجي في توقيتات معينة ويستطلع أماكن معينة على محاور معينة، فلما نكتشف أو نشوف التوقيت ده أو نشوف الأسلوب ده، كل ده بيترجم عندنا أنه نبعد من التوقيتات دي. فمعلومات من هذا القبيل. الشيء المهم الآخر، توقيتات اللي هي اللي لما يكون في يعني تغيير جنود جديدة أو دفعة جديدة، كل ده كان بيكتشفوا ليه لما يكون في جنود جداد غير القدام اللي هم اتسحبوا، بنلاقي في انه في الأنشطة بتاعتهم محاضرات وتدريب على اسلوب قيادة الدبابات والمركبات وهكذا. الشيء المهم برضو اللي كان على الحد الأمامي اللي هو النشاط بتاع النقط القوية والدوريات بتاعتهم على خط بارليف، كل دي كانت بتترجم بتوقيتاتها بأنشطتها بأعدادها برد فعلها للقيادة العامة، وبالتالي القيادة العامة تتخذ قرار بناء على هذه المعلومات. فكانت معلومات خطيرة جداً. حاجة تانية
1: كنا بنتكلم على كشكول الجمصي.
2: كشكول الجمصي بقى
1: اللي هو صلاح فهمي نحلة،
2: ده
1: كان وقتها العقيد صلاح فهمي
2: نحلة. ده كان خاص أو يعني أول ما تعرض طبعا كان العقيد صلاح في مجموعة التخطيط في العمليات، وكلفوه أنه يعمل دراسة على توقيت العبور. والموضوع ده لما نمسك الجوانب بتاعته علشان يمسك الخيوط بتاعته ويشوفها كويس، لازم ينسق مع القوات السورية، وبعدين يشوف الإمكانيات بتاعت القوات المصرية، ويشوف العدائيات اللي قدامنا ايه علشان يختار التوقيت صح. فلما جه يعمل الدراسة، اول حاجة العدائيات اللي قدامنا وضعها ايه، سرعة الطيار في القناة علشان لما يجي ينصب الكباري او القوارب الطيار ما يكونش
1: ما يجرفهاش.
2: النقطة التانية المهمة الحالة بتاعت القمر، ليه؟ ان احنا هنعبر الساعة 2 بعد 6 ساعات، ده كان المقدر انه الكباري تتنصب، او 8 ساعات، يعني القوات المدرعة هتبقى عندهم الساعة 10 بالليل، فلازم يبقى فيه ضلمة علشان العدو ما يستهدفهاش. في يوم 10 رمضان، شوف قاعد يدور، يوم 10 رمضان حالة القمر بتبقى ايه؟ وهو دارسها قبلها طبعا من الشهر اللي قبله وكذا، انه في اول الليل القمر بيبقى ضلمة، النور بيطلع بعد كده، تكون المدرعات عدت وشايفة الاهداف بتاعتها بتاعت العدو قدامها. طيب النقطة التانية المهمة، الشمس، احنا كنا عايزين نبدأ المعارك دايما يا اما اول ضوء يا اخر ضوء، فاحنا كنا عايزين اول ضوء علشان الشمس تبقى
1: في ظهري،
2: لا الشمس هتبقى في وش، كنا عايزين اخر ضوء
1: شرق على الساعة 2 هتبقى بتجيب
2: الغرب، لكن سوريا كانت عايزة العكس. فطبعا كده في اختلاف ما بين الجبهتين، فوصلنا انه يبقى الساعة 2 لان وضع الشمس هيبقى في عمودية على الجبهتين، عشان لا تبقى في عيون المقاتلين بتوعي ويقدروا يعني يضربوا على الاهداف بتاعت العدو، ونفس الوقت ما تبقاش في وجه الجيش السوري. كل دي حسابات بدأنا نحسبها علشان نقدر نوصل لتوقيت الحرب. في حاجات تانية كتيرة جدا طبعا، فطبعا لما كلفوا بالمهمة دي قال له بكرة هنعرض على رئيس الأركان، فهو كان في البيت ما لقاش غير كشكول بنته هو في المدرسة، قلب الكشكول وكتب. لما رجع طلبوا اللي هو الجمص في الوقت ده، فقال له طب هبيض الكشكول أو الكلام، قال له لا زي ما تعرف كده قرى الكلام، لا طلعوا على رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي، برضو طلعوا على الرئيس في استراحة القناطر، الرئيس بخط يده كتب كشكول الجمص، وكملوا فيه الخطة، كملوا فيه الخطة اللي هو علشان تبقى سريع جدا. وفضل مع في الوقت ده اللي هو الجمصي لحد آخر العملية. الكشكول ده اترجم لخطة العمليات اللي هي الخطة بدر، اللي هي تعديل للمآذن العالية،
1: والمآذن العالية تعديل لجرانيت،
2: التعديل لجرانيت يعني الأول كانت جرانيت،
1: وبعدين المآذن العالية،
2: وبعدين المآذن العالية، وبعدين بدر طبعا. والتعديل، شوف اللي كنا بنقوله في قبل ما انه طبقا التعديل بيتم طبقا للمعلومات اللي جاية والعادات وامكانيات قواتي وامكانيات قواتي كمان. بص حضرتك، الخطة بتبنى على خمس حاجات: العدائيات، امكانيات قواتي، الدعم يعني اللي هيعاوني في الحرب دي وهعمل ايه، طبيعة الارض، دي من الحاجات المهمة اللي ببني عليها الخطة. طبيعة الأرض دي لو كل العوامل اتفق عليها في جهة وفي جهة أخرى، الفيصل الأرض، الأرض بتقول إيه أعمل إيه، فدي العوامل اللي بيتحط عليها القرار. فاستكمل كشكول الجمصي بباقي المعلومات بكافة الأفرع الرئيسية، القوات المسلحة البحرية هتعمل ايه، القوات الجوية هتعمل ايه، الدفاع الجوي هيعمل ايه، هنطلع القوات ازاي علشان ما تكتشفش ونرجعها تاني، من خلال طبعا المشروع في الوقت ده، المشروع التدريبي او الاستراتيجي يعني اللي كان شغال، واستكمالا بخطة الخداع الاستراتيجي اللي كانت على اعلى من اعلى مستوى في الدوله، لحد اقل مستوى، لحد الجندي اللي كان قاعد على القناه بيصطاد او بيمص قصد او بيستحمى في القناه. فالحاجه الثانيه المهمه برضو، انه برضو من خلال العوامل اللي بتشوفها عناصر الاصلاح، انه في يوم الاجازات ويوم كيبور ده بالذات، انه ما بقاش في انشطه خالص للإسرائيليين، اي انشطه، لا اجازات رايحه ولا اوتوبيسات رايحه ولا هم، ما فيش غير عناصر الخدمات اللي واقفه فقط. وحتى كمان عناصر في اليوم ده عشان عارفين يوم عيد بتبقى يعني شبه متكاسل. فعلشان كده برضو من العوامل المهمه اللي بناء على معلومات جات انه يوم كبور ده بيبقى عندهم كل حاجه في اجازه، لا هيقدر يستدعي بسرعة ولا في عنده أجهزة شغالة ولا في عنده، لأنه الاستدعاء عنده أنه الجندي بينزل من البيت ويروح محطة الأتوبيس بيلاقي الأتوبيس مستنيه بيركب بيطلع الوحدة ودبابته هناك وشدته هناك وبنديته هناك وكل حاجته هناك. لكن في اليوم ده علشان أجازات تعطل الموضوع ده شوية، يعني حتى اختيار اليوم من ضمن الخطة اللي حطها في ذلك الوقت لقيت الصلاة كان موفق جدا. فكل الحاجات دي بتيجي بناء على معلومات، المعلومات بناء عليها بحط خطة، وبناء على الخطة بدي مهام للوحدات.
1: أنا هستأذن أروح لفاصل لأن أنا مهتم جدا. يمكن عادة الناس في احتفالات أكتوبر بتبدأ تتكلم على معارك بحد ذاتها، بطولات بحد ذاتها. أنا يمكن مهتم أكتر بطريقة التفكير اللي وصلتنا لأكتوبر، اللي وصلتنا لهذا النصر، واللي بعتقد ان هو كطريقة تفكير عبقرية بكل المقاييس، لانه يعني بالتقدير الطبيعي ما ينفعش. هروح للفصل ونناقش الجملة دي، انه ازاي بالمنطق العادي ما ينفعش وبالرغم من ذلك انت قدرت تنتصر. خلونا نروح للفصل ونكمل الكلام.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: سلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بضيفنا العزيز سياده اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق والخبير والمحلل الاستراتيجي الكبير والمعروف. وكنا بنتكلم انه بالمنطق البشري بالعلم حتى احنا ما ينفعش نكسب الحرب دي. وربنا سبحانه وتعالى في امور حصلت خلتنا كسبنا. الامور دي احنا شفناها بعينينا، ما هياش كانت قوه خفيه، يعني احنا شفنا حاجات بالغة الغرابة بتحصل من الضباط والجنود المصريين وهم عجبها. حضرتك ذكرت لنا من شوية خط بارليف وقلت لي شوية ارقام تخض لا تقبل عقلا، صح؟
2: صح. يعني حضرتك احنا في العمليات او الجيوش الكبيرة المنظمة وطبعا منها مصر بتيجي تخش عملية وتخش حرب بيبقى في حاجة اسمها تقدير موقف. تقدير الموقف ده بيعمل لي حسابات، ايه العدو اللي قدامي، ايه قوتنا.

0: الارض، الدعم اللي هيجي للدوله دي اوليه. فبكل المقاييس زي ما حضرتك قلت في الوقت ده، واحنا كنا عقيده شرقيه، والعقيده الشرقيه بتقول انه المهاجم الى المدافع 3-1، يعني انا ابقى 3 وهو يبقى 1 في القدرات في جميع التخصصات، طيران وبحريه وقوات بريه ودبابات كل حاجه. لما نيجي نحسب اللي كنا فيه في 73 والقوات الاسرائيليه بالعوامل اللي قلناها دي وخط بارليف والمانع المائي والدعم الامريكي والاوروبي وهكذا، لا يمكن باي حال من الاحوال نخش حرب ولا قدراتنا تسمح بالانتصار. عشان كده حتى لما تقرا حضرتك في التحليل والكتب بتاعه الامريكان واليهود نفسهم حتى الروس اللي كانوا في الوقت ده داعميننا، يقول لك لا هو يومين ثلاثه والمصريين هيترموا في القناه، تخيل. فاللي حصل ده فعلا زي ما قال الله يرحمه الرئيس السادات معجزه باي مقياس عسكري، كلمه في محلها
1: صحيح
0: 100%. ليه؟ لما نبص حضرتك ونلاقي المانع المائي بالمظهر ده وخط بارليف واللي صنف في ذلك الوقت بانه اقوى خط دفاعي في العصر الحديث،
1: صحيح،
0: ونشوف الجنود المصريين وهم بينزلوا القناه بالقوارب ومضخات المياه وهي بتفتح في الساتر التراب الثغرات، والجنود بتوعنا وهم شايلين اسلحتهم وبيتسلقوا الساتر الترابي، ونشوف في الصوره بتاعت الجندي اللي شايل حاجه كان في وقتها اسمه مع عناصر المشاه اسمه مدفع بيه 10 ميم دال، كانوا مدهولهم عشان يقابل بيه الدبابات اللي هتعمل اجنحه
1: مضاده دبابات.
0: حضرتك المدفع ده وزنه 90 كيلو والجندي معاه بندقيه وذخيرته حوالي 8-10 كيلو كده 100 كيلو، والشده بتاعته حوالي 30 كيلو، الشده اللي هي الجاكيت اللي بيلبسه وفي كل
1: المهمات
0: كل حاجته
1: كده 130 كيلو شايله،
0: 130 كيلو شايله، طالع الستر الترابي اللي هو بزاويه 45 درجه وارتفاع 20 متر وبيعدي بيه وبينصب المدفع بتاعه وكمان يجر المدفع لما ينزل الناحيه الثانيه يجره 5 كيلو اللي هي كانت المرحله الاولى من الخطه، ويصد الهجمات المضاده
1: ورمل ناعم
0: لما نبص نلاقي رجل الجندي بتغرز لحد ركبته بالبيادة على الساتر الترابي. ده صورة جاية بس في على الميديا بتيجي. تخيل حضرتك انه الخمس فرق اللي هو قوامهم 100,000 مقاتل اللي اقتحموا في توقيت واحد، دي برضو من العبقريات بتاعت حرب اكتوبر، انه العدو كان مركز ان احنا هنهجم في محاور معينة مش بالمواجهة، ودي كانت احد عبقريات التخطيط في كشكول.
1: انا هخش على طول الخط،
0: هخش على المواجهه كلها، لما اخش على المواجهه بتاعتها بعمل حاجه للعدو اسمها التشتيت، مش عارف يضرب فين، مش عارف الاتجاه المجهود الرئيسي فين. فعلشان كده دي كانت من العبقريات بتاعه التخطيط المصري، وعشان كده ما زالت تدرس حتى الان في اعلى واكبر المعاهد العسكريه، انه في وقت ما انه انا اركز مجهود الرئيسي في محور معين، راس سهم في محور معين اخترق وبعدين انتشر، لكن امتى اخش بالمواجهه كلها؟ لما يكون الوضع الدفاعي بالمنظر ده بيدرس. الشيء الاخر برضو المهم انه جميع المعاهد لما درست العمليات بتاعه اكتوبر والقدرات دي، حتى احنا كضباط مصريين في التدريب احنا عملنا مشروعين ثلاث مشاريع قبل الحرب على الكيفين، كنا بندربهم على نفس الساتر وكذا، لم تظهر هذه القدرات مفاجأة
1: برضو،
0: لم تظهر، ما حدش عمل ده. اللي عايز اقوله لك انه قبل الحرب وعرفوا انهم هيعدوا الحرب اي بالظبط، جات لهم وهم صايمين، جات لهم هذه القوة وهذه الكفاءات وصيحة الله أكبر، اديتهم طاقة مش ضعف الطاقة اللي فيهم، لا ده 10 أضعاف. لأنه لو جبت حضرتك بالحسابات العلمية والطبية والقدرات والتدريب أيا كان بيلعب رفع أثقال بتاعه وتحطه في الحالة دي ويعمل اللي عملوه هؤلاء الجنود وهؤلاء الضباط بعملية الاقتحام دي، لا يمكن الشيء الآخر المهم جدا أنه برضو دي كانت من العبقريات وكانت من اللي هي الجينات اللي محطوطة في الفرد المصري والمقاتل المصري، وكانت أول مرة تتعمل كيف أقابل المدرعات والدبابات بتاعت العدو بجنود بصدورهم لوحدهم من غير لا معاهم دبابات. المفروض احنا في التكتيك العسكري انه دبابة تقابل دبابة، فرد يقابل فرد، لكن فرد يقابل دبابة دي من المعجزات. فطبعا لما عدوا في الاول قعدوا مدة علشان عبال ما الكباري تتنصب والمدرعات تعدي وتجيلهم، قعدوا ليلة 6-7 يعني لما عبروا وصلنا
1: 6 أكتوبر بالليل
0: لحد 7 الصبح لحد ما باقي المدرعات جت له. كل ده الأفراد بالأربيجيهات بالبيها 10 بالميم دال اللي كان معاهم
1: هم اللي صدين
0: الهجمات المضادة القريبة بتاعت العدو اللي هي اللي كانت قريبة من خطة اللي كانت حتى على بعد 20 كيلو وجات علشان ترجع القوات دي تاني.
1: فهو بيأمن بقى الكباري اللي موجودة تحت
0: بصد
1: عشان
0: ادخل
1: عليها مدرعات والدبابات بتاعتي،
0: بصد دول ووقفهم علشان مدرعات يتعدي والكباري تتنصب. كل ده طبعا كان حسابات وامكانيات وقدرات غير عادية. علشان كده يعني في حروب كتيرة من 73 لحد دلوقتي، لكن بالقدرات اللي عملوها الجيش المصري والأفراد والجنود حتى الإسرائيليين نفسهم، لكن المفاجأة بتاعت حرب أكتوبر مش ديان وإيلة زعيرة والقادة بتوعهم، لكن المفاجأة بتاعت حرب أكتوبر هي الجندي المصري. الجندي المصري باللي عمله بقدراته باللي شافوه منه غير الجندي. هو في 67 الجندي المصري لم يختبر، الجيش المصري كله لم يختبر، ما فيش قتال تم اللي هو القتال اللي احنا عارفينه. عشان كده لما شافوا قدراته هو ده بقى اللي وصلنا انه اليهود زي ما حضرتك شايف على المستوى كله، مستوى الاقليمي كله، بيقعدوش معايا حد يسال الا لما يرغموه على انه يقعد علشان يعمل سلام، سواء كان في اتجاه لبنان او اتجاه سوريا. لكن في الحاله المصريه هم اللي وافقوا ورضخوا للسلام عشان عارفين انه المصريين لهم قدرات.
1: انا الوحيد اللي ادت له العلقه
0: بالظبط، وده برضو اللي قاله سيادة الرئيس في احد لقاءاته اللي عملها قبل كده
1: يعملها 20 مرة. طبعا انا هروح للفصل وهنكمل الكلام لو سمحتوا استنونا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الهلال الأحمر يدفع ب3100 طن مساعدات و6000 بطانية لدعم غزة عبر قافلة زاد العزة 292.
2: مدبولي يستعرض محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي، تحديات اليوم وضمانات المستقبل خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع كفاءة التشغيل ومعدلات الإنتاج بشركة حلوان للمسبوكات.
2: وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف التقنين الأراضي في المدن الجديدة.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين.
2: وزير التعليم العالي يعلن عن شراكات مصرية بلجيكية لتوظيف البحث العلمي في الصناعات وتعزيز الابتكار.
1: وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الفضائي لأسيا والمحيط الهادئ.
2: مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: مهرجان القاهرة السينمائي يعلن مشاركة 145 فيلما من 64 دولة، بينها 109 عروض أولى في دورته 47.
2: نوفمبر المقبل قصور الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الثقافات الجماهيرية في دورتها الأولى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتو لستما حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازي حضراتكم مرة تانية ولسه مع حضراتكم في برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكل الترحيب بضيفنا العزيز سيادة اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق وطبعا المحلل الاستراتيجي الكبير والمعروف. وكنا بنتكلم على هو بره بيشوفوا حرب اكتوبر ازاي في الاكاديميات في الجامعات.
2: بالتأكيد طبعا بره لما حللوا ودرسوا حرب اكتوبر من جميع جوانبها، من الجانب المصري والجانب الاسرائيلي والظروف المحيطة بيها وأوضاع القوات اللي كانت قبل الحرب وبعد الحرب وصلنا لإيه والإمكانيات بتاعة كل القوات اللي كنا بنحكي فيها قبل الفاصل، القوات المصرية كان إمكانياتها إيه ومعها سلاح إيه وهكذا. السلاح ده مش القوات البرية فقط والجندي فقط، لا، القوات الجوية والقوات البحرية والمدرعات كل حاجة. لما درسوها لقوا انه بجميع المقاييس العسكرية انه لا يمكن يحدث هذا الا من خلال او بتكتيك او بتفكير او بتجهيز او بتدريب عبقري هو اللي يقدر يعمل هذه الحالة او هذا النصر او هذه المعارك. حضرتك حرب اكتوبر لما جميع المعاهد دي والاكاديميات درستها لقيتها صنفتها 64 معركة. المعركة حضرتك يعني اللي يخش المعركة أو اللي بتسمى معركة لما يكون الوحدة اللي دخلها بقوام وحدة، وحدة يعني أقل حاجة تشكيل لواء. فقيموا الحرب إنها 64 معركة. الـ 64 يعني الحرب كلمة حرب دي شاملة تشمل عدة معارك.
1: صحيح.
2: المعارك دي كانت 64 معركة. لقوا ان القوات المصرية حسمت 51 معركة. يعني حسمت واحد وخمسين معركة يعني كان ليها النصر المطلق. النصر يعني قدرت تخضع قوة عسكرية او العدو، تخضعه وتستولي على ارضه وعلى سلاحه وعلى اسره وتحقق مهامه بنجاح.
1: حلو جدا.
2: يعني لو جبنا النسبة دي للنسبة دي نلاقي انه حوالي 82% 82% في التقديرات حتى العلمية بتاعتنا بتخش في درجة الامتياز. فده التقييمات من وجهة نظر المعاهد والاكاديميات العسكرية. واحد. اتنين، جميع المعاهد والاكاديميات العسكرية ما زالت تدرس حالات ومعارك حرب اكتوبر، حتى تقول حرب اكتوبر اللي انتصر فيها المصريين في هذه الحالة عملوا واحد اتنين تلاتة. تلاتة اللي برضو اللي بيدرس في الاكاديميات العسكرية حتى الان انه الحرب دي كانت حتى من 73 لحد دلوقتي 53 سنة انه ما كانش فيه قتال بين قوتين وبهذه الكيفية، وأنه أحد القوتين بتستند إلى خط دفاعي قوي ومانع مائي وبالحالة دي في ذلك الوقت وحتى الآن إلا الحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. عشان كده ما زالت تدرس حتى الآن. لكن الحروب اللي بعد كده مثلا الأمريكان راحوا العراق، لا ده من طرف واحد. الأمريكان راحوا إيران من طرف واحد، بنسميها الحروب اللامتماثلة، يعني مفيش تكافؤ ما بين القوتين. لكن في حالة حرب أكتوبر وقوة أقل في الإمكانيات لكن هي أكبر وأكبر وأكبر وأعظم بكتير في القدرات في العقيدة العسكرية. العقيدة العسكرية لما نرجعناها تاني حضرتك لما نلاقي فرد واحد من الجنود المصريين أيا كان، سواء كان جندي عادي أو جندي قوات خاصة، وهو بيسوق قدامه 40 فرد من الإسرائيليين وأسرهم وكلهم مرفعهم وإيديهم فوق دماغتهم خلاهم ألقوا سلاحهم. لو الجنود لو عندهم عقيدة زي عقيدة هذا الجندي وعندهم من الشجاعة مثل هذا الجندي، إحنا في ضحي باتنين نعملهم ساتر ونقضي على الجندي ده. ولكن هي أولا إرادة الله العقيدة القتالية اللي عند هذا الجندي وعظمته وشجاعته وكل شيء نقدر نقوله في هذا المقاتل اللي عمل ده. عشان كده ما زالت المعاهد حتى الآن بتدرس الشيء ده. ده مش بيدرسوه بس، ده جميع دول العالم حضرتك بتيجي، احنا في دو في اقليم وحوالينا دول
1: طبعا
2: بتيجي تتدرب معانا لاكتساب الخبرات بتاعت المصريين، مش اكتساب الخبرات في النواحي القتالية، في التخطيط، في الاعداد، في التجهيز. احنا عندنا حضرتك النجم الساطع اللي فاتت كان عندنا 42 دولة، ومن اكبر الدول سواء كان مشترك مباشر او

يحمل قلق من القوات المسلحة المصرية أو من الجيش المصري؟ هل لازال قلقان؟ هل لازال متوتر؟ يعني احنا ساعات كتير نقعد نقرأ أخبار أو نقرأ تقارير صحفية، أصل إسرائيل راحت تشتكي في واشنطن، ده مصر جابت مش عارف طيارات إيه، لا ده جابت غواصات إيه، ده جابت قطع بحرية كذا، دي بتصنع كذا، دي بتسوي كذا، ده أصل التدريب ده بيدلنا إحساس إن هم ناويين على حاجة. هل ما زال قلقا فعليا ولا ده استهلاك صحفي؟ وإيه مدى القلق بتاعه؟ هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: اهلا بحضراتكم مره تانية، كل الترحيب بضيفنا العزيز ست اللي هو اركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق. وكنا بنتكلم على هل ما زالت اسرائيل قلقه من الجيش المصري، يعني حتى بتعبير الرئيس اللي عملوها قبل كده يعملوها تاني وتالت، وما مدى هذا القلق ومسبباته ايه؟
1: انا طبعا مبسوط جدا من سؤال حضرتك ده. طبعا اسرائيل بعد حرب 73 واللي شافته من القدرات المصريه هو اللي اجبرها، القلق ده اللي حضرتك بتسال عنه هو اللي اجبرها انها تقعد معانا ونوصل للسلام اللي رجعنا لنا كل ارضنا دونا عن الدول المحيطة بينا اللي لسه بتحاول دلوقتي بعد 53 سنة انها تعمل السلام ده. واحد. اتنين. حضرتك فعلا زي ما انت بتقول كل شوية لما يحصل اي حاجة او مصر تجيب سلاح او مش عارف تظهر حاجة جديدة مصر بتسلح نفسها ده في سلام، ده في سلام استراتيجية.

0: ومصر اتخذته استراتيجية، ولكن لازم قوة تحميه، لأنه إسرائيل، وأكد على الكلمة دي، ليس لها معاهدات ولا يعني تتمسك بمعاهدات ولا بتنفذ معاهدات. ده معاهدات بتاعة الأمم المتحدة اللي خرجت بعد 67 أو 73، وقف إطلاق النار وعدم التعدي وعدم وعدم. إسرائيل بتخترقها دلوقتي في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وهكذا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة حضرتك واللي بذكر بيها، أنه في الأحداث بتاعة حرب غزة وقبل الاتفاق بتاع شرم الشيخ، حصل اجتماع للمجلس الأمني المصغر برئاسة نتنياهو، وفي عندهم وزارة أو وزيرة اللي هي وزيرة التكنولوجيا، بتقول له احنا بأي شكل عايزين نضغط على سكان غزة علشان نهجرهم إلى سيناء. رد عليها نتنياهو قال لها ايه؟ قال لها لا يمكن ولا نستطيع نظرا لتواجد القوات والجيش المصري في سيناء. احنا في الوقت ده كنا استشعرنا هذه الامور، فابتدينا يعني في قوات ابتدت تتواجد في سيناء، وحتى لما هم اشتكوا للامريكان قالوا لهم احنا بنحافظ على الامن القومي بتاعنا، لانه في من المظاهر ومن الاجراءات. ودي برضو نرجع للنقطه الاولى اللي كنت حضرتك سالت عليها بتاعت ايه الـ الـ الـ الـ الشواهد والبوادر اللي هي بتبين لنا العدائيات اللي ممكن نقابلها. شفنا الكلام ده، وشفنا انهم بيضغطوا ازاي، وانهم بيعملوا ايه علشان يهجروا السكان غزه ناحيه سيناء. لكن رد عليها نتنياهو قال لها لا يمكن نقدر او نستطيع ان نفعل ذلك لوجود الجيش المصري. ده يدينا مؤشر انهم بيعملوا الف حساب للجيش المصري والقوات المصرية، واللي يمكن انها تعمله في حالة التعدي على حدودها او على اراضيها او على مقدراتها او اي شيء. الشيء الاخر اللي هقوله لحضرتك، انه في الحرب اللي احنا شايفينها في الثلاث سنين دي، في طيارات بتنطلق وفي صواريخ بتنطلق وفي تجاوزات بتحصل ضد اجواء وحدود دول، واحنا شفناها لما الطيران الاسرائيلي طلع ضرب الفلسطينيين او عناصر حماس اللي في قطر، عدى منين وعدى على كم دولة عربية وكم اجواء، كان يقدر يعدي على الاجواء المصرية حتى لو كان شبحي. دي برضو نقطة مهمة بقولها، لأنه عندنا من الإمكانيات اكتشاف هذه الأنواع من الطيارات، كان هينضرب فورا. فعلشان كده هم عاملين، عشان كده برجع للنقطة دي أقول أنه الأجواء، أجواء في السماء الجوية والبحرية والبرية المصرية للدولة الوحيدة في المنطقة التي لم يتم اختراقها خلال الثلاث سنوات.
1: صحيح.
0: ده ليه؟ علشان عاملين حساب القوات المصرية والجيش المصري وانه يقدر يعمل ايه ورد فعله هيبقى ايه. فعلشان كده اجابة على سؤال حضرتك، انهم عندهم من القلق ومن او يعني بيعملوا الف حساب واعتبار للقوات المصرية دونا عن المنطقة، لانه عارفين انه اقوى جيش وامكانياته عالية جدا، ويقدر يعمل ايه ويقدر يحقق ايه. عشان كده هم في الحالات دي لما بيرجعوا للجانب الامريكي ويقولوا الجانب المصري يعني احنا ملتزمين بالسلام، ما فيش اي مشكله، ولكن في حاله التجاوز او حاله المساس هيتم الرد الفوري. عشان كده هم لم يعني يخرقوا هذا الاتفاق. دي نقطه. لكن لما تيجي تبص في جميع الدول المحيطة وجميع الدول الإقليم، تلاقي أن القوات الإسرائيلية اخترقت أجواء
1: سوريا فور سقوط بشار الأسد. إسرائيل دخلت احتلت
0: سوريا، لبنان، العراق، إيران، الأجواء العربية لما ضربت في قطر، كل ده طبعا أدينا شايفينه. لماذا؟ لأنهم عارفين مدى قدرات وإمكانيات الجيش المصري. فطبعا هم عندهم متحسبين من قدرات الجيش المصري، متحسبين. بيجوا بعد كده يشتكوا يقول لك احنا في سلام، ليه الجيش المصري بيقوي نفسه؟ طب ما انت عندك 17 فرقة بتعمل بيهم ايه؟ علشان العدائيات بتاعتك، مش لو حسبنا العدائيات كلها بتاعتك اللي انت شغال فيها خلال 3 سنين دي مش يعني هتبقى امكانياتك اقوى منهم بكتير. ولكن هو عامل وبيقوي جيش وبياخد احدث اسلحه من الامريكان ومن اوروبا ويتكلم بعد كده ويقول لك مصر بتقوي وبتعمل انا بحافظ على حدودي، بحافظ على الامن القومي بالسلاح ده، بحافظ على مقدراتي، بحافظ على شكل الدوله المصريه، لكن لا جيش عامله او قوه عاملها عشان تعتدي او عشان استخدمها كقوه غاشمه او او او لا، ده جيش وطني حر للمحافظه على مقدرات وحدود الامن القومي المصري.
1: طيب احنا فاصل ماشي، الامر اللي ما قبله ومن بعد. هروح للفاصل ويمكن هفكر في مصطلح احنا بنعتبره طبيعي، لكن لما هقعد افكر في انه من بعد ما اتعملت معاهدة السلام في 79 تصور البعض وأغلبهم الإسرائيليين تحديدا أن الموضوع أصبح منتهي وأنه تصبح إسرائيل وكأنها دولة صديقة، في حين أنه كلمة سلام في حد ذاتها معناها أن هناك عداء وأنه ده اتفاق علشان مش هنضرب بعض على الأقل في حال عدم اعتداء من واحدة على التاني. لكن أنا ألاحظ أنه المصريين المدنيين، وألاحظ أنه المصطلح اللي طول الوقت على لسان أي حد في الجيش ما بيقولش إسرائيل، العدو لحد اللحظة دي ضابط جديد، لا ضابط جديد طالب لسه داخل الكلية الحربية العدو، ضابط جديد متخرج العدو، مجند لسه يدوب مخلص فترة الإعداد بتاعته يخرج يقول العدو. أنا بعتقد أنه المصطلح في حد ذاته ده أكتر حاجة وجع دماغ إسرائيل. يعني ليه المصريين مدنيين أو جيش طول الوقت بيستخدموا كلمة العدو؟ وده السؤال اللي أنا عايز أو بالأدق يمكن ده اللي هنبني عليه المناقشة اللي بعد الفاصل. أستأذن نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع سيادة اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. استنونا إذا سمعتم.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أبوكم، أب

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، كل الترحيب بضيفنا العزيز سيادة اللواء اركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق والمحلل الاستراتيجي الكبير والمعروف. وكنت بتكلم على المصطلح او الكلمه، كلمه العدو اللي موجوده عند كل المصريين، مدني جيش، الكل يستخدم مصطلح العدو. حتى هذه اللحظه عدى على 79 سنين، ما يقترب من نصف قرن، وأظن المصطلح ده مؤرق جدا بالنسبة للعدو. السؤال هو اللي بنبني عليه المناقشة، فكرة الثبات على هذا المصطلح.
2: طبعا يعني المصريين بترابطهم الوطني وخلف قيادتهم السياسية، وده اللي بنقول عليه انه ما بينسوش حقهم او منسوش طرهم. احنا عارفين انه الحروب اللي قامت بيننا وبين اسرائيل، انه كل بيت وكل منزل وكل اسره في مصر لها دم شهيد.
1: صحيح.
2: علشان كده ازاي هينسى؟ دي نقطه. السلام رجع لنا سينا، وانه خدنا يعني اتجاه او استراتيجيه لمصر بيننا وبينهم، لانه كل واحد خد حقه. لكن لما تيجي تسمع في الوقت ده اللي احنا قاعدين فيه، واحد من الحكومة الإسرائيلية سواء كان رئيس الوزراء أو المتطرفين بتوعه
1: سموتريتش
2: أو غيره، ويقول لك اللي احنا هنحقق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، ازاي ما تسموش عدو؟ يعني انت عارف، هو شوف بيعلن، وانت عارف انه عايز ياخد لحد النيل، يبقى ازاي ما اعملش حسابي وانه اعمل قوة للسلام ده علشان تحميه؟ ازاي ما اعملش حسابي انه ليه اطماع في ارضي؟ ازاي ما اعملش حسابي انه ممكن يعمل او يخرق هذا السلام؟ لانه انا عارف من عادته ومن اسلوبه لا يقف على معاهدات، وده اللي احنا شايفين معاهدات الامم المتحده، مش معاهدات بين دولتين ورعايتها امريكا، معاهدات الامم المتحده اللي جايه من اعلى مستوى سياسي او دولي، بتقول ايقاف اطلاق النار، وانه كله يقف على حدوده بعد 73 او الرجوع الى حدود 4 يونيو 67. وهو لم يوافق على هذا الطرح او هذه المعاهدات الدوليه، وتم اختراقها في العديد من الدول العربيه، في سوريا اختراقها، في لبنان اختراقها، في فلسطين سواء الضفه الغربيه او غزه اختراقها، واللي احنا شايفينه ده في اليمن ضرب اختراق الاجواء العربيه سواء كان العراق او الدول العربيه، لحد ما راح ضرب في قطر اللي هي عامله معاه معاهده، ويعتبر في صداقه ما بينهم، ضرب فيها العناصر حماس اللي كانت متواجده في قطر، وهكذا ضرب عناصر حماس المتواجده في ايران، ويعمل اكتر من كده في حاله لقى حاله من الضعف او حاله من التهاون في هذه الاقطار. وبالتالي لو لقى حاله تهاون او حاله ضعف في الدوله المصريه في وقت حرب غزة، كان من زمان كسر الحدود وهجر سكان غزة وعمل اللي عايز يعمله. ولكن الجيش المصري لما وقف وهو في الحالة دي، وجه شكوى للجانب الأمريكي إنه الجيش المصري تواجد بكثافة في سيناء، وأعداد قوات كانت في مناطق يعني تخالف المعاهدة، في نفس الوقت ردينا قلنا انت خالفت المعاهدة علشان المنطقة ده اللي عندك ما فيهاش قوات، وانت محور الموضوع بتاع محور في فيلادلفيا. فعايز اقول لك انه احنا قدام يعني دولة معتدية توسعية لا تلتزم بالمعاهدات الدولية، فلازم أبقى متحسب، لازم أقول الكلمة اللي بتقولها حضرتك اللي هو العدو. يعني إن ما قلتش كلمة عدو وأنا شايف الشواهد دي كلها، هقولها امتى؟ هقول صديق وسلم عليه وانا وهو بيسلم عليا بيده وفي اليد الاخرى
1: خنجر.
2: خلف ظهره خنجر. فطبعا المنطق يقول كده والعقل يقول كده، لكن في المعاهدات الدوليه احنا دوله ملتزمه بمعاهده السلام، دوله ملتزمه بالاتفاقيات زي ما قال سيادة الرئيس برضو في أحد خطبه، إحنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. فإحنا بنلتزم بالشرف المصري، بشرف الكلمة، بشرف الموقف، بشرف المعاهدة حتى للنهاية إلى أن يثبت عكس ذلك. تم إثبات عكس ذلك، الموقف المصري هيتغير تماماً، هيتغير بجميع صوره، بجميع أوجهه، بجميع أفعاله.
1: الناحية التانية
2: هيبقى الناحية التانية على طول، وده اللي احنا بنقوله حتى في الاتجاه الجنوبي في مشكلة مياه النيل. سيتغير الموقف المصري تماما في حالة المساس بحصة مصر، ودي كان آخر تصريح سيادة الرئيس في لما قاله قال في حال المساس بحصة مصر، نركز في الكلام الدقيق بتاع المساس بحصة مصر. انت بنيت سد، لكن حصة مصر لو تمسك مش كده وبس، مش في حصة مصر وبس، لا وفي الأضرار، لانه ممكن انت ما تمسش حصة مصر لكن تفتح السد
1: تسبب لي ضرر،
2: تسبب لي ضرر. فالكلام بدقة وليه معنى وبحساب لما نيجي نفصصه كده. فعلشان كده بنقول انه الدولة المصرية دولة تلتزم بكلمتها، تلتزم بعهودها، تلتزم وعندها مصداقية، والعالم كله يعرف كده، العالم كله يعرف كده. النقطة المهمة التانية انه من خلال خبراتنا في التعامل في المحافل الدولية ومع الجانب الأمريكي، ودي قالها الرئيس الأمريكي ونركز عليها قوي، إنه قال كده، قال إحنا ما بنحبش نتعامل إلا مع القوي.
1: مظبوط، وده بيبان في
2: وده
1: كلامه،
2: بيبان في التعامل مع الرئيس ومع الدولة المصرية.
1: صحيح،
2: وبيلجأوا لها في حل الأزمات وهكذا، علشان دولة قوية. كان دولة ضعيفة لا هيروحوا لها ولا هتفقوا معها ولا ليها كلمة عند حد ولا تقدر تأثر على حد في حل الأزمات.
1: وترامب رجل يعني لا يعني ولا بيهمه حاجة، ورجل طول الوقت يسفه ويحقر من أي حد في الوجود.
2: بالتأكيد
1: هو بيتعامل معانا إحنا وروسيا والصين والحقيقة وتركيا مؤخرا تعامل تاني خالص،
2: من مبدأ
1: الأقوياء.
2: الأقوياء تمام كده.
1: ما هو الحق محتاج قوة عشان نعرف ناخد حقنا، امال يعني هناخد حقنا بالمحبه كده. سيادة اللواء، انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا على وجود حضرتك معانا بجد والله، يعني انا سعيد ومتشرف.
2: انا سعيد جدا،
1: شرف ليا بجد، شرف ليا، ولعلها تبقى اللقاءات تتكرر كثيرا، خصوصا في ظل بقى المستجدات الاقليميه اللي بتدور حوالينا، نبقى محتاجين جدا نسمع من سيادتك قدر الاستطاعه. كل الشكر جدا لحضراتكم، كل الشكر لكل مصري مؤمن، وانا عندي اعتقاد ويقين ان كل المصريين مؤمنين بالمناسبة بأنه هناك عدو واحد رئيسي وأصيل، وهي جاية جاية، يعني السنين طالت، السنين قصرت، هي جاية جاية، فما تقلقوش وما تقلقوش خالص. كمان على كل، خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم حروف الجر الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.
3: مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
4: فين مصر دي؟
3: مصر يا سلام على مصر،
5: مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري.

العشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 2026.
2: الهلال الأحمر يدفع ب3100 طن مساعدات و6380 بطانية لدعم غزة عبر قافلة زاد العز 292.
1: وزير السياحة يتوقع استقبال 20 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع كفاءة التشغيل ومعدلات الإنتاج بشركة حلوان للمسبوكات.
1: وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة.
2: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعملية بيع من المستثمرين.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن شراكات مصرية بلجيكية لتوظيف البحث العلمي في الصناعة وتعزيز الابتكار.
2: وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ.
1: مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: الزمالك يهزم مشعل الإثيوبي 4-10 في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جيب عندكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجومة في أم كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي مروان أدري معاكم على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. ازيكي يارا؟
2: ازيكي مروان؟
1: عاملة ايه؟
2: عامل ايه النهاردة؟
1: الحمد لله. انت
2: كله كويس؟
1: إيه؟
2: كله منورنا كده ووشك منور.
1: تسلمي.
2: كالعادة يعني.
1: أكيد.
2: يوم جديد، اسبوع جديد، وحلقه جديده، يوم الاحد، محدش يكلم حد. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين في اول الاسبوع كده، نسليكوا على قد ما نقدر في الطرق. اليوم الاحد عاده الطريق بيبقى لطيف وفاضي، النهارده الموضوع مختلف. معرفش النهارده الدنيا زحمه قوي.
1: النهارده الماتش مش الاهلي والزمالك الساعه 8.
2: طب وده ماله؟ مال الطرق الساعه 3؟
1: الناس بتروح للاستاد من الساعه 1 الظهر.
2: انا مش ناحيه.
1: لا الناس بتتحرك عموما، يعني الناس بتتحرك من كل حته. ما هو
2: مش مصدقه اكلمك، حاسه
1: مش مهم خالص.
2: غلطان كالعاده.
1: انا مبسوط ان انت هتتبسطي قوي في الطريق وانت راجعه، لانه الماتش الساعه 8.
2: لا ولو انا راجعه معناها ان الطرق هتبقى فاضيه بقى.
1: طبعا طبعا اكيد اكيد اكيد طبعا طبعا.
2: ده ايه الماتش النهارده؟ واتس هابينج؟
1: الاهلي والزمالك
2: في ايه؟
1: في الدوري.
2: اوكي.
1: هاي
2: اي سي. مش تقول يا راجل. مش تقول من
1: لا خلاص، ما واضح ان انت عارفه كل حاجه، فانا انا هسيبك بقى بما انك عارفه كل حاجه. قال لك ايه العلاقه؟
2: طيب بص بقى، الاجواء جميله والاجواء لطيفه. درجه الحراره دلوقتي 27، النهارده بالليل هتكون 17. الدنيا بتضلم الساعه 6:30.
1: بتضلم
2: وباقي الاسبوع تقريبا نفس الحاجه. بالليل ما بين 17 وفي كام يوم هيبقوا 16 18 كده يعني. في رطوبه 36% وبس كده يا مروان. دي كده في السريع درجات الحراره.
1: تمام.
2: طيب. يا ريت بقى تعمل لنا كده حلقه كويسه، تشتغل شويه وتشوف لنا كونتنت كويس.
1: 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 38-35-022 ده رقمنا الارضي. عندنا موضوع هندردش معاكم فيه طبعا، واجواء المباراه النهارده، مباراه القمه، الزمالك والاهلي النهارده الساعه 8.
2: ارجع لنا بابديت بقى الحاجات بتاعتك اللي هي ترتيب الكلام ده
1: كله. عدد النجيله في الملعب.
2: ابعتوا لنا وقولوا لنا لو في حتت معينه زحمه برضو النهارده. نبتدي بيارا ونرجع على طول.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: نسلم على الناس.
1: يلا بينا.
0: طيب حماده المصري مساء الفل، مساء الخير يا مروان، رقم الاخره 090. ماشي. ده مين بقى؟ ده دي مرموره مساء الفل بتقول ازيك يا يارا، ازيك يا مروان، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الاهلي يكسب النهارده، ممكن تقولوا لنا اللي يفوز يلعب مع مين الماتش الجاي؟ وسمعينا يا يارا عمرو دياب مكانك، مكانك او لولا البنات دي مين؟ لا ولا مش اللي هيفوز مش هيلعب مع حد، احنا ده دوري يعني، رجعنا تاني لمباريات الدوري، ده مش كاس او بطوله او يعني بطوله الدوري العاديه اللي اقصده يعني. علياء التميمي مساء الفل، لا دي دكتوره هاله مساء الفل بتقول اجمل والطف مساء عليكم، انتوا احلى طاقه ايجابيه، ربنا يحفظكم، ربنا يخليك،
1: ربنا يخليكي والله.
0: يا ابو حمزه منور الدنيا، يا ريت تغير المساعد عشان ما بتسمعش الكلام. والله انا قلت الكلام ده ده محمد هم يعني محمد. بس مفيش كلام بصراحه. نجوان مساء الفل بتسمعنا هي ومامتها، وملك مساء الفل عليك،
1: مساء الفل عليكم جميعا.
0: مساء الجمال عليكم. وصال اين انت مختفيه؟ في تقول على احلى بسكوتة روري. يا رب بسكوتة نهار اسود. وحشتوني، اتمنى الفوز للاهلي. ده مايكل. مين شيري؟ يا شيري مساء الفل بتقول احلى مساء عليك وعليك انت كمان. نبيل حماد مساء الفل، مساء الورد ده من السعودية. مين معتز السويدي من جدة مساء الفل عليك يا معتز، بيقولوا وحشتونا وان شاء الله الاهلي حديد ان شاء الله باذن الله، هنقول لكم تفاصيل اكتر عن الماتش. في كمان مين تاني بس كده؟
1: طيب
0: يلا.
1: ما اعرفش لو عدى عليك البوست ده سواء على فيسبوك او على انستجرام على موضوع ان هم هيقفلوا المحور.
0: يس.
1: والطرق البديله للمحور والدائري اتجاه كوبري 1500، يعني في قفله هتحصل هناك. اعلنت محافظه الجيزه تنفيذ غلق كلي تجريبي الاتجاه اللي جاي من اعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اسمه الكوس الغربي في اتجاه كوبري 15 مايو لاستكمال الاعمال الانشائيه عشان محطه المونوريل بتاعت وادي النيل. خلاص. واوضحت المحافظه ان الغلق ده هيستمر لغايه صباح الاثنين يعني بكره الصبح اللي هو الموافق 12 اكتوبر. حلو. ومن غير تنفيذ اعمال خلال الفتره دي بهدف الوقوف على مدى تاثير القفله اللي هتحصل دي او الغلق اللي هيحصل دي على الحركه المروريه والتاكد من انتظام حركه العربيات. واضافت ان الغلق الكلي هيستمر اعتبارا من صباح يوم الاثنين 12 اكتوبر ولمده 6 شهور لغايه ما يخلصوا خالص الاعمال الانشائيه المقرره بالمنطقه دي. المحافظه ارجعت سبب الغلق لتنفيذ الاعمال الانشائيه الخاصه بمشروع المونوريل خط وادي النيل 6 اكتوبر واستكمال الاعمال الانشائيه بمحطه مونوريل وادي النيل بمحور 26 يوليو في الاتجاه اللي جاي من اعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو. وحددت محافظه الجيزه مسارين هيكونوا البدايل يعني قدام الناس اللي هتكون سايقه من الطريق الدائري من اعلى محور 26 يوليو والراغبين في استكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو. المسار البديل الاول هو طبعا انا هقرا اللي مكتوب بس هو الواحد مش يتفاهم الموضوع لغايه ما تروح تجرب الطريق. خلاص. المسار البديل الاول ان انت هتاخد المنزل اللي بيودي لشارع السودان، بعد كده تكمل مشي في شارع السودان لغاية التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية والدخول شمال لشارع جامعة الدول العربية في اتجاه كوبري 15 مايو. البديل التاني بقى ان انت هتاخد المنزل المؤدي لميدان لبنان، هتدخل لشارع لبنان والانعطاف يسارا لشارع شهاب، بعد كده تخش شمال لمسطح نفق وادي النيل وهتوصل لشارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو بعد ما تعدي المنطقه اللي فيها الاعمال اللي موجوده. حاسه ان الشرح ده مش هيفيد يعني بحاجه غير لما الواحد يروح
0: أنا
1: يشوف الطرق. يعني
0: انا يوم الجمعه كنت نازل مصر الجديده وكنت شايف البوست ده من الخميس. خدت الدائري وريحت نفسي. اللي هو بقى كوبري الحضارات يعني الوصلة الطريق السياحي الوصلة دائري وطلعت كوبري الحضارات ونزلت على عند القلعة.
1: أوكي.
0: عشان الدربكة
1: هي
0: دي.
1: مشكلة لو انت عندك مشوار في المهندسين او في الزمالك
0: هي
1: او
0: دي.
1: في وسط البلد ساعتها وانت جاي من هنا من الناس اللي جاية من اكتوبر. هي اللي ساعتها بقى بص على الطريق وشوف ايه البدائل. بس هم واضح ان هم هيعملوا بدائل وهيبقى فيه فاهم لوح وحاجات يعني مكتوبه عشان الناس تعرف
0: الارشادات
1: يعني. فهنشوف بس هو عشان هي هتقفل 6 شهور فده وقت محترم
0: كبير
1: يعني.
0: خالد جمال بيقول يا رب الزمالك يكسب قولي امين يا يارا لاجلي. فين عبد الهادي؟ مين عبد الهادي يا جماعه؟ مين عبد الهادي؟ انا اهو. فين فين عبد الهادي؟
1: عبد الهادي ولا ايه؟
0: ده محمد عبد الهادي. مساء الفل ماشي. بيقول يعني فين اسمه يعني افتكرته بيدور عليه. مش فهمتش برضه. ملك مساء الفل على احلى اتنين بحب اسمعكم قوي وانا في الشغل اول مره ابعت بس متابعاكم من زمان. يا ملك والله ده حاجه تسعدنا. ابو حمزه صدقني يارا او الستات بشكل عام مالهم مش هينفع اقول يا سعداوي مش لبسناش ومشكله يا سعداوي.
1: عايز اسمع باقي المسج دي
0: بقريها. وصال بتقول لك روري يور هير لوكس ديفرنت دي لاف يو ان اني ستايل. لا هو مش مغسول بس
1: لا ده مغسول
0: مسحلل
1: مغسول عشان كده.
0: شيف عامر مساء الفل ان شاء الله بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله. في مين تاني؟ بس كده.
1: طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/nogumfm. هنطلع فاصل هنرجع هنكمل معاكم باقي اخبارنا وما تنسوش زي ما مروان قال مع بدايه الساعه الثانيه في موضوع هندردش معاكم فيه. نسمع مصطفى حجاج ونرجع بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: لما بتشتري منتج مصري انت بتشغل عامل وعاملة مصريين وبتشجع منتج بلادك انه يستمر ويكمل ويتطور، وده معناه دعم اقتصاد بلدنا، تقليل فاتورة الاستيراد، ورفع شعار صنع في مصر اللي بتخوض النهاردة مش بس معركة تصنيع لكن معركة توطين للصناعات الأجنبية على أرضنا. صنع في مصر،
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: أتشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعمهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
7: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
8: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
7: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب النهارده لا صوت يعلو فوق مباراه القمه. بص يا ستي، النهارده بيلتقي الاهلي مع الزمالك في الدوري المصري، او الزمالك والاهلي يعني، ترقب من جماهير الكره المصريه في مواجهه قويه هتجمع الاهلي والزمالك مساء النهارده الاحد ضمن منافسات الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز. في لقاء يحتضنه استاد القاهره الدولي وسط منافسه مشتعله بين الفريقين على مراكز القمه. القمة بتيجي في توقيت مهم للفريقين بعد ما جمع كل منهم 13 نقطة خلال أول خمس جولات عشان يكون الفوز هدف مشترك من أجل تحسين الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري. المباراة هتنطلق الساعة 8 في توقيت القاهرة على استاد القاهرة وهتحظى باهتمام كبير نظرا لقوة المنافسة بين القطبين، وده بيخلي المواجهة المرتقبة فرصة مهمة لكل فريق لتأكيد تفوقه على منافسه. أنت متوقعة النتائج النهاردة؟
2: 2-1 للأهلي.
1: ماشي.
2: انت
1: يعني 2-0.
2: اوكي.
1: طيب خبر تاني برضو مهم لانه لطيف الحقيقة، برشلونة بيهزم ختافي بثلاثية وحمزة عبد الكريم بيسجل ظهوره التاني في الليجا. حقق فريق برشلونة فوز مهم على حساب ختافي بثلاث اهداف دون مقابل في المباراة اللي جمعتهم مساء السبت امبارح يعني ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني موسم 26-27 عشان يواصل الفريق الكتالوني تربعه على صدارة جدول الترتيب في ليلة شهدت الظهور الثاني للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم في الليجا. في الدقيقة 82 من عمر المباراة دخل مهاجمنا المصري حمزة عبد الكريم عشان يسجل ظهوره الثاني بغميز برشلونة في منافسات الدوري الاسباني في خطوة مهمة ضمن مسيرته مع الفريق الكتالوني.
2: اوكي.
1: يعني كويس هانز فليك ابتدى يشركه بشكل رسمي ودي حاجه كويسه يعني.
2: طيب احنا طبعا اخبارنا موجوده على نجومه في ام دوت نت تقدروا تشوفوها، يا ريت تبعتوا لنا على 015-5955-1006. فاصل سريع جدا هنسمع اغنيه دقيقتين ونص ونرجع على طول نكمل معاكم باقي الاخبار. نسمع احمد سعد.

0: طيب في كام رسالة لطيفة كده. يا مروان ربنا يديم وجودكم يا رب وتفضلوا منورين دايما. ابني بيبو بيحبكم جدا واول ما بيشوفكم بيفضل يتنطط ويتفرح انه لسه طفل.
1: ربنا يخليه.
0: ربنا يخليه لك. زكي بيبو.
1: لو بيبو.
0: في مساء الخير عليكم محمد من اسكندريه. مساء الفل عليك يا محمد. مساء الخير يا مروان. يا ريت تطلب من كل اللي بيسمعوك يدعوا لي عشان انا في كرب شديد. رب دي اميره صالح. يا اميره ربنا يفك كربك ويهون عليك يا رب وتبقي في احسن حال دايما. مها من الرياض. مساء الجمال عليكي. بتقول وحشتونا يا خوش الاذاعه. في ايه احلى جنرال واجمل يويو. ربنا يخليك يا مها. في شجعي الزمالك يا ورا عشان عايزين الاهلي يكسب. ده رقم الاخ ده احمد الشريف.
1: على فكره ادهم الشريف ما بتجيش معايا بالعكس خالص. ده انا لما بقول الحاجه بتحصل كوره.
0: دي كوره. محمود حسن مساء الفل. في كمان احنا سلمنا على شريف عامر بس دي المسج.
1: طيب انا شفت الفيديو بتاع الست دي. واحده ست من كندا عندها 61 سنه. حطمت الرقم القياسي في ايه؟ في البلانك. في اطول بلانك
0: فعلا. عارف
1: البلانك. لو حد مش عارف البلانك
0: اللي هو زي وضع الضغط على الارض بس انت ساند على كوعك على على على ايديك من اول رست ايدك لحد كوعك. وجسمك مفرود ورجليك من ورا على طرف
1: رجلك. بالظبط. الست دي عملت بلانك قد ايه؟ 5 ساعات. انا شفت الفيديو وهما بيعملوا اللي هما لما كسرت بقى بيعدوا لها انها يعني هتنزل خلاص. اوكي. هي اسمها دونا جين وايلد. عندها 61 سنه وبتحب اللياقه البدنيه. قدرت انها تحطم رقمها القياسي العالمي في البلانك بعد ما فضلت محافظه على الوضعيه دي لمده 5 ساعات كامله خلال العاب هانسمن العالميه لكبار السن في يوتا في امريكا. هي كانت سجلت رقمها القياسي السابق وده كان في 2024 وده نزل في موسوعه جينيس. لما استمر
0: ليه القلشه؟ طب وانت بتقري ليه القلشه وانت بتقري؟
1: حاولت امسك نفسي بس عارف الانكلوسيف قلتها صح بس جينيس. لما استمرت في التمرين لمده 4 ساعات ونص و11 ثانيه بس هي المره دي بقى قدرت انها تزود المده ووصلت لخمس ساعات. اوكي. وقالت الرئيس التنفيذي للألعاب يعني قالت إن إنجازها ده بيوصل رسالة مهمة وهي إن التقدم ركز يا مروان إن التقدم في العمر مش معناه إن الإنسان يتوقف عن ممارسة الأنشطة اللي بيحبها وإن في حاجات كتيرة يقدر يفضل يعملها مهما كبر في السن. فزميلتك
0: مهما كبر في السن.
1: فزميلتك دونا هي فسرت رقم قياسي عقبال ما أنت كمان تعمل نفس الحاجة في أي حاجة
0: في حياتك. ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ابو حمزه عاوزين برنامج للطبخ في رمضان وتقدمه لنا. يارا اكيد هتعمل اكلات تحفه والله ما بهزر. ده هي فلقانه بقى لها 4 سنين
1: خفيف
0: في برنامج خفيف خفيف اللي هي بتتكلم عليه ده.
1: 15 بقى.
0: اللي هو مفيش حاجه يعني ما تسمع الوصفات كلها حاجات. نجيب ميه نحطها على النار نسقط المكرونه بقى عندنا مكرونه وكده بقى معانا اكله مكرونه.
1: ربنا بعت لي زميل في الشغل دايما
0: بيشرفني.
1: طيب خلصت؟
0: طيب
1: هنطلع فاصل هنرجع بعد النشرة هنبتدي معاكم الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة. هيكون في موضوع هندردش معاكم فيه. ابعتوا لنا على 015-5955-1006.
2: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة. وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: ومع فهمك لإنك شيء في كل مخلوق من اللاشيء.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مصر الرقمية خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبول يستعرض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 2026.
2: وزير السياحة يتوقع استقبال 20 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
1: وزير التعليم العالي يعلن عن شراكات مصرية بلجيكية لتوظيف البحث العلمي في الصناعة وتعزيز الابتكار.
2: مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: الزمالك يهزم ميشيل الإثيوبي 40-10 في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.
2: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة وجي الوقت المفضل بالنسبة لمروان لأن هو ده وقت الموضوع.
2: يلا قولي بقى الموضوع اللي انت جاهز الموضوع.
1: طيب ايه الصفة اللي الناس عارفاك بيها وبقت أحيانا عبء عليك؟
2: دمي الخفيف.
1: دي أنا طيبة.
2: بجد ده أحد عيوبي دمي خفيف. بصدق الناس بسهولة بتثق فيا في أول ثانية.
1: طبعا يعني كل واحد فينا تقريبا الناس بتبقى دايما حاطاك في خانه معينه شايفين ان دي مثلا صفه فيك يعني مش فيك انت يعني. في حد مثلا الشله معروف فيه انه دمه خفيف، في حد في الشله معروف ان مثلا ده اجدع واحد في الشله، اللي هو هتطلب منه حاجه هتلاقيه في ظهرك على طول. فمشكلة مثلا لافترض ان انت عشان دي مش حاجه مش هتنطبق عليك ان انت الجدع بتاع الشله خلاص، فتيجي بقى انت بقى تعب عليك عشان انت المفروض الجدع ده
2: عب عليك. بقت عب عليك
1: فانت عشان المفروض تبقى الجدع طول الوقت، فتيجي في وقت دي بقت العبء ليه؟ لان انت ساعات ممكن تكون مش قادر مش عارف ما عندكش وقت ايا كان، فمش هتعرف تستجدع. لو انت شايف ان انت دمك خفيف
2: تكلمينا اكتر عن نفسك. يا
1: لو انت شايف ان دمك خفيف
2: انت شايفه
1: ايه؟ تبقى لذيذ طول الوقت.
2: ايه الصفه اللي فيكي واللي بتشكل عبء عليك؟
1: طيبه قلبي.
2: ده بيفيد الناس في ايه؟
1: ان انا طيبه جدا بساعدهم في كل حاجه.
2: بتعملي لهم ايه بقى؟ احكي لنا اكتر عن مساعدتك لاصحابك.
1: يفضفضوا لي
2: بقوم افتح لهم الباب. بسقع ميه في الثلاجه.
1: في ناس مثلا معروفه انها شاطره بتفهم في كل حاجه مثلا.
2: ده لو مش انت برضه بعد فشل التليفون فين في ظهر التلفزيون
1: كل ده مش بتكلم عليك في اي حاجه يعني.
2: لا لا لا انا فاهم.
1: في اللي معروف ان هو كريم مش انت برضو اكيد بس يعني فاهم هي صفه حلوه.
2: طب تقريهم كلهم وتكتبي وتقولي في الاخر كلهم مش انت.
1: كلهم دول يورا. بس هي حاجه حلوه ان يعني الواحد المفروض يبقى مبسوط لو الشله او اصحابك المقربين الناس اللي حواليك شايفاك ان انت كده يعني دمك خفيف كريم جدع ايا كان يعني. بس المشكله ان انت بيبقى في اكسبكتيشن او بتبقى مطالب ان انت دايما تبقى هذا الشخص فاهم، فبعد شويه بتحس او ممكن انت بينك وبين نفسك تحس انها بقت عيب عليك. فايه الصفه اللي الناس كلها عارفاك بيها لكن ساعات بتتمنى لو ما كانوش متوقعين منك تفضل عليها طول الوقت؟ بس ولو قررت ان انت تتصرف عكس الصفه دي في يوم مثلا مين اول شخص هيقول لك انت اتغيرت؟
2: طيب ندى نبيل بتقول اكتر صفه اللي انا اني انا اللي بظبط اي حاجه هنعملها. دي بتبقى بعض الاحيان عبء يا ندى. في حد بيسالنا عن طقوسنا في الديربي بنعمل ايه؟ انا بتفرج في البيت او عند ناس صحابي. انت بتتفرجي على الماتش عندك طقوس معينه يعني؟
1: لا يعني
2: مش فارقه. في مين داليا بتقول مساء الجمال الزمالك في العين والقلب، شوف بقى لما تبقى اسكندراني وزملكاوي. داليا من اسكندريه مساء الفل عليك يا داليا. طيب سؤالنا اللي بنساله النهارده ايه الصفه اللي فيك وبعد فتره او بعد فترات كبيره جدا بقت عبء عليك لانها بقت حاجه الناس مستنياها منك طول الوقت؟
1: ساعات بتحس انها عبء عليك.
2: الناس مستنياها منك طول الوقت.
1: بالظبط كده. ابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/نجوم فاهم. نسمع نيكول سابا ونرجع على طول.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال

0: بنترست. تقدر تقول كده هنحول معي القصة لفيلم، لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معنا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: بوم اف ام تي في. طيب
1: سؤالنا الاول بنفكر مستمعينا، ايه الصفة اللي انت معروف بيها في وسط اصحابك يعني او شلتك وبقت احيانا بقت عبء عليك؟
0: ما اعتقدش انت تعرفي حسام احمد اللي بعت، صح؟
1: لا.
0: انت بيقول تكبير الدماغ في اي حد ممكن يجي عليك في اي حاجة بسيطة، للأسف بيتعود على كده وبتيجي بعد كده في حاجات كبيرة، ولما تديهم على دماغهم بيزعلوا. ده حسام.
1: انت اشمعنى بتقول لي لو عرفت؟
0: افتكرته بيتكلم عليك يعني، فما يعني
1: بكبر دماغ.
0: لا بيتكلم، لا مش هشرح الافيه.
1: ماشي.
0: الجدعنة والحنية، مساء الخير يا عساسيل. ده كيمو. ماشي. ان هو يعني
1: جدع وحنين.
0: همت، مساء الورد عليك يا يارا انت ومارو. بصوا انا اللي دمرني مع الناس اني كنت بسكت على حقي دايما وباجي على نفسي عشانهم، ولما بقيت اتعامل بالمثل قولوا عني بقيت قالوا عني بقيت متكبرة ومغرورة، واتغيرت وعرفت انهم عايزيني اكون ضعيفة واتقبل اي حاجة منهم. انا همت وبحبكم كتير. بس ده دي مش خاصية، مش حاجة في شخصيتك يعني. دي ماشي يعني، احسها بعيدة شوية عن الموضوع بس ماشي. حمادة المصري طبعا صعبانيات بقى. حمادة المصري دايما كل الناس جاية عليه ودبحوه وقتلوه وشافوه وعملوه طرب. كنت خدوم مع كل، ما بحبش اكسف حد، فتفهم انه حق مكتسب، وحتى لو مش فاضي او معايا الحاجة دي لازم اعملها. بقيت اقلل جدا من اللي كنت بعمله، بقيت خدوم مع ناس معينة تستحق اكتر. حمادة المصري.
1: معلش يا حمادة.
0: هو اللي معلش، امال احنا نقول لنفسنا ايه؟ مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ بحبكم جدا. ده الرقم الاخر 611 دي سمية محمود. مساء الفل عليك يا سمية.
1: مساء الفل عليك.
0: مين تاني؟ بس كده.
1: ماشي.
0: عندك حاجة تقوليها ولا على الله ان شاء الله؟
1: خليني اقول لك، ممكن اقول خبر. اوكي.
0: حاسس ان انت فاتحة الدولاب بتدوري على شراب. فين الشراب؟ الشراب البني.
1: طب. خلصت؟ طب. انا مديك فرصتك والله. طب. على الهوا. بص بقى. في خبر عن واحدة ست كانت قاعدة بتفضفض للاي اي، حلو؟ فتقبض عليها. بص بقى يا سيدي. ست في امريكا، الست دي عندها 30 سنة، اتقبض عليها في فلوريدا بعد ما الشركة المطورة لكلود بلغت الشرطة عن تهديدات بالعنف كتبتها خلال محادثتها مع الشات جي بي تي يعني الاي اي. اوكي. هي اسمها كارلي ميشيل. كانت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه مذكرات شخصية بتفضفض فيها، لكن الرسائل بتاعتها تضمنت تهديد بإطلاق نار على مكتب شرف المقاطعة. اوكي. وكمان اشارت انها حصلت على مسدس جديد، يعني هي بتتكلم بتقول كل حاجة. خلاص. المهم بقى، الأنظمة الأمان اللي موجودة في الحاجات دي رصدت الرسائل، وبعد ما مراجعتها من فريق متخصص في الشركة أبلغوا الجهات، إن أبلغوا الشرطة يعني، بلغوا الشرطة، فراحوا لبيتها وقبضوا عليها بتهمة توجيه تهديد كتابي بالعنف. حلو. وشايف المقاطعة ده أكد أن التهديدات الرقمية تتاخد بجدية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه تهديدات ممكن تكون ليه عواقب قانونية حقيقية، والمقرر أن هي هتروح قدام المحكمة، هتقف قدام المحكمة في الشهر الجاي. لا الله.
0: ان شاء الله. ماشي.
1: فهي اتقبض عليه على طول يعني.
0: همسة جمال بتقول الحنية الزيادة. ماشي. ووصال بتقول لك شكلك زي الملايكة في الابيض.
1: حبيبتي
0: الابيض في اسود.
1: حبيبتي يا وصال.
0: تكسر العاصمة. مساء الفل، عاملين ايه؟ مساء الجمال. طيب.
1: المشكلة في في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي فكرة ايه الصفة اللي فيك اللي هي ساعات احيانا ممكن تبقى عبء عليك، يعني فكرة ان انت مثلا لو اللي دمك خفيف او بتضحك الناس، فانت كده مضطر ان انت طول الوقت تبقى لذيذ وبتضحك، مين بقى اللي هيضحكك؟ فاهم؟ لو انت الجدع، الناس بتبتدي ان هي تعتبر جدعانتك دي حق مكتسب عندها. حلو. لو انت شاطر في شغلك ساعتها هتتعاقب بالشغل زياده. بقول لك يا مروان، انت الوحيد اللي هتقدر تخلص دي، انت سريع
0: طبعا
1: جدا.
0: دي عمرها ما هتبقى فيك.
1: لا ولا فيك يعني. بس فاهم، فتلاقي اللي هو بدل ما كان عندك حاجه هتخلصها يقول لك خد بقى الثلاث حاجات دول خلصهم عشان انت شاطر. فاهم؟ بس
0: بيبقى ليها ثمن يعني من الاخر.
1: بالظبط. يعني لو انت قوي بتاع الشركه،
0: الميزة اللي فيك دي بتتحول بمرور الوقت انها تتحول لعيب او عيب. مصدر دخل مصدر ضغط عليك
1: مش دخل
0: انا. ضغط
1: بس او لو حد زي مثلا حد هادي جدا شوف بقى يوم لما يتعصب بقى فاهم ايه ده فاهم
0: ازاي
1: ماشي بس
0: طيب 0-15-595-1006 ده رقم الواتساب 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي خلينا نطلع
1: فاصل سريع وابعتوا لنا ردودكم على موضوع النهارده وهنرجع لكم على طول بعديها خليكم معانا

0: تشي، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
0: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
1: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم BF0026B9927-06-2026.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكه مضمونه؟ سويس جولد هيقول لك. بص على ختم الجوده، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامه الدمغه واضحه، وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهاده معتمده زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
5: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
4: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكت مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على youtube.com

0: مروان أدري ويارا جنجي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب الصفة اللي عندك اللي أصبحت بتبقى عبء عليك لما الناس بتعتمد عليك فيها. بحبكم جدا, بسمعكم من امريكا. دي ساره, بتونس بيكم. الصفه هي التفاهم والتسامح. لما حد بيغلط في حقي مره واكون شايف العذر او مصدر التقصير, بيبقى بعد كده حق مكتسب. فبدل ما كنت متفاهمه ومتسامحه بقيت بهب في الكل. اوكي ماشي. فكره ان انت يبقى عندك صفه والناس معتمده بقى خلاص ان الصفه دي موجوده عند يارا, فيارا هتعمل دايما كده
2: بالظبط. ما هي دي
1: اللي هل الاوقع بقى ان انت تقول لهم لا انا ما بقتش دي, ولا تعملي ده بشكل عملي؟ يا بص يا يارا, انا مش هشيلك في الشغل تاني, انا خلاص يعني الموضوع ما اصبح هيبقى عليا, ولا اوصلها لك بقى بمواقف؟
2: لا ما اصل مواقف يعني معناها ان انا هاجي عامله حسابي ان مروان هيساعدني في كذا, فلاقيك مش
1: ايوه طب ما هو
2: لا طبعا تقول
1: ده انتي, بس في ناس
2: انا هقول يا جماعه لا مش هبقى,
1: احنا اسفين ان احنا بنطلع الكلام منك بالعافيه,
2: مش هبقى دمي خفيف طول الوقت, مش معقوله مش هبقى طيبه طول الوقت, فاهم؟
1: ايوه ده مجازا
2: يعني. I have feelings.
1: I was like
2: يا بجد draw my feelings كده بالاداء ده.
1: بالاداء ده. Rolling eyes. بجد
2: بجد.
1: فانت شايفه ان من وجهه نظرك انت معاك انت كشخص يعني تحبي ان الموقف يتقلك, ما تحبي ان الكلام يتقلك, ما يبقاش في صوره موقف
2: بالظبط. اصل ليه تستنى ان انت
1: لا ما انا اكيد مش هوقعك في الشغل يعني, اكيد
2: ما انت
1: مش
2: لو انت شاطر في الشغل وعارفه ان انت هتشيلني في الشغل هتوقعني في الشغل لو عملت الحركه دي في موقف. جيت قلت لك مروان خلص لي الريبورت دي, رحت انت مخلصتها.
1: مره في مره هبصي هساعدك في اول حته وانت تكملي الباقي. المرة اللي بعدها يارا على فكرة الريبورت اللي مطلوب,
2: عاملة حسابي على الوقت ده.
1: لا احنا اسفين على فكرة, انا شايف ان انت قرفانة وزهقانة يعني, لو زهقانة من الدنيا سيبيها عادي يعني, مش لو مش زهقانة من الشغل
2: يا ريت بتبطل اسئلتك دي.
1: خليك مع انها في خضم الموضوع.
2: خضم
1: لا خضم من غير قام الحقيقة يعني, بترد من تحت الدرس, ده حاجة وجع قلب قوي. وصل مساء الفل. بعتها بتقول هي بعتها صورة أكل أنا مش عارف ده إيه. يعني ماشي. شيبرد باي. عاملة شيبرد باي.
2: وأنت عارف الشيبرد باي إيه؟
1: بفطر بيها دايما.
2: وأنت
1: دايما بفطر بيها.
2: مروان عارف الشيبرد باي؟
1: بتقول لك أنت طيوبة طيوبة. يا رب طيوبة فعلا. يا روري حتى وأنت متعصبة بسكوتة مستحيل تقلب طف. وصارت تتكلمي على حد تاني يعني, بس عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لك.
2: حبيبتي والله وصل.
1: ازيك يا مروان؟ ازيك يا يارا؟ ممكن تعرفونا في ايه على طريق السويس؟ ده اسامه. اعتقد عشان الماتش يمكن الطرق ممكن تبقى مدربكه شويه او الزحمه يعني.
2: ما فيش اي حد بعت حاجه تقريبا صح؟ لو حد هناك يقدر يبعت لنا قبل ما نختم قولوا لنا.
1: قبل ما
2: ايوه عشان نلحق نقولها. اقوله لجيهان تقول.
1: كمليش. انا هجيب لك. عارفه انا مش هتبقي عارفه المشنة. مش مهم. مساء الفل يارا ومروان. صفه الطيبه تحس ان الناس بتستعبطك وتقول عليك عبيط وانت بتبقى فاهمهم. دي منال. يعني ماشي. لو مبالغ فيها يعني, احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتبقى مبالغ فيها. ومفيش حد طيب قوي جدا 24 ساعه في اليوم يعني, اكيد مفيش حد كده.
2: انا كده.
1: حماده بيقول لي, حماده المصري بيقول لي ربنا يهديك. ماشي. الصفه اللي عبء عليا لما نكون في قعده او وسط ناس مثلا وعارفين اني بحب افتح المواضيع عشان تكون القعده حلوه, في اوقات مش بحب اتكلم فبضطر اتكلم والقعده تكون حلوه. همت.
2: اوكي.
1: دي ماشي. همت. وصل بتقول يارا كده قلبها قلبها طيوبه وحتى وهي متعصبه وبسكوته مستحيل تبقى طف. حاجه تضحك قوي صار قوي. عارفه انت بتتكلمي على قطط كنت اقول ماشي, لكن يارا
2: انت شايف كده؟
1: انا مش شايف غير كده.
2: تمام
1: اصلا.
2: تمام. ربنا يسامحك.
1: حاجه تقوليها ولا
2: ربنا يسامحك؟ ربنا يسامحك
1: ان شاء الله اكيد.
2: ماشي. قبل ما نختم حلقه النهارده معاكم وقت صغير قوي يعني, فقولوا لنا ايه الصفه اللي انتم معروفين بيها في وسط اصحابكم وساعات بقيتوا تحسوا انها بقت عبء عليكم؟ هتقولوا لنا على 015 5955006 facebook.com/ نجومة في أمن. نسمع محمد نور ونرجع على طول.

0: اخر حاجه هنختم بيها هي مينا. مساء الخير على مديرتنا يارا هانم وابو حمزتنا. ماشي يا سيدي. بقول بصراحه مش بحب حد ياخد عني انطباع في اي حاجه، لان فكره ان حد يصنفني في شكل او قالب معين والصفه اللي بتتاخد عني ده في حالي بس مش صح. بس في اوقات بهايبر عادي وبلاقي الناس مستغربه، عشان كده اللي بيقول لي حاجه بقول له محدش قال لك تصنفني في قالب محدد، لان شخص عادي ممكن، انا شخص عادي يوم هتجنن ويوم هبقى عاقل ماليش ملكه معينه. معلش مين حابه افهم انا يارا معنى اللي انت قلته عشان الحاجات دي ما بتستوعبهاش من الاول، فحابه افهم.
1: شكرا يا مينا على المسج بتاعتك.
0: شفت ايه فهمت ان انت بتسلم عليها.
1: وشكرا يا جماعه على المسجز بتاعتكم.
0: طيب نورتينا يا يارا على الحبه الصغيرين دول. ماتش 8 ان شاء الله.
1: يعني دوب كمان ترجع انت هتروح تتفرج في البيت ولا مع
0: اصحابك؟
1: هتاكل حاجه معينه ولا عايز ايه؟
0: رز وبسله.
1: اوكي جبتهم منين دول؟ مين جبتهم من مين؟
0: في اي افيهات تانية؟ عشان
1: اكيد واخدهم من حد يعني.
0: لا معمولين.
1: طيب ماشي. الله
0: واخدهم من حد.
1: انا مش قادر
0: رز وبسله اخدهم من حد يعني؟ مش مثلا الديك اللي مش عارف ايه ولا الخروف المحشي فراخ رز وبسله؟ فاكره كل الناس زيك؟ وقتنا خلص دقايق وتبقى معاك جيهان عبد الله. حلقه جديده من اجمد سبعه. باي باي.
1: بكره ان شاء الله.
2: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصر. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
4: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
5: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن حريق جراء اعتداء بمغذوف مجهول على صالة رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي.
2: الرئيس الأمريكي يعلن بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مصر الرقمية خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبولي يستعرض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 2026.
2: وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين.
1: رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد يؤكد أهمية تطوير منظومات الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي.
2: هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامجا تدريبيا لتطوير كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء توريد وزراعة أشجار المرحلة الخامسة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببورسعيد.
2: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير، بداية أسبوع جديد، وبنتمنى دايما التوفيق في البدايات، في بدايات الأسبوع، في بدايات اليوم، في بدايات كل حاجة جديدة. يا رب كده الناس كلها تكون عندها حاجة جديدة بتبدأها، وإحساس التجديد ده إحساس لطيف، وإنه كل يوم دايما نتعامل معاه على إنه هدية ومنحة وفرصة وحاجات حلوة كتير. يا رب بتكونوا بخير، طمنونا على اخباركم. زي ما انتوا شايفين انه في وقت الخريف وتقلبات الاجواء بيكون منتشر شويه الانفلونزا والحاجات دي، فخلوا بالكم والبسوا كويس، وعشان الصبح بيكون شويه حر وبالليل برد، والناس بتكون عرضه للامراض، فنتمنى السلامه للجميع، ودايما نحب نطمن على اخباركم وعلى صحتكم. شاركوا معانا في حلقتنا النهارده من اجمد سبعة الساعه 7 من خلال الواتساب على 0515 5551006. تنضم لينا النهاردة أغنيتين جداد، أنا الخسارة الرحمة محسن رقم 7، وبعتوا فوت طبعا زي ما بنوصيكم دايما، تشجعوا الأغنية اللي انتوا بتحبوها عشان تفضل مستمرة وتتقدم معانا كمان للمركز الأول. نسمع الأغنية ويراجعين.

ماهي نور خالد، عيد ميلادك النهارده، احلى يوم. كل سنه وانتي طيبه وسنه سعيده عليك يا رب، وعقبال 100 مليون سنه يا ميهو، وتحقق لك كل الامنيات وكل اللي نفسك فيه. وخبر لطيف جدا، مش كفايه بس ان عيد ميلادك في نفس يوم عيد ميلاد الهضبه، يعني عايزه ايه اكتر من كده؟ انتي وعمرو دياب في نفس اليوم بتحتفلوا مع بعض بمناسبه سعيده جدا، وهي اعز مناسبه عند كل انسان. تحياتي ليكي يا ماهي، وتبسطي ان شاء الله، وسنه سعيده عليكي. في طبعا انتوا عارفين هيكون معانا النهارده الهضبه في فقره 3 الواحد، عشان نحتفل بعيد ميلاده احتفال صغير كده. لو حابين تعيدوا عليه من دلوقتي، ابعتوا وقولوا له كلمتين حلوين، الكلمتين اللي انتوا عايزين تقولوهم لعمرو دياب. يعني اكيد وانتوا بتبعتوا التهنئات، لو حابين تشاركوا كمان اكيد تختاروا معانا الاغنيات الثلاثه، ففكروا في اهم ثلاث اغنيات لعمرو دياب. عمرو دياب اكيد ممكن يكون عارف اهم ثلاث اغنيات بالنسبه له هو في مشواره الفني لاسبابه لكن كل واحد فينا بيكون عنده شيء مهم خاص بيه. فالمهم الاغنيه المهمه عندك قوي قوي قوي مش بالضروره تكون هي المهمه عند غيرك. فلما تختاروا ثلاث اغنيات مهمين بالنسبه لكم انتوا لهضبه عمرو دياب، دي ممكن تكون مفاجاه لعمرو دياب نفسه، ان هو مش واخد باله او مش عارف قد ايه الاغنيه دي مهمه بالنسبه لك، وايه يعني الاهميه جايه من ورا ايه. اكيد ليها ذكرى، ليها موضوع، ليها علاقه بحاجه معينه، فعشان كده مشاركاتكم مهمه جدا جدا. ابعتوا قولوا لنا ثلاث اهم اغنيات في تاريخ الهضبه عمرو دياب الفني، علشان يكونوا موجودين في الحلقة النهاردة في فقرة 3 الواحد. السؤال ده صعب جدا بالنسبة لي، لحد بيشتغل في الموسيقى وقاعد في البرنامج دوت. لو قلت لي اختاري ثلاث أغنيات ما بين ألفات الأغنيات اللي قدمهم، حوالي ممكن يبقوا حوالي 1000 او اكتر، مش عارفة ما عدتهمش، بس بالتأكيد ان هم مئات كتيرة جدا، هيبقى موضوع صعب، مش هعرف اختار ثلاث اغنيات. لكن ممكن كل شخص يكون اختار ثلاث اغنيات شايفهم هم مهمين بالنسبة له، بيتكلموا عن موقف معين حصل عندكم، بيتكلموا عن ذكرى معينة خاصة بيكم، بيتكلموا عن إحساس معين حسيتوه، أو مرتبطة بحدث برضو أو بشخص. فالأسباب كثيرة جدا جدا جدا، ممكن تكون أسباب بقى تقنية أو فنية، كلماتها حلوة، لحنها ما حصلش، توزيعها مالوش زي، الفيديو كليب كان رائع، يعني اللوك بتاعه كان حلو. فاختاروا ثلاث اغنيه. اختاري يا مهينور وانت بتبعتي لي القلوب كده والحاجات الحلوه دي، اختاري ثلاث اغنيات شايفاهم اهم ثلاث اغنيات للهضبه عمرو دياب في فقره 3 الواحد النهارده، عشان نحتفل بيكي ونحتفل بعمرو دياب مع بعض. اغنيه جديده بتنضم للبرنامج النهارده لكل عشاق النجمه شيرين، اللي دايما بننتظر اصداراتها الجديده. خاين احدث اصداراتها، بتنضم لاجمد سبعه النهارده لاول مره. شجعوا الاغنيه لو عجبكم، وابعتوا على 015 5 9 5 5 1 0 0 6.

اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل اجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنوصل لاغنية المركز الخامس معانا النهارده, هي ماسكارا لسانت ليفانت ومحمد عساف. الوقت بيجري مننا جري سريع, وبنطلب منكم تختاروا معانا تلات اغنيات شايفين ان هم مهمين بالنسبه لكم. ليه الهضبه عمرو دياب, بعتوا لنا اسماء الاغنيات دول ليه مهمين وايه هم اسمائهم, علشان هيكون موجود معانا يعني, او فقره التلاته الواحد هتكون موجوده النهارده او مهدى للهضبه عمرو دياب بمناسبه عيد ميلاده.

خليني اقول لكم بعض المقترحات اللي مبعوثه او اجاباتكم على السؤال بخصوص اهم ثلاث اغنيات بالنسبه لكم لهضبة عمرو دياب. في دلع البنات او لولا البنات مشاركه معانا طبعا في السباق، لكن احنا عاملين اكسبشن ده عشان ميلاد الهضبة النهارده. عودوني والعالم الله، هم دول من الاغنيات اللي مطلوبه. عودوني العالم الله وهي عامله ايه، وماله راجعين وهي عامله ايه برضو. تملي معاك، في انا اسمي جيهان على فكره، لو ما حدش لو متلخبطين شويه في اسمي، انا اسمي جيهان عبد الله عشان في ناس بعتها اسمي غلط، مش عارفه يمكن عشان كنت عيانه يومين فنسيتوني، مش عارف حاجه غريبه جدا. ففي انت بالنسبه لي ما يتحكيش عليها، وبهدي ما يتحكيش عليها لماما، شوشو حبيبتي، وسنين لعمرو دياب، وعلى حبك يبقى ما يتحكيش عليها، وسنين وعلى حبك للهضبة عمرو دياب. في بحب معظم اغاني عمرو دياب، انت الحظ، تملي معاك، شوقنا، دي مها. يا دي مها جايبه بقى من الجديد، واحده من الجديد واحده من القديم وواحدة من الكلاسيكيات، ودي وده برضو دي فكرة ذكية جدا جدا. في ايه تاني اختيارات لأغنيات الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده؟ عايزة اقول له كل سنة وانت طيب يا هضبة، عقبال سنين كتير تفرحنا بأغانيك الجميلة، وده لو اتساب اول يوم في البعد، وهي مرة وعدت وخلاص. يا على اغنية وهي مرة وعدت وخلاص دي، يا بس هي على فكرة ما عمرها ما بتبقى مرة وبتعدي، لازم بتبقى كذا مرة، شكلها يعني ما فيش ولا مرة بتحصل اي حاجة بتبقى مرة وعدت، تخيلوا.

لو سمحت انسى. جورج عدلي وماري مجدي تحياتي ليكم وبشكركم على المشاركة. بيختار نور العين وتملي معاك وعايش ومش عايش, وطبعا دول أيقونات التلاتة يعني متفق عليهم لدى الجميع. مش عارفة السبب بس يعني الأغنية نور العين طبعا وتملي معاك مفيش حد ما بيذكرهمش وعودوني في حاجات كده كلاسيكيات. أنا ياسمين تحياتي ياسمين, ازيك عاملة ايه؟ وبتختار لولا البنات, هي مشاركة معانا. طيب تمام, بعد الليالي وخليك معايا انت الحظ مطلوبة مننا. اسمي أشرف عصام. أهلا يا أشرف, إيه الأخبار؟ مكانك في قلبي وإنت الحظ وبعترف قدام عينيك. الله, إنت الحظ تاني, خليك معايا. في خليك معايا برضو. دي يعني بقالها فترة الأغنية دي, بس برضو من الأغنيات اللي كانت عالمات, بس يظل لحد دلوقتي. بخصوص الرسائل أنا بقول لكم ملخص الرسائل. طبعا إحنا بنحتفل النهاردة بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب, بنقول له كل سنة وانت طيب, عقبال 100 مليون سنة يا هضبة, وانت دايما رقم واحد, وانت دايما على القمة, وانت دايما بتفرحنا, ودايما ناجح, ودايما بتشرفنا في كل مكان, وصوتك واصل للعالم كله بأغانيك الجميلة بحضورك وبنجاحاتك اللي بتمثل الموسيقى المصرية وبتمثل الشباب المصري وبتمثل كتير من الشعب المصري وبتمثل روحنا و فرحتنا, وبنفرح معاك وبنحزن برضو على الأغنيات الدراما اللي بتقدمها لنا, وفي جميع الحقيقة المواقف بنلاقي عندك أكتر من أغنية بتعبر عن مشاعرنا وبتعبر عن حاسسنا, ودايما في جميع الاحتفالات لازم بتكون موجود معنا بصوتك وبأغنياتك الجميلة. عيد ميلاد في أفراحنا, في مناسباتنا السعيدة, في احتفالاتنا, أيا كان الموضوع. فالهضبة عمرو دياب هو تاريخ وحدث وحدث وتاريخ مهم جدا في مجال الموسيقى المصرية في المعاصرة, وسيظل من المطربين اللي هم علامة كبيرة جدا في تاريخ الموسيقى المصرية, واسمه معروف عالميا أكيد, ومحقق نجاحات وموجود في جينيس بوك اوف ريكوردز, ومحقق رقم واحد متصدر الشارتس ومتصدر المبيعات ونسب الاستماع الأعلى في كتير قوي من المواقع المصرية ومواقع العربية, وحفلاته من أنجح الحفلات. حفلاته هي حدث برضو موسيقي كبير بالنسبة لكل بلد بيكون متواجد فيها عندكم, بأغنياته المصرية وبحضوره وبوجوده على المسرح وطلته واختياراته للأغنيات بتاعته. دايما بنستنى ألبومه, نزول ألبوم الهضبة ده حدث في تاريخ كل الشباب الحاليين, ومن بدايته من التسعينيات للألفينيات لحد دلوقتي مستنين ألبوم الهضبة. ألبوم الهضبة سواء ياما كان بينزل على كاسيت وبعد كده سي دي وبعد كده دلوقتي بينزل ديجيتال برضو, يعني أيا مكان فالهضبة موجود معانا في جميع العصور ودايما في انتظارك, ودايما بنستنى منك كل ما هو ناجح ومكسر الدنيا وقريب لقلبنا, وبنحبك كتير ومنتمنى لك قد العمر اللي فات عمر تاني مكمل من النجاحات ومن التفوق. اختاروا معانا, كنا بنسألكم تختاروا ثلاث أغنيات لعمرو دياب. هنسمع مع بعض دلوقتي انت الحظ, وبنهديها للهضبة مناسبة عيد ميلاده, وبنتمنى ان انتوا تشاركوا وتبعتوا له كلمتين حلمين من خلال واتساب على 0155951006, وفي لسه أغنيتين تانيين يا ترى هيكونوا ايه, لانه اغنيات كتير يدق الباب طلبت بس مش كتير. وغلاوتك طبعا, يا سلام على حلاوتك وغلاوتك, وعايش ومش عايش اكيد. في قصاد عيني عودوني من جديد, في بعترف لسه في شويه وقت كتير, تختاروا معانا اغنيتين تانيين لعمرو دياب وتشاركوا معانا على الواتساب.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين

0: instagram.com/nujumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل احتفالا بعيد ميلاد الهضبه عمرو دياب النهارده فقره 3-1. بنسمع اغنيات للهضبه، لكن طبعا انه 3 اغنيات مش كفايه، بس انا عارفه ولا 3 حلقات ولا 3 ساعات، فالبومات والبومات وايام وسنين وحفلات واحتفالات ومواقف وذكريات كلها لا تنتهي مع جميع اغنيات الهضبه في يعني بجميع اشكال الموسيقى، وبتظل عايش ومش عايش بتذكر، وده لو اتساب وبرج الحوت وبعترف. محدش ذكر رصيف نمرة 5 خالص، مش عارفة ليه، أنا ما توقعتش كده خالص. وفي كمان فوت لمسكرة، وفي ناس بتشجع الأهلي عشان ماتش الأهلي والزمالك النهاردة، حظ سعيد طبعا، ماتش مهم يا جماعة. أنا عم أعتقد أن أنتوا خلاص أخدتوا أماكنكم وهتتفرجوا على الماتش فين ومع مين. مفيش أحلى برضو من روح ماتشات الأهلي والزمالك دي، لأنه بيكون فيها منافسة وتجمعات وكده كمية أدرينالين كبيرة جدا جدا جدا. هو حدث مفروض انه ان شاء الله يفتوج بالفرحة لدى معظم الناس. اخبارك ايه؟ بحب الهضبة وصاد عيني وفوت لتامر عاشور ولاد الحلال شفت كلام ومروان بابلو. طيب يا ريت الحلقة كلها عمرو دياب، ان شاء الله يكون معانا حلقة، يعني هنعمل حلقات وحلقات للهضبة، لكن النهاردة ما ينفعش يعدي من غير ما نسمع اغنيات ونقول له هابي بيرثدي من نجوم اف ام ومن مستمعي نجوم اف ام اللي بيسمعوا الحلقة دلوقتي. حد عايز يوصل له حاجة، حد عايز يقول له كلمتين حلوين، شاركوا معانا من خلال واتساب على 0155551006. من الاغنيات اللي اتطلبت واللي بيحرص دايما انه يبدأ بيها حفلاته، وهي بتتكلم عن أنا يعني هي كلامها لايق على شخصية الهضبة عمرو دياب، هو أنا لا ما حدش تاني. هو المفروض أنك برضو الكلام ده لما نسمع الأغنية دي نقوله لنفسنا على طول، لأنه كل واحد فينا هو واحد، مفيش زيه أو ينفع يبقى مكانه حد تاني نهائي نهائي خالص.

سهران دي كانت الاغنيه الثالثه فقره 3 الواحد الهضبه عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاد. والنهارده كل سنه وانت طيب يا هضبه عقبال 100 مليون سنه. عائشه بعتها بتقول كل سنه وعقبال 100 مليون سنه لاجمل صوت في مصر كلها واغانيه كلها جميله وقويه وبيخش القلب على طول احلى صوت في مصر كلها. تحياتي شكرا يا عائشه. لو حد عايز يبعت يقول كلمتين حلوين لحد في يوم عيده يا ريت بتكون لطيفه ان احنا نقول كلمتين حلوين. الكلمه الحلوه بتفرح القلب, الكلمه الحلوه بتخلي الانسان يحس ان هو متقدر فرحان, ناس فاكراه حباه. طبعا يعني الكلام ده في العموم, لكن طبعا اكيد الهضبه عمرو دياب كلنا حابينك وفاكرينك ودايما موجود معانا وفي كل مواقف حياتنا باغانيك وبصوتك وباحساسك اللي دايما واصل لنا وقريب منا. في كمان كل سنة وانت طيب يا هضبة عقبال 100 سنة. ناس كتير بعت الحقيقة تهنئات لكن من غير أسماء, نسيتوا تكتبوا أسماءكوا. لسه في وقت تشاركوا, لو حابين تشاركوا وتقولوا كلمتين للهضبة. وزي ما انتوا عارفين طبعا احنا مهتمين بيوم زي ده ومهتمين بكل أعماله وبنحب دايما انه نسمع أخباره. وكان أحدث حفلاته كانت الحفلة اللي كانت في اسطنبول وكلمنا عنها, كان أول مرة يزور اسطنبول يقدم حفلة هناك وقد إيه كانت رائعة ومليانة طبعا عدد كبير جدا من محبيه وبيرددوا أغانيه, ومع إن هم هناك ما بيكلموش لغة غير اللغة التركي زي ما قلنا. وكان طبعا هو دخل تاني مرة موسوعة جينيس بوك أوف ريكوردز زي ما قلنا, مرة سنة 2016 ومرة سنة 2026 تصدره قائمة الرقم واحد على 100 اللي هي قائمة 100 أغنية, وكان متصدر القائمة, كان رقم واحد لمدة حاجة و60 أسبوع وده رقم قياسي استحق من خلاله دخول جينيس بوك أوف ريكورد. دايما في نجاحات ودايما في استمرار وفي تقدم ودايما مثل أعلى. يعني كلنا لما بنبص لهضبة عمرو دياب بنشوفه مثل أعلى في حاجات كتير قوي, وده المهم إن احنا نبص ونشوف ونتعلم, نشوف حوالينا الدنيا بيحصل فيها إيه, نشوف إزاي أيقونة واسم عظيم زي اسم الهضبة هو قد ايه ناجح وقد ايه محتفظ بنجاحه على القمة لمدة السنين دي كلها والفترة دي كلها. دي مش حاجة سهلة. الوصول للقمة زي ما بيقولوا ممكن يبقى متاح, لكن الاستمرار على القمة دي حاجة بتكاد تكون مش سهلة خالص خالص. ايه بيعمل بيعمل كده ازاي, بيوصل لرقم واحد ازاي, بيستمر ازاي, لازم نتعلم ولازم نبص بنظرة عميقة شويتين. حضوره وشكله وتصرفاته واختياراته ونجاحاته وطريقة تفكيره, يعني الحقيقة لو عدنا نتكلم عن الهضبة هنقعد نتكلم كتير لأنه هو حالة تدرس بجميع المقاييس. صاحبتي وحبيبتي شيرين عز, أنا مبسوطة جدا أن أنت بتسمعيني ومبسوطة جدا بكلامك الحلو. قد إيه الإنسان بيكون محظوظ لما بيكون في حياته صديق, صديق مساند لي واقف في ظهره بكلمة حلوة بمسج لطيفة بأنه يفتكره بأنه يراعي مشاعره أنه يهتم بيه. مجرد أنك تلاقي حد بيبعت لك أو بيسأل عليك ده اهتمام كبير, سواء بمناسبة وكمان لو من غير مناسبة لمجرد أني باجي على بالها. فالأصدقاء القائمين في الزمن ده بقوا حاجة نادرة جدا, وأنا بعتبرك من الشخصيات النادرة والمهمة جدا والقريبة جدا مني. وسعيدة جدا انت بتتابعيني وبقول لكل الناس شوفوا صديقة, شوفوا صديق يكون قريب منك واحتفظوا بيه وقدروه, لانه الصديق ده مهم جدا وان هو يبقى موجود في الحياة وان هو يبقى بيدعمكوا أو بيهتم بيكوا أو بيشارككوا أو بيعطلكوا كلمة حلوة. دي حاجة مهمة جدا جدا في حياة أي حد. بنكمل وبنرجع للسباق والهضبة مشارك معنا في السباق. بلولة البنات بقى لسه مكملة معنا النهاردة في المركز التالت, بعديها لكل الناس وفي انتظار مسجات. لو حابين تشاركوا معنا بأي حاجة حابين تقولوها للبرنامج للأغنيات الهضبة عشان عيد ميلاده من خلال الواتساب على 015 595
1006. وكان ليا الشرف ان انا اخر مره قابلت الهضبه كان في العرض الخاص لفيلم سيفن دوجز، والحقيقه سعدت جدا بلقائه. وقد ايه هو بيكون شخص لطيف لما بتقابله وبتتكلم معاه، وسعدت جدا لما قال لي ان هو بيتابع البرنامج وعارفه وبيسمعه وبيهتم بوجود اعماله فيه. فدي كانت حاجه كانت وسام الحقيقه اعتز بيه جدا جدا جدا.

الأسماء الأغنية ضحكة عيون حبيبي فاكرينها؟ لو لسه حد بقى من زمن الفن الجميل بعد الليالي ومعقول حبيبي مشيت، هي الأغنية كان اسمها إيه؟ معقول حبيبي مشيت دي ما كانش اسمها كده، كان ليها اسم، فاكرينها برضو ولا إيه؟ لو فاكرين لسه أغنية الهضبة لعمرو دياب، أو يعني طبعا أكيد فاكرين، يعني لو قصدي لسه حابين تشاركوا معانا باختياراتكم لثلاث أهم أغنيات في مشواره الفني بالنسبة لكم، يا ريت تشاركوا معانا وتبعتوا لنا دلوقتي على 015 595 5100.

0: السيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم أف أم، النجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 رحمة محسن انا الخسارة.
2: انا الخسارة اللي انت بكرة تقدرها ودي الحكاية اللي انت صعب تكررها.
1: 6 شيرين خاين.
2: انت عارف اسمه ايه؟ اسمه خاين.
1: سان جوفانت ومحمد عساف ماسكارا.
3: بنت البلد محلا.
1: 4 تامر عاشور ولاد الحلال.
4: هم اللي لمحولي ان انت في حد الحياة وانت اكدت سكاتك واختفاءك من لفترة.
1: 3 عمرو دياب لولا البنات. غير كلام.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده، بتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد دايما الساعه 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اي عبد العاطي هتكون موجوده معاكم كمان دقايق وحلقه جديده من ديجا فيو. هسيبكم مع رقم واحد وهي ايه، شفت كلام لمروان بابلو ولاجس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن حريق جراء اعتداء بمقذوف مجهول على صالة رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي.
2: الرئيس الأمريكي يعلن بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مصر الرقمية خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبول يستعرض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين.
2: رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد يؤكد أهمية تطوير منظومات الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامجا تدريبيا لتطوير كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء توريد وزراعة أشجار المرحلة الخامسة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببورسعيد.
1: دار الإفتاء تعلن أن غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية.
2: المصري يتعادل مع القناة بهدف لمثله في افتتاحية الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
1: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

جمعاتكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. باين على صوتي التأثر طبعا، ولكن انا مت متات احسن من اكتر من دي بكتير. يعني طبعا كل الناس دلوقتي او ناس كتير، بلاش طبعا تعميم، مفيش تعميم في الحياه عموما، يعني ناس كتير دلوقتي ممكن تكون بتتفرج على الماتش ده، شيء مؤكد بنسبه كبيره جدا. فخليني اقول انه يمكن عن تجربه ان انا خط حلقات كتير جدا كان فيها ماتشات مهمه، يعني زي ماتش النهارده اكيد، فنهار طبعا اهلي والزمالك، فاكيد ماتش طبعا مفيش شك انا شايفه حواليا وشايفه الناس وشايفه السوشيال ميديا، فالواحد مش هيبقى بينكر الواقع والحقيقه. ولكن عشان انا عشت تجارب زي عشت 2 كاس عالم مثلا، روسيا وامريكا، وماتشات كتير مهمه كانت على الهوا، ودايما كنت براهن على حاجه، براهن ان في ناس كتير ممكن تكون، يعني ممكن تكون مش ملهاش في الكوره، وده حاجه واقع موجود. في ناس كتير ممكن بصراحه كانت بتفاجئني ان دايما تقولي انها بتبقى حتى لو في ماتش او في حاجه، حتى ايام ماتشات الدوري الانجليزي برده كان بيبقى الكلام بتاع اللي هو ما بين البرنامج وما بين الماتش، بحاول اخفف على نفسي وطء الحاجات، ولكن انتوا معايا وفي ظهري باذن الله. فخلينا كده نقول احنا بنعمل ايه في ديجافو برده، عشان لو حد سايق، حد بيسمعنا لاول مره، يبقى عارف احنا بنعمل ايه. احنا بنقرا قصص قصيره على الهوا وبنتناقش في المورال بتاعها. النهاردة بقى معانا قصة وتوبيك بصراحة، يعني قصة، هو زي برضو ما دايما بقول انه احيانا بتبقى القصص فيها مجال كبير قوي للتطوير، وان احنا نقعد نشوف دوافع الابطال ونعمل تطوير للسيناريو، كمان ممكن نشوف لو القصة دي هتتحول فيلم هيبقى ايه شكل الدراما اللي فيها، واغلب القصص تستحمل ده. وفي قصص تانية بيكون انا مهتمة جدا نتكلم مع بعض، يبقى في مناقشة، يبقى في رايح جاي كده. يمكن القصة النهاردة فيها اكتر من حاجة، بس الجميل كمان إن هي فيها خطين للمورال. يعني أنت طول القصة بعنوانها هتبقى شايف مورال معين، وفي تفاصيل فيها كده، في كام كلمة فيها، في كام سطر فيها، هتشوف مورال تاني. المورال هو العبرة أو العظة اللي بتجيلك من القصة، يعني حتى في حياتنا إحنا. هو إيه هو ديجافو؟ هي قصص اللي شوهدت من قبل، أو الحكايات اللي شوهدت من قبل، أو هذا الحدث شوهد من قبل. فبالتالي إحنا متفقين إن كل القصص في الحياة شافت قبل كده باختلاف التفاصيل. وهي إيه التفاصيل؟ التفاصيل هي ردود أفعال الأبطال. يعني زي ما انا بحكي في اول الحلقه ان انا طول الوقت او مريت كتير، بلاش ايه كلمه طول الوقت دي، مش ماتش خالص، ان انا اوقات كتير كنت على الهوا وفي ماتشات شغاله، كل مره كان بيبقى في وضع مختلف، كان بيبقى في اجواء مختلفه، بس الحدث الاساسي موجود. يمكن الاختلاف ده الحدث الاساسي مشترك، اقصد وتكرر كتير، بس الاختلاف بيجي منين؟ مع اختلاف مود الناس، طبيعة الناس، أهمية الماتش، ترتيب الماتش، احنا لسه في أول الدوري، فيمكن يعني حاجات شبه كده هي اللي بتخلي إن وقع التفاعل مع الأحداث مختلف. أعتقد الناس اللي بتسمعني من زمان هتبقى فاهمة أنا بقى ليه بقيس بحاجات آنية وحصلة، يعني زي إيه مثال الماتش كده. خليني أسأل سؤال زي ما احنا متعودين، السؤال ده هنبدأ بيه، وزي بعد ما هنقرا القصه هنكتشف ان ممكن نسال سؤالين كده، ممكن يكونوا شويه كمان بعاد عن بعض، بس هما طبعا ليهم علاقه بالقصه. القصه اللي معانا النهارده قصه اسمها قائمه النسيان، هي للكاتب والاديب المصري احمد الخميسي، من مجموعه قصصيه اسمها راس الديك الاحمر، قرينا منها قبل كده. والكاتب احمد الخميسي من الكتاب اللي بيكتب قصه قصيره من هو عنده 14 سنه، يعني اول قصه كتبها كان اسمها رجل صغير، واتنشرت في مجله القصه، وكان بيشرف عليها وقتها ثروت أباظة، يعني فطبعا كانت حاجة لها تقلها وقتها طبعا، يعني وده برضو يعرفنا حاجة مهمة، ان كان في مجلة في الستينيات اسمها القصة معنية بكتابة القصة، معلومات كلها ايه تصلح للمسابقات زي ما دايما بقول لكم. كتابته فيها طزاجة، عارف الكتابة اللي هي، يعني يمكن كمان المجموعة القصصية دي قديمة شويتين، يعني من 2013 تقريبا، 13 ايوة، لكن في مجموعة تانية اسمها حفيف صندل، قرينا منها برضو حفيف صندل، دي طازة جدا، كل حاجة فيها كانت بتتكلم، هي من 2022 تقريبا، فكانت بتتكلم على الكورونا، وكانت بتتكلم عن أحداث ووقائع وتصرفات بشرية عظيمة جدا. يعني أتمنى يكون في وقت كمان أكلم أكتر على الكاتب أحمد الخميسي، لأني أنا أشجع للقراية بيه بكل ما أوتيت من قوة، في كده كتاب أبقى بتكلم عن ده بملء فمي وبقلبي. يعني خليني اقول لكم ان القصه زي ما قلت اسمها قائمه النسيان، او احتمال اكون انا نسيت قلت ولا لا، برضو ايه من دواعي اسم القصه. فهنسال ونقول كده بادئ انزبط، بتعملوا ايه؟ كل واحد ليه تكنيك كده، بتعملوا ايه عشان تنسوا الذكريات الوحشه؟
كل واحد عنده طريقة، زي ما كل شيخ ليه طريقة كده بيتقال، فكل واحد عنده طريقة. بتعملوا ايه عشان تنسوا الذكريات الوحشة، الذكريات اللي احنا عايزين نطردها من دماغنا ومش عارفين؟ وده يودينا للكلام على فكرة الذكريات والنسيان وحاجات كتير جدا اعتقد يعني هنلاقي فيها نفسنا مع بعض كده. بس دلوقتي خلونا نعمل شيء لطيف جدا، نسمع أصالة بجد تجنن، دي من الأغاني الجميلة جدا لأصالة. وتكلموني على 388-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي بتعملوا ايه عشان تنسوا. وجوه السؤال ده على فكرة انتوا نفسكم هتروحوا الدوائر كتير في افكاركم، يعني هتروحوا هل يا ترى عندكم حاجة مش عارفين تنسوها واستخدمتوا كل الطرق؟ ولما بقى نتكلم مع بعض بصراحة، هو احنا استخدمنا كل الطرق بجد ولا بنقول كده وبنضحك على نفسنا وفي الأوضة الضلمة بالليل كله بيعيط وهو عارف ان هو ما عملش اللي عليه 100% عشان يقدر ينسى؟ فنسمع أصالة واستنى تكلموني ونقرأ القصة اول ما نرجع على طول.

0: مش سامعين ولا اي حاجة.
1: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
0: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي ايه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
0: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس.
0: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
0: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
0: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
0: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنع.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وزي ما قال عمرو دياب، عايز اعمل زيك وانسى، قول لي نسيت ازاي؟ فده سؤالنا النهارده، على اعتبار ان احنا بنتكلم على النسيان. كل حد عنده طريقه بيعمل بيها الحاجات عموما يعني، فكل انسان برضو جرب في حياته في تجارب عايز ينساها، تجارب مؤلمة طبعا، لأن الإنسان بيبقى عايز ينسى الحاجات اللي مش عايز يحتفظ بيها في الذاكرة يعني. فعمل ده ازاي؟ ده سؤالنا بقى. بتنسوا ازاي الذكريات اللي مش ألطف حاجة بالنسبة لكم؟ فتكلموني على 388-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. وأحب أشكر جدا جدا الناس اللي بعتت بتقول لي إحنا مشغلين الماتش وبنسمعك على الراديو، ده كلام خطير وكبير يعني، أو أنا متابعك فبتفرج على البرنامج، ده كلام أشكركم، أنتوا في ظهري، أنتوا في ظهري دايما في الحاجات اللي شبه كده أو في الأيام اللي شبه كده. خلينا بقى نقرأ القصة بتاعت أو اللي اسمها قائمة النسيان للكاتب والأديب المصري أحمد الخميسي من مجموعة قصصية اسمها راس الديك الأحمر. احنا قرينا منها على فكرة أحب سرماجو، قرينا منها برضو من فترة مش طويلة قوي، بس القصة دي بقى بصراحة زي ما دايما بسلم نفسي في القصص كده، هي قصة لذيذة لطيفة ما هيهاش أبعاد خطيرة، بس هي هتلمس عندك، أنا على يقين بده، إن هي قصة فيها حتة إنسانية كده هتغبط عندك في حاجة، احتمال تكون انت البطل، احتمال تكون صديق البطل وهم الابطال اسمهم صالح وناجي، احتمال مش اكيد تكون نجلاء البطلة اللي في القصة، تكون يعني نجلاء او حتى ممكن حد يكون هو اللي كان الولد اللي حس احاسيس الطرف اللي ممثل في نجلاء يعني. فخلينا نقرأ القصة ونشوف كده مع بعض هتحسسنا قد ايه بالديجافو، هتحسسنا قد ايه احنا شوهد ذلك من قبل يعني وشفنا ده قبل كده. فيلا بينا. كل واحد مننا يعني عنده طريقة أو عنده طرقه، طريقته إن هو يذاكر، يتكلم، يعمل أكل، كل واحد في الغالب بيشوف طريقته هي الصح، وممكن تقاوح في كده اللي هو

تدافع عن طريقتك بغباوة باستماتة وتقول هي بتتعامل كده، والعاقل مننا بيشوف إن دي الطريقة اللي نفعت معاه. اسمعها منه، جايز تنفع معاك وجايز لأ. زي صالح كده في حكايته، فكر في طريقة يحل بيها مشكلته، ومن وجهة نظره إن دي الطريقة المثالية. اسمع حكايته وشوف انت بقى رأيك هيبقى ايه. في يوم من ذات الأيام، زي اليومين دول كده، صالح كان راجع من الجامعة على بيتهم على طول، وطول الطريق بيفكر وبيكلم نفسه بصوت عالي ويقول: ما حاولتيش حتى تتصلي بيا تصالحيني يا نجلاء؟ تمام تمام، أنا كمان هوريكي إزاي تكون القطيعة. 3 أيام كاملين من غير ولا مكالمة؟ ما هو التليفون لو كان رن كنت سمعته. يعني بتثبتي لي للمرة الألف إنك أنانية وقاسية. لو ما تكلمتيش لحد ما أوصل باب الشقة، ما تكلمينيش تاني أبدا خالص بقى، انسيني تماما. بعد ما قال الكلمتين دول لنفسه، كان خلاص داخل على باب العمارة، وفضل يمشي ببطء جدا عشان يطول الفرصة اللي اديها لنجلاء بينه وبين نفسه، ويطلع كل دور بمنتهى اللكاعة. وعلى باب الشقة قال بينه وبين نفسه برضو: خلاص يا نجلاء، دي آخر فرصة. لو فتحت باب الشقة وانتي لسه ما تكلمتيش، خلاص أنا هنساكي تماما، والمرة دي بجد مش بهزر، أنا لقيت أصلا طريقة أنساكي بيها خالص. وفتح باب الشقة، لقى والدته قاعدة بتقشر بطاطس، وقدامها على الكرسي ناجي صاحبه وعشرة عمره من وهم عيال صغيرين لعد ما دخلوا الكلية مع بعض، دخلوا أداب إنجليزي مع بعض زي أخوه بالظبط، لو جه البيت ما لقاهوش يدخل على طول زي ما حصل النهاردة. وناجي عشان عارف اللي فيها، بص لصالح وحرك وشه وهو بيتساءل من غير كلام: نجلاء اتصلت؟ وجه الرد من غير كلام برضو من صالح، وعمل بوشه: لا ما اتصلتش. أصل ناجي حضر قصة الحب من أولها، من يوم ما هما الاتنين اتعرفوا على نجلاء في كافيتيريا الكلية. بس يومها نجلاء اختارت صالح يكون حبيبها، ما اختارتش ناجي. جايز عشان ناجي هادي زيادة عن اللزوم، متوتر، بيبربش بعينه كتير جدا، جايز. النتيجة ان نجلاء وصالح حبوا بعض، وناجي شاهد وعارف كل التفاصيل. المهم صالح خد ناجي ودخلوا الأوضة عشان يكملوا مذاكرة، وقبل ما يبدأوا صالح قال: على فكرة أنا قررت أنسى نجلاء تماما. ناجي رد بحكمة: يا صالح، نجلاء بتحبك، الخناق ده بيحصل كل يوم في كل العلاقات، ما تكبرش مواضيع. صالح قال وهو متعصب: خناق ايه اللي بيحصل كل يوم؟ في واحدة تتهم حبيبها كل يوم انه خاين لمجرد انها حلمت بيه بيكلم بنت تانية؟ ولما اقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده تزعق وتقولي: ما تنكرش انا شفتها معاك في الحلم، بالأمارة هي بيضة وطويلة. واقول لها: يا بنت الحلال ده حلم، تقولي: ما هو الحلم ده اكيد مش جاي من فراغ، انا لازم اعرف دي مين وعرفتها امتى وازاي. ولما قلت لها انها مجنونة قالت لي: عندك حق، مجنونة اني صدقت واحد زيك. ومن يومها يا ناجي 3 أيام اهو لا كلمتني ولا عبرتني ولا فارق معاها انها وحشتني واني قلقان عليها. شفت قد ايه قد ايه يا ناجي هي سخيفة وتافهة؟ رد ناجي: هي لا سخيفة ولا تافهة، هي بس مرهفة حساسة، اتحملها شوي. اتحملها ليه؟ انا اصلا ايه اللي عجبني فيها؟ دايما عصبيه ومسترجله، وعينيها دايما خارج منها شرار، وبتمشي مستعجله زي ما يكون في حد بيجري وراها. كنت معمي لما حبيتها. وفجاه ناجي قطعه وقال له: حرام عليك، انا عمري ما شفتها مسترجله ولا عصبيه، بالعكس هي رقيقه جدا. نجلاء انسانه جميله جدا يا صالح. وبنفس وترت النرفزه رد صالح: لا جميله ولا بتاع، لو جميلة تخاصمني 3 أيام والامتحانات خلاص كمان كام يوم. عموما أنا عرفت خلاص هنساها إزاي. ناجي قال باستغراب: إزاي بقى؟ رد عليه صالح: لما كنا بنتخانق قبل كده كنت أحاول أخرجها من راسي، ألاقيها في وشي في مليون مكان رحنا فيه مع بعض، في قاعة المحاضرات، في جنينة الكلية، في السينما لما أشوف إعلان الفيلم اللي دخلناه سوا. لكن دلوقتي لقيت طريقة علمية لنسيانها. فكرت اني عشان اطرد كل ذكرياتها من راسي فلازم كل حاجه اسجلها واكتبها كويس جدا عشان اعرف انسى كل اللي كان بينا. خد عندك مثلا،
وجاب صالح ورقة وقلم وبدأ يكتب. التمشية في الجنينة بتاعت الجامعة، يوم السينما، ده كان يوم حلو جدا، ضروري أكتبه عشان أعرف أنساه. قطوع نجي وقال له ما تنساش بقى أيام الكافيه اللي كان جنب الجامعة، دي كانت أول أيام معرفتنا بنجلاء. صالح قال له الله ينور عليك، كويس إنك فكرتني، صح جدا، هكتبه أهو. كمل ناجي واكتب كمان الشنطة الخوص بتاعتها اللي عليها ورد ملون. أيوة صح، فكرتني يا ناجي، فكرني أكتب إيه كمان، لو فاكر حاجة فكرني. استنى أنا افتكرت حاجة، كانت جايبالي فرشة أسنان هدية، بغسل بيها أسناني كل يوم من يوم معرفتها، هرميها، هتخلص منها نهائي، مش عايز أشوف أي حاجة، أي حاجة بأي شكل تفكرني بيها. خلاص أنا بقولك عرفت إزاي هنساها، ما عنديش أي حاجة تخليني أفتكرها تاني، بس لازم أكتب كل حاجة. ناجي قال تفتكر يا صالح الطريقة دي علمية فعلا؟ يعني هتنفع يعني؟ أيوة طبعا، أنا أحتفظ بالقائمة دي معايا، وكل ما أفتكر حاجة هكتبها عشان أنساها. وفجأة رن جرس التليفون ورد صالح فورا وقال حالا حالا جاي حالا. ناجي قال له دي نجلاء؟ رد صالح وعينه بتطلع قلوب، هي نجلاء حبيبة قلبي. وجري على الأوضة للصالة للسلم في لمح البصر، وناجي نادي ويقول له يا صالح طب قولي أستناك ولا أمشي. طبعا صالح كان انطلق في الشارع ولا سمع حاجة. وناجي رجع الأوضة فتح كتاب الأدب وقفله تاني بسرعة، وكان خلاص واخد بعضه هيمشي. وقال نسيت أقوله يكتب يوم لما تفسحنا في النيل وهي واقفة تضحك على المركب وشعرها بيطير، وسرح ناجي وقال نجلاء جميلة، جميلة جدا. وخلصت القصة، واضح معانا ان ناجي كان عضو مشترك مع، كان كومن فاكتور معانا في الحدوتة وفي القصة، وكان مشترك معانا ايه، بيحب من طرف تالت كده. ليه بقول بقى ان القصة دي ظاهريا كده هي موقف حصل لحد مش كبير في السن، حد واضح لينا ان هو لسه بيدرس في الجامعة، فحب مراهق مندفع، او حب يعني بلاش اقول، بل والله ما بقتش عارفة اقول مراهق ولا لا، بس طبعا لا مش مراهق، لانه مراهق دي تقدمت قوي دلوقتي من 11 سنة مراهقين، فعندنا حد شوية ناضج الى حد معقول يعني، او كبير يعتد حد كبير، ولكن هو لسه عنده الحماسة الزايدة، لسه المشاعر ايه ما استوتش شوية. فبعيدا عن السن ده، احنا بنتكلم في القياس، ان ازاي انت تحس وانت بتسمع الستوري دي انه انت عندك خطين موازيين كده. اول خط هو فكرة الطريقة اللي هو استخدمها عشان ينسى، هل ده تكنيك ممكن ينسي اي حد، انه يكتب قائمة بالحاجات اللي حصلت، وخصوصا لما تكون حاجات حلوة يعني المتعرف عليه، او اللي دارك كده حتى نفسيا، ان في ناس بتكتب الحاجات الوحشة عشان كل ما تيجي تحن والشتاء يكون داخل وتقول هكلم الاكس والكلام ده كله، فتفتكر القائمة بالحاجات الحزينة دي، فما تبقى تتراجع وما تتكلمش. لكن انت هنا قدام واحد بيكتب كل الذكريات الجميلة، فهل ده تكنيك ممكن ينجح؟ ده سؤال. الحاجة التانية ناجي بقى، أسرارنا بنقولها لمين وبنقولها لأي مدى؟ وهل الصديق المقرب ده ليه حق عليك إنه يبقى عارف every single detail، إنه يبقى عارف كل التفاصيل الضيقة، وإنه يبقى عارف كل حاجة، وما ينفعش أبداً إن هو يعني تاخد أي موقف إنك تخبي حاجة أو إنك ما تقولش حاجة؟ ده برضو موضوع يستحق إيه؟ يستحق التأمل. فما بين ده وده، معاكم المايك، ان انتوا تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي انتوا بتنسوا ازاي، الطريقه اللي نفعت معاكم للنسيان. في حد ممكن ينسى بالانشغال، حد ممكن ينسى بان هو يدخل على طول في حاجه بديله عن الحاجه اللي عايز ينساها، او يشغل نفسه بطريقه بديله، يعني بديله عن نفس الشيء اللي فقده، نفس الحاجه اللي راحت منه فيعوضها بنفس الطريقه. وفي ناس بتدور على تكنيك وطرق تانية خالص، فاكيد كل حد مننا عنده ايه، عنده طريقته. احب اسمع بقى الطرق بتاعه حضراتكم، بس تعالوا نسمع إليسا لعبه الايام برضو، نسمعها كده مع بعض ونرجع نعمل ايه، نكمل كلامنا. واستنى ان انتوا تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. ازاي تنسى ازاي، اما صحيح نسى، يلا بقى.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شوف بقى، شوف الرزق والنصيب بقى، شوف الرزق والنصيب. محمد يبقى سايق ومش بيشوف الماتش ويسمعنا، ويكون لاول مره بيسمعنا ولاول مره يعمل مداخله ويجي من نصيبي. شكرا يا محمد. وسمع بقى معنا السؤال وعايز يتناقش بقى موضوع اهو. شايفين المسائل اسهل مما يبدو عليا.
2: طبعا.
1: ايوه. ازيك يا محمد؟
2: الاول انا الحمد لله، والله انا فعلا بتشرف ان انا بكلمك، وانا فعلا مبسوط ان انا يعني
1: ربنا يخليك. ده من حظي والله، ده انا لسه في اول الحلقه كنت بقول للناس
2: اول مره اتكلم فعلا في الراديو، يعني
1: ده شيء جميل جدا كمان، يعني ده من حظي بجد، لاني لسه في الاول. انا موعوده دايما اني دايما ببقى على الهواء وفي ماتشات مهمه، فدايما براهن ان في ناس ولاد حلال زيك كده يبقوا بيسمعوني. ربنا كرمني بيك. عامل ايه يا محمد؟
2: الحمد لله تمام.
1: كله كويس؟
2: كله حلو الحمد لله.
1: قول لي بقى، ازاي بتنسى الحاجات اللي انت عايز تسقطها من ذكرياتك؟ وطبعا هننسى حاجات تبقى اكيد مش اجمل حاجه طالما عايزين ننسى، فبتعملها ازاي بقى؟
2: بصي، اهم حاجه ودي عن تجربه، التصالح مع النفس.
1: مظبوط.
2: وان انت ما تفضلش سايب نفسك في ان انت مثلا تقعد تفكر كتير، طب ليه ما حصلش نصيب، طب انا لو كنت عملت كذا كان ممكن ابقى احسن. الكلام ده كله.
1: ايوه.
2: انا قعدت 8 سنين بسال نفسي انا ليه ما كملتش مع الشخص الفلاني. وكنت متضايق جدا.
1: قعدت 8 سنين بعد ما القصه خلصت
2: بالظبط.
1: ده كنت سنين. معلش، كنت كام سنه ولحد كام يعني؟ كنت كام؟ السؤال ده ابتدى وانت كام؟
2: كنت 22 سنه. ودلوقتي 30 سنه.
1: ياه.
2: لما قصة وخلفت كمان.
1: لا اله الا الله. ده موضوع يعني. والحد يعني معلش مع كامل احترامي، يعني انا بالعكس انا محترمه ان انت بتتكلم بده بشيء جريء يعني، وشيء فيه مصالحه فعلا مع النفس. انت لحد وقتنا هذا ساعات بتستدعي الذكريات دي؟
2: طبعا.
1: على فكره ده منطقي، يعني دي مش حاجه ما تلومش عليها نفسك، طالما احب بس اكمل الجمله، طالما هي استدعاء ليس الا، يعني طالما بس الذاكره بتيجي لكن ما بتفعلش الذكرى دي.
2: بصي يعني الحمد لله الواحد عارف ايه الحاجه الصح وايه الحاجه الغلط. تمام. والحمد لله برضو ان انا يعني لما اتجوزت وخلفت برضو يعني لا يعني ما اديتش لمراتي ان انا قصرت معاها او ان انا حسيت، لان انا اللي مختارها يعني، انا ولا كان جواز الصالونات ولا حاجه. أيوة. لا بالعكس، ده انا يعني انا اللي اخترتها. ولكن في حته كده دايما زي ما كان رامي صبري قال لك حبيبي الاولاني.
1: ايوه صح. هي اقول لك حاجه بقى استكمالا على كلام الاغاني، هي مش بس الحبيبي الاولاني، هي القصص اللي ما خلصتش، الدماغ بصعوبه تتصالح معاها، القصص بالضبط. اللي ما اتقفلتش يعني، دي دماغنا بتقعد فيها سنين لحد ما تتصالح مع ده. هقول لك على حاجه. اتفضل. لا اتفضل. لا كمل بس عشان
2: انا 8 سنين كل يوم لما اجي انام، ويعني خصوصا بقى كمان لو انا قاعد مثلا لوحدي في البيت ولا حاجه، الاقي بقى عارفه انت اشغل تامر عاشور او اي حاجه كئيبه، واقعد افتكر واسال نفسي طب ليه ومش ليه.
1: يعني انت على مدار انت متجوز بقالك قد ايه؟
2: بقالي داخل في 4 سنين اهو.
1: 8 سنين، 4 و4 انكلودنج الجواز، والثمان سنين نفس الطقس ده بيجرى، يعني دي حاجه ما بتعرفش تسقطها خالص.
2: دي حقيقه.
1: طب هل مثلا انت نهايه القصه دي انتهت بشكل منك انت في، انا هقولها لك بصراحه، تخلي؟ في اكيد حصل.
2: لا خالص.
1: طيب امال ايه؟
2: بصي هقول لك على حاجه. الحمد لله يعني الشخص اللي انا بتكلم عليه ده كان شخص اهله يعني اهلها مربينا فعلا فعلا. والحمد لله يعني كلمه نهايه اخلاق دي احنا طبقناها فعلا.
1: هي كانت خطوبه ولا كانت علاقه عاطفيه ما راحتش في حته؟
2: لا لا لا، احنا نعرف بعض من ساعه ما اتولدنا.
1: اوكي.
2: وكملنا بس هي فتره دخلت الجيش وطلعت والنفسيه اتغيرت.
1: ايوه.
2: والواحد لسه بيبتدي يكون نفسه،
1: مش عارف اجابات اسئله ومتلخبط وما كنتش راسي يعني.
2: وما حصلش نصيب. الكلام ده بقى يعني 8 سنين بالظبط. لحد من شهر فات بالظبط او شهر ونص. اول مره بقى اكلمها في التليفون واقول لها انا اسمي كذا، فاكراني ولا مش فاكراني، ولقيتها مبسوطه جدا جدا.
1: وهي حياتها بقت عامله ازاي؟
2: اتجوزت وخلفت عادي.
1: انتوا يعني المكالمه دي انت عملتها، وبعد ما عملتها ايه اللي حصل؟ يعني حسيت ارتحت. ايه وبعدها حصل
2: ارتحت. لا انا ارتحت. وما كانش فارق معايا يعني، ما كانش فارق معايا خلاص، هو احنا ليه مش مع بعض؟ هو ايه اللي وصلنا وكده؟ خلاص. يعني هي اتجوزت وخلفت وانا مبسوط لها، وانا اتجوزت وخلفت وهي مبسوطه لي. بس في حته كانت ناقصانه كان ممكن تحصل من زمان، بس الله اعلم هي ما حصلتش، عشان يمكن كان ساعتها ما كنتش ابقى بنفس العقليه دي انا. أيوة. او هي فلما اتكلمنا لا يعني
1: أنا طب المكالمه دي كانت مجرد ان انت قلت لها انت جيتي في بالي بسال عليكي مجرد لكده يعني، مش ابعد من كده؟
2: لا ما فيش يعني ما فيش نيه ان انا ولا ان انا اقرب ولا ان انا عاتب. بس يعني عارفه كده لما تحس اللي هو مثلا في حد مضايقك وعزيز عليك فانت عايز تكلمه وفي نفس الوقت يعني متضايق زعلان وكده، فلما تكلمه بتنسى ان انت عايز تعاتب او بتنسى اي حاجه وبتلاقي نفسك خلاص
1: انت كنت عايز تقول كلام من عينه اللي هو كنت استنيتي، كنت كلام من النوع ده يعني؟
2: يعني بالظبط، وما قلتوش.
1: هو يفضل جدا ان انت ما قلتوش ونكتفي بهذا القدر من ان المكالمه دي مرت كده، مرت بسلام. اصل اقول لك حاجه، احنا عمرنا ما هننظر على بعض ومحدش يعني، كلنا عرضه للحظات ضعف كلنا
2: بالظبط.
1: مفيش حاجه اسمها ان انا عشان بتكلم معاك دلوقتي فقولك ليه يا محمد لا خالص، كلنا عرضه ومفيش حد كبير على انه يغلط او ان هو يعمل تصرف فيه سوء تقدير يعني. واحيانا كتير بالعكس يمكن المكالمه دي تقفل الباب ده، تخليك حاسس ان ايه انا اتكلمت
2: بشكل عام بقى، إن انت واجهت مخاوفك وواجهت الشعور اللي كان جواك. يعني عايز اقول لك برضو يعني انا نفسي بقيت في البيت دلوقتي، لا انا بقيت مبسوط.
1: يا يعني انت بعد ده انت كل الظروف جت، انت النهارده الماتش مش بتتفرج عليه بتكلمنا بالصدفه عشان تقول لنا ان لسه الموضوع محلول بقاله وما فيش كام ده سبحان الله.
2: لا وبجد بجد انا نفسيا ارتحت. انا حاسس عارفه لما تحس ان في حجر فعلا على صدرك مضايقك كل يوم مش عارف تنام.
1: طب هسالك سؤال ترد عليا بصراحه كلام. بقى
2: ايه؟
1: هسألك سؤال بس رد عليا بصراحة.
2: قولي.
1: هل انت جواك، انت شكلك عارف السؤال، هل انت جواك عندك نية انك تكرر المكالمة دي تاني؟ من وقت للتاني بقى، ليلة عيد قبل رمضان، جو اللي هو ايه؟ بنضحك بيه على نفسنا بمنتهى الأمان.
2: بصي يعني أنا فعلا أتمنى ذلك، ولكن ولا وضعي ولا وضعها يسمح بذلك، فاحتراما لده مش هينفع، ولكن أنا يعني أنا خلاص أنا مكتفي يعني أنا تمام.
1: واقول لك حاجه والله بجد يعني ساعات برضو انت قلت ايه، قلت ان اللحظه اللي بتكون قاعد فيها مع نفسك ومش عارف ايه، بس اسمح لي اقول لك والله بجد ما تفتحش باب للشيطان يعني، ما تفتحش مدخل للشيطان. بتقول ان انت عندك اولاد كمان، فساعات الواحد او الشيطان بيعمينا عن نعم كتير قدام عينينا ويخليك تدور على الفتفوته الناقصه الدراميه اللي كانت ناقصه حياتك.
2: بالظبط.
1: الانسان كمان عنده ميل نفسي كده انه يكمل الحاجات الناقصه، الحاجات الدراما يعني، اللي هو ايه يا ترى القصه دي كانت هتبقى عامله ازاي، انا عايش حياه مستقره لطيفه. الفضول بالظبط يعني. فساعات ده بيبقى مدخل لحاجات كتير جدا، انك بتكر خيط لحاجات كتيره جدا مش صح. على قد ما تقدر عظم النعم اللي عندك، عظم ان انت ربنا كرمك باولاد، ولاد كويسين صحتهم كويسه، زوجه محترمه انت اللي مختارها. فكر في كل ده، وفكر ان في انسانه تانية، انه اي احتكاك تاني باي طريقه ممكن يعمل مشكله لكذا بيت. احنا بنتكلم عندنا كذا بيت في القصه دي، فكذا بيت هيتخطخط جامد جدا. فعلى قد ما تقدر اقفل الباب ده وقول لنفسك خلاص الحمد لله انها جت على قد كده. وارد كمان انت قلت ان تعرفوا بعض من انتوا صغيرين، فوارد تكونوا جيران قرايب يعني كان في صله.
2: والله بصي يعني عايز بقى اوقفك في الحته دي معلش واقول لك حاجه. دايما في الافلام وفي الاغاني وفي كل حاجه الناس بتتقابل صدفه. الا انا الوحيد اللي الصدفه دي ما عدتش عني خالص. يعني مثلا كنت استنى مثلا ان انا يعني اروح مكان معين او حاجه يمكن الاقيها هناك، لا ما فيش 8 سنين ما فيش حاجه.
1: هقول لك كلمه في مره قالها لي شاعر صديق، قال لي كلمه، قال لي بصي في مره بقول له احنا ازاي برضو كنت زمان قوي كنا نعرف بعض بقى زمان جدا وفضلنا فتره طويله جدا سنين شبه اللي انت بتقوله، فلما اتكلمنا بالصدفه بعد مثلا 8-10 سنين بقول له ايه ده، هي مش المفروض الدنيا ضيقه؟ قام قال لي كلمه عبقريه هترد عليك لانها ردت عليا، قال لي الدنيا ساعات بتبقى ضيقه جدا وساعات بتبقى واسعه جدا. كلمه سهله عبيطه يعني، كلمه ما فيهاش حاجه عميقه يعني، بس هي فعلا ساعات الدنيا بتبقى ضيقه قوي وتشوف ناس صدف كتير، وساعات تانية الدنيا بتوسع قوي على ناس وتبقى ما بتشوفهمش يعني سبحان الله. وعلى فكره دي من حكمه ربنا، لان ربنا كان عايز يقفل لك الباب ده، ما تبقاش هو ربنا قفله وانت عمال بقى تزق. الله ينور عليك بقى، يقول لك الشوط الثاني هيبدا كمان شويه عايزين نركز، ربنا يستر على الماتش مش كده يعني. انا مبسوطه جدا بجد يا محمد ان احنا اتكلمنا النهارده، ومبسوطه ان انت يعني اقول لك حاجه كمان، الماتش شغال حد سمعك ولا حد خد باله من حاجه، الدنيا تمام الامر مسيطر عليه، عشان اللي حصل ده يبقى بيني وبينك بقى ما يحصلش تاني بعد اذنك.
2: الحمد لله
1: يعني. حاول والله بجد مش كلام نظري ولا كلام بقوله كده من قدام المايك، انه يمكن احنا ده دورنا في الحياة قدام بعض، ان انا ممكن اكون في لحظة ضعف وحد من صحابي يقول لي كلام يخليني اتراجع، وان دلوقتي ممكن يكون ربنا خلاك تتكلم عشان اقول لك الكلمتين دول، يعني انه ما تخليش عينك ما تشوفش كل الجمال اللي في حياتك، ويخليك تدور على حاجة ان خربة وراها هتخرب مش هتوديك في حد، على قد ما تقدر
2: دايما الرجوع للماضي بيفيدك.
1: طبعا يعني طبعا ده بس في الحاجات اللي هي ليها علاقة بالدراما والافلام والسينما بنحس الحاجات دي، لكن على في امر الواقع لا، عندك اقساط. انت ما عندكش اقساط؟
2: بص بحاول برادر لين.
1: طبعا هو شفت بقى افتح لك بقى سيرة الاقساط وافكرك.
2: عندي اقساط اتعاد لحد الساعة 8 في الشغل.
1: اما هتفضل اهو شوف افكرك بالاقساط وافكرك باللي بيضايقك. مش عايز اضايقك، مش عايز اضايقك، ده اول مرة تكلمنا ومرة اتكلم الراديو اصلا. عموما يا محمد انا مبسوطة جدا بمكالمتك دي، وبص احنا موجودين كل يوم حد الساعة 8، لو بترجع في نفس التوقيت ده بقى تعالى
2: نقرا قصص ونتكلم. انا اسمعك من البيت عادي.
1: خلاص اتفق، وانا في تي في كمان ممكن تشوفنا كمان، شوف بقى الاوبشنز. ايوه
2: تمام.
1: شاء والله عندنا كل حاجة. شكرا جدا يا محمد، واتمنى لك من كل قلبي يعني ان ربنا كده يعني ينور بصيرتك ويخليك دايما شايف كل الحاجات الجميلة اللي في حياتك.
2: انا محتاج اغنية بقى معلش.
1: تقولي طب اغنية ايه؟
2: اي حاجة رامي صبري.
1: خلاص بس ممكن انت قاعد في العربية شوية يعني ممكن اشغلها لك الساعة التانية، اشغلها لك بعد الساعة 9.
2: ماشي
1: ممكن. خلاص اشغلها لك بعد 9. حاضر ماشي ماشي يا محمد، مع السلامة. باي باي باي. شوف برضو الإنسان نميس، قال لك اختار الوقت السليم إنه يتكلم فيه، اختار الوقت الصح إنه يتكلم فيه. تعالوا نسمع محمد حمائي ونرجع أقول لكم فكرة لطيفة والله ممكن نعملها برضو. لا خلينا نسمع محمد حمائي ونرجع بقى إيه بعد النشرة، هنرجع بعد النشرة وبعدها على طول بقى كده إيه نشغل حاجة لمحمد عشان نخليه نبقى كلنا في ظهره ونقويه إنه هو يركز في الحاجات الجميلة، ونرجع نكمل كلامنا على فكرة قائمة النسيان وكل واحد بينسى إزاي وإيه الطريقة اللي هو بينسى بيها.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
5: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مصر الرقمية خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبول يستعرض محاور جلسة حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين.
2: رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد يؤكد أهمية تطوير منظومة الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامجا تدريبيا لتطوير كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء توريد وزراعة أشجار المرحلة الخامسة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببورسعيد.
1: دار الإفتاء تعلن أن غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية.
2: المصري يتعادل مع القناة بهدف لمثله في افتتاحية الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعبه وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي.
2: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وطبعا الاهلي جاب جون وانا اهلاويه صراحه كده يعني فايه فانا مبسوطه بس ايه يعني الماتش لسه الكره لسه في الملعب يعني وانا والله بجد يعني فرحانه اكتر بقى بالناس اللي بتقول لي قد ايه. وطبعا من حق اي حد بصراحه يعني بيوازن ما بين انه بيشوف الماتش ويسمعني ان هو يكون بيقول ده صراحه شكرا يعني على راسي والله بجد. وكما جرت العاده برضو ان لما بيكون في مكالمه فيها حاجه اتقالت اثرت في ناس كتير المسجز تيجي في فيدباك على المكالمة يعني. فأنت مستغربة ان بقاله 8 سنين انا 14 سنة وللأسف عملت كل حاجة عشان انسى ولسه مش عارف انسى. عارفين Eternal Sunshine الفيلم اللي هو فكرة انه ازاي الانسان ممكن بعد تجربة بعد اللي هي ما بعد الصدمة كده بعد التجارب العاطفية الصعبة ان يكون في تكنيك يخلي الناس تخرج, عارفين الفيلم يعني اقصد ان الناس تخرج الذكريات الوحشة وتمنتجها من دماغها كده. هو علما بانه اصلا في كلام كتير انه ان ده حصل بالفعل وان مش حصل يعني هو الفيلم ناقش الفكرة بس ان ده عمليا بيحصل يعني ان في ده في تكنيك ان الحد يعمل كده طبعا بس ده ريسك كبير يعني لو قلنا ان ده شيء حصل وحصل في بلاد بره بس عمليا انت لو حتى اتقلك مهما كانت الذكريات مؤلمة لو اتقلك ان دي حاجة ان في شيء ما او حاجة تتعرض لها تاخد منك الذكريات المؤلمة وقت الجد انت ممكن جدا ترفض ده وقت الجد لانك هتخاف هيبقى في مساحة خوف ان انت مش عارف بقى الماشين ده او الحاجة دي هتبقى هتاخد ايه وتسيب ايه هيبقى عندك دايما حنين ان انت تستدعي الذكريات دي مهما كان فيها شيء من الالم لان فيها خط ما كان بيلمس عندك مع حاجة. اعتقد ده رأيي معرفش انتوا بالنسبة لكم الكلام يبقى عامل ازاي بس انا عندي احساس دايما زي لما الواحد مثلا ايه بيتمنى حياة حد الفكرة السينمائية دي لو اتحطيت فعلا في ان انت يتقلق خلاص قرار نهائي هات بقى مفاتيح حياتك وخد المفاتيح دي حياتك الجديدة على الارض انت ممكن جدا تقول مش لاعب هتفضل تقولها كده كلام واسع لكن لما تتحط بقى في الملعب فعلا ممكن جدا تقول انا مش هلعب ده لا خلاص خليني ايه ساعتها بنعتمد فكرة اللي نعرفه اي دي شكل حياتي دي شكل توتراتي دي شكل امراضي دي شكل علاقاتي انا متصالح مع الليله دي كلها ما عنديش استعداد ان انا اخش حياه تانية ظاهريا باينه لي جميله ممكن جوه يبقى في حاجات بقى ضيقه حاجات برضو سينمائيه جدا حاجات ليها علاقه بالهايجين بتاع البني ادم ده بمليون تفصيله انا لو خدت الحياه دي مش هقدر. حتى مش فاكره في فيلم ايه يمكن لو هبه بتسمعنا كان في فيلم ايه او مسلسل لما دخل في جسم حد تاني وقال له لا انا مش هقدر استحمل عشان فكره الهايجين او كده ففكره انه كانت حاجه تقريبا في رمضان مش فاكره ممكن هبه لو بتسمعنا تنقذني دلوقتي يعني المصيبه هي ايه ان هي كمان ما نسيتش ولا عارفه تنسى هي كمان وانا 35 سنه وهي 32 سنه ولسه ما اتجوزتش برده فما تفهميش احنا بنعند ولا بنتكابر ولا ايه بالظبط لا هو احنا بجد والله ودي حقيقه احنا دي حاجه لازم نعترف بيها كلنا ولا استثني نفسي احنا الميل الدراما في حياه الانسان هو ميل حقيقي مش الدراما بمعناها النكد الدراما بمعناها الحياه لما بتكون رتيبه ما فيهاش حركه ما فيهاش حاجات جديده بتجرى اللي بتبات فيه تصبح فيه فبتحس ان لو في قصه في حياتك فيها نوش كده او فيها اجواء بتبقى حابب ان القصه دي تفضل مستمره حابب انها تكتر حابب انها يحصل منها جزء تاني حابب يحصل لها اكستنشن كده يحصل لها حاجه زياده فغصبا عننا ساعات بنبقى عندنا المساحه دي ان الحياه لما بتبقى انت في شغلك حاسس انك خلاص عملت كل حاجه خلصت انت ما عندكش طموح اكتر من كده شايف الامور بالنسبه لك بشكل سلبي عينك شايفه الحاجات انها يا دوب هي كده توبها فبتبقى شايف ان الحاجه الوحيده اللي انت فيها عارف تحرك لانها ما خلصتش هي قصص الحب اللي لم تنتهي بعد دي او اللي انتهت بشكل درامي او القدر ما ادهاش فرصه انها تبقى مقفوله بشكل سليم يعني فاعتقد ده واحد من الحاجات اللي ممكن تكون ليها علاقة يعني بان احنا ليه بنحب نستجدي قصص في حياتنا هي المفروض تتنسي يعني خصوصا زي ما كده في مكالمة محمد الحاجات اللي هي يعني اللي هي ممكن تكون يعني مؤذية لو استدعيناها وممكن تخرب بيوت وممكن تعمل حاجات كتير مش ألطف حاجة يعني. ازيك يا آية يا جميلة شكرا جدا عن سؤال الحلقة فأنا الصراحة ما عنديش طريقة محددة للنسيان أنا بعتمد على عنصر الوقت ومعاها بحاول من جهتي اني ما استرجعش الذكريات الحلوة مع الشخص ده يعني انا عكس بطل القصة مش بسجل الذكريات في دفتر، لا انا اصلا بحاول ابعد تفكيري عن الذكريات دي، ولو لقيتها هتجيلي الخم نفسي في اني اتابع فيلم او اتكلم مع حد او حاجه زي كده. عن سؤالك التاني، هل صح ان الشخص يشارك حد كل الله انا سعيده بيكي قوي، انت مين بقى؟ عشان ببسط اللي مركز كده في الاسئله كامله كده. سؤالك التاني اني اتابع فيلم او اتكلم عن سؤالك التاني، هل صح ان الشخص يشارك مع حد كل تفاصيل علاقته بشريكه؟ فاجابتي لا لا، اتفق معاكي جدا جدا جدا، والقصة بينت خطورة النقطة دي. اهو ناجي لما عارف تفاصيل التفاصيل لقصة حب صالح ونجلاء، مشاعره اتجهت ناحية نجلاء يعني، وتولدت للأسف واصبح طرف تالت. بالظبط، عمال يحكي لي عنها، عمال يوصف لي فيها، كلامه هز قلبي، خلاني حلمت بيه. فصح طبعا، انا اتفق معاكي اصلا، واعتقد كمان يمكن ده برضو حاجه، دي قناعه خاصه يعني، ما ملزمهاش لحد ابدا. الحد الناس اللي بتحبنا بتفرح لنا بغض النظر هي عرفت قد ايه من الحدوته. يعني ايه؟ يعني لو انا بحب حد هفرح انه جاله شغل حلو، هفرح ان هو دخل علاقه جاده وان شاء الله ربنا يتمم له فيها على خير، هفرح له بالاخبار دي. مش هقعد بقى بكت فيه كده زي ما احنا بنعمل، ان هو زي ما قاليش، وازاي عدى الخطوات دي كلها ومعرفنيش، وازاي فات كل المرحله دي وانا عارفه في اخر يا دوب قبل كده ما يتعمل بحاجه بسيطه، او قبل ما الحاجه تتم بحاجه بسيطه. اللي بيحب حد يفرح له، يفرح له مجرد سماعه للخبر. اه طبعا في مساحه علاقات اقرب الناس فيها لازم تكون على درايه والكلام ده، بس في مساحات ابعد شويه لو بتحبنا بجد بتفرح لنا. يعني ما يبقاش فيها بقى ان انا طول الوقت افضل الومك انك ازاي ما عرفتنيش. انا بتكلم يمكن عن قناعه خاصه، انا افرح لك يعني، ان شاء الله لو ما قلتليش على اكتر حدث كنت فاكراك هتقولي عليه، طالما الحدث ده يخليك مبسوط وفرحان وانسان كويس في الدنيا فده هيبقى مردوده عليا انا كويس. ده حقيقي، ده بالنسبه لي المشاعر الصادقه يعني بين ايه، بين البني ادمين. قولي لي بقى اسمك ايه، عشان مبسوطه برضو انك قلتي على فكره ان احنا ما نقولش للصحاب كل الحاجات الضيقه دي، وده كلام يعني اعتقد ان هو انا اتفق معاكي فيه جدا. في كمان ثواني، هاي يا امرايا، هاي عليكي. بصي بقى، ما فيش حد بينسى، احنا احيانا بنعمل ناسين علشان نقدر نكمل، لان الذكريات الوحشه بتهد العقل وبتهلك القلب، أما الذكريات الحلوة فهي بتبقى ساعات باب سعادة لناس كتير وبيحاولوا إنهم يعيدوها مع اختلاف الأشخاص. أما بالنسبة لناجي في الحدوتة فهو مش طالع بدور صديق، هو عاشق مستبعد لأنه مهتم بكل وأدق التفاصيل الحلوة لنجلاء ومش شايف أي حاجة وحشة فيها. أما صالح فحبه لنجلاء حب عابر، لأنه شايف عيوبها اللي طلعها كلها في لحظة زعل. مبسوطة جدا إن أنت اتكلمتي في التفصيلة دي، وده لأنه مش شايف تفاصيله الحلوة. الحب مش عميق لسه لأنه مش عاشق ليها. شوف برضو احنا رابطين ان الحب لازم يبقى عمينا، ودي حقيقة والله برضو ما نكرهاش يعني. أما بالنسبة لطريقته عشان ينساها يمكن تكون من وجهة نظره هو صح، لأنه مش بيعشقها، لأن اللي بيحب بجد مستحيل ينسى. هنتكلم بقى عن فكرة ينسى ازاي والنسيان دي في كلام حلو جدا، بس بعد ما نسمع عمرو دياب، وده برضو شيء ايه حلو جدا. حبيبي نسمع ونرجع نكمل كلامنا عن الطرق اللي بننسى بيها الحاجات اللي نفسنا ننساها. وتكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل كلامنا عن أساليب وطرق النسيان المختلفة اللي ناس كتير ممكن تكون بتستخدمها عشان تنسى ذكريات. للأسف هي مش أجمل حاجة يعني، ما هو أكيد عشان عايزين ننسى حاجات فيها حاجات بالنسبة لنا مؤلمة، مش عايزينها تفضل موجودة كده في عقلنا، يعني عايزين إن احنا إيه ناخد فيها قرارات بالنسيان إن إيه لو قدرنا، يعني في حال إن احنا قدرنا. في بقى تفاصيل كده جميلة جدا لو عايز تتكلم على النسيان بطريقة يعني أصل النسيان ده لو هنتكلم عنه أصلا إحنا كده بالبلدي بتاعنا وبالكلام الحبي بتاعنا كده، هو في نسيان إيجابي، في نسيان إن أنت تنسى حاجات زي، أو إن أنت طبعا هنا لازم بعدها أكمل الجملة ما تسمعش نصها، بس إن إحنا ننسى المرحلة أو ما بعد الفقد، إن إحنا نحاول ننسى الحالة اللي عندنا أو ننسى الأجواء اللي مرينا بيها. ده للأسف نسيان إحنا بنتمنى إن هو يحصل، بس هو صعب. يعني حاجة إن أنت كنت تحس إن أنت كل اللي أنت كنت فيه ده كان حلم، ما كانش حقيقي، ما كانش حاصل، بس على الأرض للأسف ده مش ما بيحصلش، بالعكس أنت بتعيش التجارب وبتكمل الحاجات وبتعيش التفاصيل وما بيبقاش زي ما أنت فاكر إطلاقا. في شكل تاني من النسيان هو النسيان اللي ليه علاقة اللي هو الديلي ده، اللي هو إن إحنا كل يوم فاكرين إن إحنا لما بننسى المفاتيح وبننسى المكوى وبننسى الغاز وبنفضل ناسيين حاجات ونكلم اللي في البيت يقول اتأكد إن أنا قفلت كذا ومش عارفة إيه. فما بين ده وده بقى وما بين أشكال النسيان اللي جت في المسجز عن ناس عايزة تنسى علاقات كانت في حياتها أو أشخاص كانوا في حياتهم، من أجمل الناس اللي اتكلمت على فكرة النسيان وبطريقة بصراحة تقف قدامها ايه تتأملها كده، اللي هو ايه لا نتفرج بقى، نتفرج ونشوف الحاجات دي بتحصل ازاي، او الايه النسيان ممكن فعلا، هل احنا بننسى؟ يعني جاوب لنا على السؤال بتاع احنا فعلا بننسى ولا دي لا هي يعني أجذوبة، الانسان اصلا ما بينساش. فقال ايه بقى دكتور مصطفى محمود؟ دكتور مصطفى محمود اتكلم عن النسيان بصراحة بطريقة هيلة جدا، لانه طبعا يعني لو الناس اللي مهتمة وبتسمع فيديوز دكتور مصطفى محمود، ودايما بصراحة بقول ده على الهوا، انه من اكتر الناس اللي لو كان حضر السوشيال ميديا او يعني ان التفاصيل او الفيديوز اللي بيعملها دكتور اللي بتنزل مصطفى محمود، مش بيعملها اقصد، اللي بتنزل مصطفى محمود هي فيديوز قد ايه هي بتكلم السوشيال ميديا، هي معموله للسوشيال ميديا، الحاجات الريلز دي هي كانها مصممه للسوشيال ميديا. فسبحان الله يعني كلام سابق عصره، ومع ان هو سابق عصره لا كمان انت بتتكلم في تفاصيل هي لايقه جدا جدا على ان هي تكون معموله للمحتوى التواصل الاجتماعي يعني. فهو قال ايه بقى؟ اتكلم عن سعه الذاكره، وقال ان السؤال المحير بتاع سعه الذاكره قد ايه، ان العلماء بيقولوا التالي بقى، انه لو عايز في كل ثانيه من عمرك تحفظ كراسه معلومات وقدرتك وقدرت وانت عمرك مثلا 90 سنه، اضرب عدد الثواني اللي في 90 سنه، هيطلع ان مخك ده يقدر يحفظ قد ايه بقى، يحفظ 3000 مليون كراسه معلومات. ده بنص كلام دكتور مصطفى محمود. وبيقول كمان ان المخ بتاعنا يساع الكم ده كله هيحفظ لك المعلومات دي كلها، ويقول لك كمان هات كمان، يعني مش بعد الكم ده يبقى خلاص كده هو في حاله ان هو الساعه خلاص هتفرقع، لا بالعكس ده يقول لك كمان هات تاني. ده كمان من غير ما تحتاج انك تعمل له تحديث زي ما بنعمل بقى في الاجهزه، او انك تعمل له اي حاجه. ده بالساعه اللي ربنا خلقها فينا انك تاخد كل الكم ده من المعلومات، لكن الانسان ذاكرته تستحمل كم المعلومات دي لساعه زي ما بنقول كده 3000 مليون كراسه معلومات واكتر كمان عادي جدا. طيب السؤال بقى ايه حكايه النسيان طالما الذاكره بتستحمل كل ده؟ ايه بقى حدوته النسيان دي والساعه دي كلها؟ النسيان سببه مش ان المعلومات، اسمع بقى الكلام ده عشان ده كلام مهم جدا بقى، النسيان سببه مش ان المعلومات فقدت في مخزن الذاكره، هي المعلومات موجوده، المشكله فين؟ المشكله ان احنا في حاله وش طول الوقت، فبالتالي المشكله مش في ان المعلومه جوه راسك، المشكله في ان انت تستدعيها ازاي. الوش اللي في دماغنا والتفاصيل الكثير جدا وحالة القلق اللي طول اليوم والهواجس والأهواء وتفاصيل كثير جدا، والإقساط والتارجت والشغل والناس اللي في الشغل والعلاقات

اللي ما كملتش والعلاقات اللي كملت، كل الليله دي بتوديك في حته ان انت مش عارف تروح فين وتيجي منين، تايه في المساحه دي كلها. وليه بنحاول ان احنا نعصر كده دماغنا زي ما احنا بنقول ونحاول نخرج المعلومه دي؟ عشان انت طول الوقت دماغك مش صافيه، دماغك مش رايقه، فبالتالي المشكله اطلاقا هي مش في ان المعلومات مش موجوده في دماغك، هي موجوده. عشان كده كلنا بنفضل لما ساعات مناسين اسم او حاجه تغمض عينك كده وتقول ايه كان اسمه يا ربي، محمد ايه، كان شغال في شركه ايه، هي المعلومة جوه. عشان كده حتى احنا بعد شوية بتجيبها لما ايه، لما تهدي دماغك، لما تخرج من دماغك، تفضي كده زي المصفى الحاجات اللي ملهاش لازمة. عشان كده حتى عارفين لما بنتوه فنوطي الكاسيت في العربية، ما هو ده ليه علاقة بانك انت ليه بتوطي الكاسيت؟ ما ده سؤال سأل كتير، عشان تقلل من الحواس اللي عاملة دوشة فتركز قوي في الطريق. فنفس القصة في الذاكرة، انت بتغمض عينيك وتفضل ايه باصص في علامة معينة كده، عشان كأنك بتدي امر لدماغك انها تركز في تفصيلة بعينها، ما تقعدش ايه تايه في مليون حاجة، تركز في حاجة ايه معينة جدا. فبيقول ان المشكلة في النسيان هي مش خالص في ان المعلومة موجودة زي ما بنقول كده، هي المشكلة في استدعائها مش في ان هي موجودة. ولما بنعمل اتصال بمخنا ونطلب منه استدعاء المعلومة بيحصل ايه بقى؟ بيهجم على المخ ده الاف المعلومات، معلومات بقى ناس ودنيا والزحمه والحاجات والشارع والحاجات اللي ناقصه في التلاجة والقسط بتاع المدرسه والولاد والمذاكره والتمرين ومليون تفصيله والاوامر والاشخاص والهموم. وجايز كمان، جايز جدا ان انت المليون فكره وفكره دول يشتتوك لدرجه ان انت اصلا تبقى مش بس تنسى الموضوع ده، انت تحس ان انت ناسي حاجات تانية، مش تنسى اللي انت داخل تستدعيه من دماغك، تحس اللي هو انت كمان ناسي ركنت فين وحاجات صغيره بقى ايه تفاصيل كده. فالخناقه اللي بتحصل دي بقى من عدم القدره على الاستدعاء، مش ان المخ نسي او فقد المعلومه. طبعا احنا هنا بنتكلم على الانسان اللي خلايا مخه سليمه، طبعا بعيدا بقى عن اللهم احفظنا مرضى الزهايمر او امراض الخرف، يعني دي امراض تانية خالص ليها تكنيك تاني تماما في التعامل في المخ. طبعا ده مش موضع ابدا ان احنا نتكلم في التفاصيل دي، احنا بنتكلم في المخ الطبيعي اللي المفروض عليه انه يستحمل كل هذا الكم من المعلومات ويقدر يستدعيها في اي وقت، لكنه مش بيعرف يستدعيها ليه؟ من كتر الزحمه. عشان كده بقى الدماغ اللي مش عارفه تلاقيها منين ولا منين قال حاجه جميله جدا دكتور مصطفى محمود، قال الحد الوحيد او الناس المعينه اللي تقدر تستدعي المعلومات بسهوله هم مين بقى؟ ربنا يوعدنا جميعا كده، هم اهل الهدوء والسكينه، تجي لك المعلومه في لحظه. عشان كده يؤسفني اقول كده يعني، لان انا شخص ابعد ما اكون عن البرود، بس عشان كده الناس البارده صعب تلاقي عندها مشاكل في الذاكره، لانه بارد بارد، الدنيا تضرب تقلب تعمل شفاه، هو بيغني في الحمام عندوش مشاكلنا دي خالص. فبالتالي الشخص البارد هو عارف يعني، بس برافو برافو، لا لو البرود هيخليه يحافظ على صحته وعلى ذاكرته وعلى جهازه العصبي يبقى يا اهلا بالبرود. بس طبعا البرود بحد يعني، او نقدر نقول بقى نسميه الهدوء والسكينه زي ما قال دكتور مصطفى محمود، اتمنى كلامي يبقى واضح فيه الفواصل يعني او الفرق، يعني ان المعلومه تجيلك في لحظه. فالغلطه هنا مش فقد المعلومه في الذاكره، لا المعلومه موجوده، لكن احنا بسبب عله فينا، وده بنص كلام دكتور مصطفى محمود، وبسبب القلق والحالات النفسيه انت مش قادر تستدعي المعلومه. فلك ان تتخيل ان دنيتي اللي بتجرحنا احنا اللي بنجرح نفسينا، يعني احنا اللي عاملين كده في نفسنا، احنا اللي مخليين المساله واخده الحد ده من الصعوبه في اداره الحاجات في دماغنا. عشان كده والله يا جماعه بجد يعني بقول ده ليا وليكم، يعني دايما لما بقول حاجه مش بستثني نفسي فيها ابدا، محاولات ان الواحد يقلل ان هو يبقى موجود على السوشيال ميديا او يقلل ان هو يقعد على السوشيال ميديا كتير، ده ليه علاقه بالكلام ده اللي قاله دكتور مصطفى محمود. محاوله ان انت، لانه اصلا العقل البشري ده، المخ البشري ده اساسا مش مهيئ انه يصحى الصبح يعرف هذا الكم المذهل من المعلومات خالص. اه ربنا طلب مننا ان احنا نطلع ونعرف وكل الكلام ده صح طبعا، بس تروح في الحتت اللي انت معني بيها والحتت اللي هتوسع مداركك، لكن انت تصحى الصبح تعرف مين جراله ايه في اخر البلاد اللي في الدنيا، ده شيء انت مش معمول عشان انت تصحى تتعرض لكل ده. فطبيعة الحال لازم تنسى طبعا الفيش، ولازم تنسى ركنة العربية، ولازم كلنا بقينا نصور الركنة وننسى الأسامي وننسى ورق في مش فاكرين هو في الشغل ولا في المكتب ولا في البيت، ما هو لازم ده يحصل لأن في كمية مشتتات غير طبيعية بنتعرض لها. يعني أنا بصراحة يمكن أنا كمان دايما عندي الحالة بتاعت اللي هو مليون لاير كده، فدايما إيه وبفتكر دايما دكتور كلام دكتور مصطفى محمود ده وأقول أحاول إن أنا ألعب في ده، بحاول ألعبها دلوقتي في السوشيال ميديا. وأحب أقول لكم أنتوا كمان كده يعني، إن طبعا مستحيل نقول إن إحنا مش هنستخدم سوشيال ميديا، بس الاستخدام بقدر كده زي ما دايما بيتقال، بحدود بعقل، ما تبقاش الاستخدام فيه إفراط لدرجة تخلينا يعني مش عارفين نروح فين ونيجي منين، يعني أتمنى ذلك طبعا.
فاعتقد او اتمنى زي ما بقول كده ان احنا نعرف نعمل اللي قاله دكتور مصطفى محمود ده، ان احنا ما نكونش الاشخاص المتيمه بفكره ال التفاصيل الكتير ومعرفه كل حاجه. وجزء من التمرين على كده هو قتل الفضول، لانه كتير من الفضول اللي بيخليك عايز تعرف مين جوازته مشيت ازاي، مين صور فرحه هتنزل امتى، تفاصيل تفاصيل تفاصيل. ما كل دي حاجات هي لا تعنيك بالمر، فبتكون النتيجه ايه برضو؟ النتيجه ان انت تستدعي معلوماتك اللي تعنيك بقى ما تلاقيهاش خالص، تستدعي الحاجات اللي تخصك ما تلاقيهاش خالص. عن بقى اضطرابات ما بعد الصدمه، بخصوص ان كان في مسجز كتير، لان اضطرابات ما بعد الصدمه دي كان واحد من حلولها بقى اللي حصل في الفيلم كده، فكره انه ازاي او ان الانسان ممكن او بكامل قواه العقليه كده انه يروح يتخلص من الذكريات السيئه. بس ما اعتقدش ده قرار زي ما قلت كده ان ناس كتير ايه تحب انها تخوضه او انها تعمله. والله يا ايه اشكرك اشكرك جدا. في مثل بيقول عيش بارد تموت بصحتك، فربنا يوعدنا ونبقى باردين. اما بالنسبه للتفكير فاحنا احيانا دماغنا ما بتفصلش لدرجه اننا مش بنعرف ننام. صح جدا صح، يعني اعترف ولا استثني نفسي برضو ان دي حقيقه، احنا فعلا عندنا الموضوع ده جدا، يعني ان احنا ممكن فعلا. وكلنا دلوقتي بنتكلم في فكره ان النوم بقى صعب، واعتقد لو اي حد طلع مثلا فتح كده فيديو وقال يا جماعه هو انا الوحيد اللي مش عارف انام، هتلاقي الاف مؤلفه بتقول انا كمان مش عارف انام. ما جزء منها الكلام برضو اللي قاله دكتور مصطفى محمود، تو ماتش تفاصيل على دماغ مش مهيئه لكده اصلا، تفاصيل كتير جدا على دماغ مش مهيئه لده. معلش ان انا عماله اعيد وازيد في النقطه دي، بس عشان انا حقيقي يعني كاني بقولها لنفسي وبقولها لاي حد مهتم بده، مهتم ان هو يكون من اهل الهدوء والسكينه كده زي ما قال دكتور مصطفى محمود. كان نفسي يا محمد اقرا المسج بتاعتك قبل ما اطلع الاغنيه اللي انت طلبتها، انا كنت عايز اغنيه لتامر عاشور، كان نفسي يعني ابقى بقرا المسج، بس هي للاسف راحت بعيد جدا. وانا مبسوطه قوي من حاجه يا جماعه لازم اعترف بيها، مبسوطه انه بجد ما شاء الله المسجز كتير قوي، ناس كتير قوي عماله تقولي انا بتفرج على الماتش وبسمعك، فدي حاجات جميله. يعني شكرا شكرا جدا، يعني دايما والله حتى قبل ما ادخل هوا يفضلوا بقى كلهم الناس بقى تتعاطف معايا، بس انا ببقى براهن على حضراتكم وانتوا عمركم ما خذلتوني، فاشكركم جدا جدا. نسمع تامر عاشور وهديها لمحمد جزائري برضو صديقنا وحبيبنا كلنا، ونرجع نكمل كلامنا عن اليات وطرق النسيان اللي بنعملها عشان ننسى الحاجات المضايقانا. وكمان تقولوا لي انه صاحب صالح في القصه ناجي، عندكم الصاحب ده؟ لو في وقت متبقي من الحلقه عندكم الحد اللي امنتوه على اسراره وقلت له حكايات ضيقه جدا وتفاصيل ضيقه بينكم وبين اللي بتحبوهم، وفي الاخر اكتشفتوا انه يا عمال يحكي لي عنها عمال يوصف لي فيها لحد ما هو نفسه حبها، او اكتشفتوا ان ده ما كانش اختيار سليم اطلاقا؟

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعة يعني انتوا يعني قابلتوا بلاء عظيم حسن جدا والله في المسجز والتواصل ومحسسيني ان انا مش لوحدي ومحسسيني ان كل الخوف اللي زرعوه جوايا كانش ليه اساس من الصحة. ازيك يا ايه؟ يا رب تكوني بخير. اللي شدني في قصة صالح ان كل واحد فينا ممكن يكون ليه طريقة مختلفة في التعامل مع الذكريات، لكن المثير للاهتمام بالنسبة لي كان ناجي. صح جدا، ناجي ده هو البطل والله بجد. كان ناجي صالح كان بيحاول ينسى نجلاء، وناجي كان بيساعده يفتكر تفاصيل علاقتهم لدرجة انه فضل يفكروا بمواقف صالح نفسه مش قادر يستحضرها، وكان اخرها ذكرياته معاها على النيل. وده خلاني أتساءل، هو يا ترى ناجي كان بيساعد صاحبه ينسى ولا كان بيحاول يعيش الذكريات اللي يمكن هو نفسه كان بيتمنى يعيشها معاها؟ ده سؤال مهم جدا يا محمد، خصوصا إن نجلاء اختارت صالح، وممكن يكون ناجي شايل جواه حكاية مختلفة تماما عن نفس الذكريات. ويمكن أصعب حاجة في الذكريات إنها مش بتخص شخص واحد بس، نفس اللحظة ممكن تكون مجرد ذكرى عند حد وحكاية عمر عند حد تاني. يا سلام يا محمد، يا سلام يا سلام على الكلام، اتفق معاك جدا جدا، يعني مش قادرة اقولك يا شكرا جدا. يعني بص هقولك حاجة، انت انا دايما بقولك كده يا جزائري، ان انت اصلا بالنسبة لي بتعلى في ليفلز كده ليها علاقة بالتعامل مع الحلقات ومع الكلام. انا حاسه اني حضرت معاك تسلسل، كمان انت اصلا كلمتني اوف اير وبتقولي انك في الشغل، فانا حضرت معاك اعتقد وانت لسه عايز تدخل الجامعه، فممكن تقولي انت دخلت جامعه ايه وفي شغل ايه؟ انا نسيت اسالك الاسئله دي، فحقك عليا يعني. ايه يعني؟ قولي بجد ده ايه؟ يعني عرفني المعلومات دي، هبقى حريصه جدا ان انا اعرفها. كريم بقى، مساء الخير يا ايه. النسيان صعب جدا لكن بنسيب النسيان للزمان. صالح في القصة انه بيكتب الحاجات الكويسة، ده صعب جدا على النفس، بس مجرد ما بنفتكر الحاجات الكويسة بنتعب نفسيا. ما اشوف في الحالتين تعبانين نفسيا في الغالب، بس انا مش مع المدرسة اللي هو عملها في القصة خالص بصراحة. فكرة ان انا اكتب الحاجات الحلوة مش اسلس حاجة ولا اجمل حاجة خالص. يعني ممكن افهم قوي ان حد يكتب الحاجات الوحشة عشان يبقى بيحاول ان هو كل ما يضعف يستدعيها، لكن اكتب الحاجات الحلوة ده شيء يعني ده عذاب للنفس بشكل كبير جدا ما اقدرش عليه انا بصراحة. ولكن ايه بقى اللي اقدر عليه دلوقتي وعايز اعمله بكل جوارحي وبكل قلبي؟ اني عايزة اعمل سلام كده متوصي عليه يعني لديجا، يا رب تكون بتسمعني دلوقتي ديجا اللي ان شاء الله هتشرف مصر في الجمباز باذن الله، واقول لها شكرا جدا يا ديجا لان انت وقفتي معايا ونصرتيني قدام الكل وقلتي انك بتتفرجي زي على الفيديوز بتاعه الفواكه، لان انا بتفرج عليها ولن اخجل خالص ان انا اقول كده، فانت وقفتي معايا وقلتي كده، فعشان كده يا ديجا انا بشكرك جدا جدا وبقول لك ان انا بحبك قوي، وان مش بس عشان انت شعرك كيرلي وانا بحب الناس اللي شعرها كيرلي، عشان انت جميله جدا. وطبعا بقى يعني ايه على جنب بقى خالص بقى الكاركتر اللي هو يعني نعمل عليه كده قصة قصيرة نقراها على الهوا، اسلم برضو على فرفر يعني واقول لها يا رب تكون كده النهاردة عويس يكون في افضل حال والعبرة ايه المعنى في بطن الشاعر يعني. واهديلك بقى دلوقتي اغنية ايه؟ اغنية احمد سعد مكسرات، تسمعيها بقى معنا وكل الناس تسمع معنا الأغنية. ولسه عندنا وقت ممكن ايه نقرأ مسجز كده مع بعض، ان انتوا تبعتوا وتقولوا لي الطرق اللي انتوا بتنسوا بيها.

طبعا احنا عادة بنكون اجواءنا اسخن من كده، وبنكون معانا ناس بقى هبة والناس اللي هي ومحمود وناس كتير من اللي هي ايوه بالظبط من الناس اللي بتبعت على طول يعني عشان تطور معانا القصص. النهارده يمكن بقى انا هلتمس العذر، الناس ممكن تكون بتتفرج على الماتش، حقكم جدا، بس زي ما قلت لكم انا حضرت هنا 2 كاس عالم وحضرت ماتشات كتير جدا، فبالتالي ايه ما بقاش وشايفه الناس بتهلل بقى بره، فممكن ايوه في جون تاني اعتقد، بس مش عايزه اقول بقى اي معلومات تبقى مش دقيقه على الهوا يعني، بس شايفه الناس بتقول يعني فرحانين بره، فممكن ايه نعرف نتائج الماتش سويا كده ونفرح كلنا مع بعض قبل ما نختم الحلقه مع بعض كده. بس طبعا قبل ما اقول ده عايزه جدا جدا ان انا اشكركم على كل المسجز التحفه الجميله اللي انا دايما بصراحه ببقى مش عارفه ارد عليها، زي ما دايما بقول لكم كده، ودايما ببقى يعني واقفه عاجزه قدام الكلام الجميل اللي انا ببقى قدامه، عماله اقول يا ربي طب هو الناس يعني ارد عليها ازاي بالجمل اللي انتوا بتكونوا كاتبينها او بالمعاني العظيمه او حتى بصراحه التوصيفات اللي انا ببقى خالص مش عارفه ان انا ارد عليها يعني. فايه هو لو حد بيتفرج يا جماعه ممكن يقول لي بقى الماتش كام، لان انا عماله بحاول اعرف الماتش كام، فعايزه اعرف ايه اللي حصل. شايفه في تهليل قدام عيني دلوقتي، بس عايزه اعرف كام عشان ايه ما نقولش ايوه في حد، في كذا حد بيكتب اهو، فاعتقد اتمنى جدا ان يتقال لي حالا ايه الدنيا، عشان برضو قبل ما نقفل كده نكون قلنا لبعض الدنيا وقفت على ايه او استقرينا على ايه مع بعض يعني. لكن لا يسعني اخيرا بقى 2-0 للاهلي اهو، شكرا شكرا جدا. وبرضو من الحاجات اللي بتبسطني ان على طول لما بنادي على اسامي افلام او على حاجه الاقي الناس ايه بترد عليا يعني. وممكن انهي بقى بالمسج بتاعت رحاب، لان هي اللي ردت عليا وقالت 2-0 للاهلي. القصه دي فكرتني باغنيه عمال يحكي لي عنها لهشام عباس، وده يلفت انتباهنا ان دايما دخول طرف ثالث من ناحيه الراجل او الست بيبقى العواقب بتاعته مش ظريفه، ومن ايه بيجرى ايه مين جرى له ايه وبتخلي فيه تكوين مشاعر عند الطرف الثالث، ساعات بتبقى بسكات وساعات بتقلب حقد وغل وبلاوي. اتفق معاكي جدا يا رحاب. طبعا هو دخول الناس اعتقد في هذا الزمن العجائبي اصلا لازم في كل حاجه يبقى بقدر كده بحدود، ما يبقاش فيه دخول صعب يعني او دخول يبقى مبالغ فيه، لان بنكتشف بعد كده عارفين المثل بتاع لو ما كنتش فتحت بقك ما كانش حد اصطادك، ده في كتير من الاحوال بيكون سليم. في حاجات تانية ممكن يكون مش سليم، لا الانسان محتاج يتكلم، بس في كتير من الاحوال بيكون سليم جدا. للأسف وقت الحلقة خلص، بس أنا عايزة أشكر جدا تاني الناس اللي اتكلمت أوف آير بصراحة، والناس اللي معرفتش أوصلها أوف آير يعني المكالمات ما زبطتش، بس وطبعا عايزة أبلغ محمد أن كمية المسجز اللي جت ردا على المسج بتاعته ينهر أبيض كتير جدا على الكلام بتاعه اللي قاله في المداخلة يعني أو في المكالمة معانا. فأتمنى جدا جدا أن أنتوا دايما تبقوا بأفضل حال، أتمنى ننفذ كلام دكتور مصطفى محمود، وأن احنا نحاول بقدر الإمكان أننا نبقى من أصحاب الهدوء والسكينة، الناس اللي مش يعني مش بتفضل تدخل في دماغها معلومات كتيرة جدا هي لا تعنيها بالمرة. أتمنى ده ليا زي ما دايما بقول ليكو وليا، دايما مش بستثني نفسي لما أقول ده. وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير إن شاء الله مع قصة جديدة في حلقة جديدة من ديجافو، وكنت معاكم أي عبدالعاطي لمدة ساعتين على الهواء، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي بألف خير. ويا ديجا لو لسه بتسمعيني أنت وفرفر، باي باي، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير جميعا كده إن شاء الله. أشوفكم دايما بخير، وأسيبكم دلوقتي مع كارول سماحة سهرانين، لكل الناس اللي لسه إيه يومها ممتد شوية كمان، أنا لسه بقى هرجع مصر الجديدة فمعايا إيه شوية حلوين. باي باي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا بعيد حلوة. أبو جميل جدا.

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم؟
5: على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حبايب قلبي، انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
0: أمال إيه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل جديد طول الوقت.
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش والدوبت ما تمثلش فيش قطة ما تخرب.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: ياتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. وحلقه جديده ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي تسمعنا بدرجه كبيره. انا متحمس جدا. ليه؟ لان انا موجود معاكم النهارده، وفي نفس الوقت انتوا وحشيني جدا جدا جدا. خلينا نقول ارقام التواصل قبل ما نبدا نقول احنا جايين نعمل ايه وهذا البرنامج بيجي امتى وكل الحاجات الجميله دي. ارقام التواصل هي 015-5955-1006، ده رقم الواتساب. اما رقم التليفون هو 388-35-022، ده رقم التليفون للتواصل. البرنامج ده بيجي كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. وبنتكلم عن ايه؟ بنتكلم في مواضيع اجتماعية حياتية بنمر بيها كلنا في حياتنا، ممكن بعض المواضيع النفسية شويتين، يعني ما فيش اي مشاكل اطلاقا، بعض المشاكل الشبابية الجميلة اللي ليها علاقة بكل الجنزوية وما بعدهم وما قبلهم طبعا، ولكن بنحاول على قد ما نقدر نكون، والله مش عايز اكبر الموضوع واقول صوت الشباب والحاجات دي، بس بجد بحاول على قد ما اقدر اوصل وجهات النظر اللي موجودة من الاجيال الاصغر للاجيال الاكبر، عشان لا مش كل الجيل الجديد ضايع ومسك السوشيال ميديا بس وما بيعملش حاجة في حياته، وفي نفس الوقت مش كل الجيل الأكبر هو جيل متسلط وبيحب دايما يقولك انت غلط، لا اطلاقا عندهم خبرة وعندهم وجهات نظر. فاحنا جايين هنا ليه؟ لتبقى هذه هي المساحة الآمنة للتواصل لكل هذه الأفكار، ولكن بيجي في النص كده وجهات نظر شخصية من كل الناس اللي بتبعتلي. فعايز أقولك ان انت وجودك مهم بنسبة 99.9%. ليه؟ لان يعني كان الموضوع اللي جاي اتكلم معاكم فيه فهو قائم على مشاركاتكم وقائم على وجهات نظركم، وفعلا ايا كان الرساله اللي هتبعتها او وجهه نظرك اللي في دماغك ما تتكسفش اطلاقا تبعتها، لان انا بجد بتكلم في حاجه هي مش كل شيء اطلاقا. لو انت عمرك ما بعتت لاي برنامج على الراديو، عمرك ما قررت تبقى بتشارك في برنامج، احب اقول لك ان هتبقى دي هي الفرصه الذهبيه بصراحة. والله مش بتكلم على نفسي، ولكن بجد البرنامج احنا هنا عيلة مع بعضينا، بنفكر كلنا مع بعض. الجمهور اللهم لك الحمد اقدر اقول عليه كبير دلوقتي، موجود كل حلقة. فانا بصراحة فخور جدا بكل الناس اللي بتسمعني، فرحان بيكم جدا وفرحان بوجودكم كلكم. حلقة عن التانية وبس، دي كانت المقدمة. طب هنخلص هنا؟ لا، هقول برضو حاجة ليها علاقة باليوم، باننا هنا يا الشعب المصري الجميل حوالين العالم كله سمعيني، حب أقول ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. طبعا يا كابتن هوبا، كابتن هوبا برنامج في الاستاديو يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أنا مش قصدي أخد خالص أي كلام في الكرة ولا بتاع، يا باشا حتة بتاعتك وعيش، ولكن مبدئيا تحية ليك يا باشا، بحبك جدا والله هوبا. ولكن عايز أقول بصراحة ألف مبروك لكل الأهلوية، وهارد لك بجد لكل جمهور الزمالك وكل الزملكاوية حوالينا العالم كله، سواء العالم العربي أو العالم بقى أجمع، ولكن بجد هارد لك. ليه؟ لأن النهاردة بنشوف في الماتش وجهة نظري خالص، مش تحليل ولا حد بيتكلم في مش عارف إيه، لا بتكلم معاك عادي، واحد صاحبك قاعد معاك على القهوة يعني. بنبص بنلاقي إن الزمالك محتاج يشد حلو شويتين بصراحة. بقول ده ليه وأنا مع إني أهلاوي، بس بقول ده لأن أنا بجد متعود على إن في حاجة اسمها قطبين كرة مصرية، الأهلي والزمالك. فأنا النهاردة أزعل جدا إن غريمي التقليدي يكون متضايق له قوي والله بجد، لأن أنا واحد صحابي طول الوقت زملكاوية، عندي صحاب زملكاوية كتير. النهاردة كنت قاعد بتفرج مع واحد صاحبي زملكاوي في كور، بقول له ليه؟ إيه ده؟ ليه كده؟ أنا عايز ند وحاجات. طبعا عايزين أحلى بكتير وأحلى وأحلى وأحلى من من من من لعيبه الاهلي والنادي الاهلي. عايزين طول الوقت نفرح، عايزين طول الوقت طبعا كاهلاوي لازم اقول كده، لان انا بجد بفرح والنادي ده فعلا بيفرحنا والحاجات دي كلها. ولكن طبعا في سبيشال ثانكس وفي شكر خاص لكابتن محمد هاني ابننا الناشئ اللي سيظل ابننا الناشئ رغم ان هو بيكبر طبعا وكبير مقام وسنا طبعا، وخلاص ما بقاش بقى اللعيب الناشئ الصغير اللي مش عارف ايه، لا احنا طول الوقت شايفينك كده الحته بتاعه الجميله اللي عندنا. النهارده يا اخي الفرحه كانت فرحتين لما انت اللي جبت الجون، وبنشكر كل اللعيبه الرجاله اللي كانت على ارض الملعب. تمام، دي كانت بس حاجه بسيطه كده، لازم اشكر كل الاهلاويه واشكر كل لعيبه النادي الاهلي ان هم فرحونا النهارده، كان ماتش مهم بصراحه، يفرق في نفسيه اللعيبه ويفرق في الدوري والحاجات دي كلها. لكن الواحد فرحان يا اخي. تمام، نسيبنا من دي وندخل في موضوع الحلقه اللي لحد دلوقتي لسه ما دخلناش فيه. هسالك صديقي يا المستمع الجميل، كده زي ما انت متعود ان انا دايما بيجي في دماغي موضوع بقى دردش معاكم فيه وبتاع. النهارده هسالك او يعني هدخل مدخل كده من موضوع الحلقه النهارده بقى عن طريق سؤال، الا وهو ايه او ايه اكتر حاجه او ليه بننصح الناس باكتر حاجات مهمه جدا في الدنيا ونبقى واقفين جنبهم جدا، ونيجي لو وقعنا في نفس المشكله نلاقي نفسنا بطيخه مفيش اي حاجه. ليه بننصح الناس بحاجات واحنا نفسنا مش قادرين نعمل نفس الحاجات دي؟ ده التساؤل اللي هسأله لك. ولكن لو هتيجي تبص لها المعنى ده بيتقال في كلمتين اتنين، الا وهو ازدواجية المعايير. يعني لو هتيجي تبص هتلاقي ان احنا لازم نستخدم مصطلح زي ازدواجية المعايير النهارده في الموضوع اللي هنتكلم فيه ده، وممكن نفضل ساعتين نرغي في هذا المصطلح. يعني الانسان مننا بيبقى جواه كده مجموعه شخصيات، تحس دايما ان انت الحكيم، اوقات تانية المتهور، اوقات تانية الطفل جدا في حاجة بتحبها لو رحت تلعب لعبة، اوقات تانية الشخص المتحمس جدا العصبي الخلوق المتدين الهادي العصبي. بتلاقي دايما شخصيات كتيرة وهتحس كلها ان هي مش بتنكس خالص، ازاي كل ده في نفس البني ادم؟ ولكن ده احنا كبشر فينا كل حاجة وعكسها، وجوانا العاقل والمتهور وهكذا. لو دققت هتلاقي ان كل حواراتنا وحوادتنا وتصرفاتنا واختياراتنا حتى الأمثال اللي بنقولها كل حاجة فيها الشيء وعكسه. سهل جدا ندي نصايح ونبقى في منتهى العقل، وفي نفس الوقت تيجي تبص تاني يوم تلاقي نفسك بتغلط غلطة شبيهة للي انت كنت لسه بتنصحه مبارح، وتقول له لا ازاي انت لازم تعمل كده والعقل بيقول كده، وتبدأ تحط رجل على رجل وانت بتتكلم معاه. الانسان هو بينصح الناس اللي حواليه، تعالى بقى نقولها كمدخل كده للحلقة. البني آدم هو بينصح اللي حواليه كده بيكون عبقري ومنطقي وأينشتاين في ذاته كده، ولكنه لما بتحط في نفس الموقف مش بتصرف بنفس الحكمة والهدوء. طبعا هنعرف خلال الحلقة مع بعضينا ليه ده ما بيحصلش، وليه دايما ما بيبقاش اللي هو كان بيشرحه وكان بينصحه ده ليه وقع في نفس الغلطة. ولكن خلينا نقول ان هو مش بيتصرف بنفس الحكمة والهدوء والتجرد من الغلطات، بل بالعكس بيكون بيتصرف بعصبية وتهور وغش في اوقات كتيرة. ازدواجية معايير ولا مش ازدواجية معايير؟ هنكتشف مع بعض خلال الحلقة. لسه هندخل في حلقتنا، لسه رقم الواتساب 0155955006. سؤالنا لحد دلوقتي، لان مش هسيبك كده قاعد بتسمع الاغاني ومبسوط بس من غير ما تفكر، سؤال ليه بننصح الناس بحاجات واحنا نفسنا مش قادرين نعمل نفس الحاجات اللي بننصح بيها دي؟ فاصل سريع ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات ولسه بنبدا الحلقة بتاعتنا. فاصل وراجعين، ما تروحوش في اي حته.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معاه.

ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-35-022. صديقي المستمع الجميل، احب اقول لك ان انا النهارده نويت اجيب موضوع اظن والله اعلم ان انت هتريليت لي. ليه بقى؟ لان كلنا عندنا جانب من الحكمة، والله ما اقدرش اقول ان هي مش حقيقيه، وما اقدرش اقول ان هي الحكمه الكدابه لو هنسميها يعني ان هي حكمه كدابه. لا بالعكس، احنا بيبقى جوانا حكيم صغير قاعد تمام، وهذا الحكيم بيبقى طول الوقت ايه بينمو في لما حد بيجي يساله على حاجه او حد بيجي ياخد رايه في حاجه. حلو، بس بقى ليه بقول عليه حكيم كداب او مش مكمل الجميل بتاعه للاخر؟ لان انت لو وقعت في نفس المشكله او سالت نفسك نفس السؤال اللي حد جه ساله لك كنت قاعد عمال تتكلم قد كده، هتلاقي نفسك مش عارف تجاوب على نفس الاسئله دي مع نفسك يعني، او مش عارف تحل نفس المشاكل دي مع انها مشاكلك انت، وانت يعني انت عندك الحكمه وجات لك المشكله المفروض حلها بسهوله ما تحصلش.

صديقي ابعت لي، احنا كده كده قاعدين مع بعض على الهوا، ابعت لي على الواتساب قول لي انت عايز تسمع اغنيه معينه، او لو عندك اهداء برضو ودي، يعني احنا جايين نتبسط من الاخر وننسى الدنيا في الساعتين بتوع بالليل دول. طيب نبدا ونقرا الرسائل. اول رساله من ثانيه واحده، اول رساله من ليلى بتقول لي مساء الخير يا جو، انا بمس عليك وخلود بنتي دايما متابعاك من اول حلقه، هي بتحب برنامجك جدا وكانت بتحب البوب لكن بلغوا انها لسه بتحبه. تمام فهمتك يا ليلى، واتكلمنا في القصه دي الاسبوع الحلقه اللي فاتت. انت كده فاهمه قصدي. طيب يا يوسف عامل ايه، وحشني. بص الواحد مخنوق بقاله فتره بسبب انك اتعود على المكان. ماشي، الواحد مخنوق بقاله فتره ان هو اتعود على مكان يعني وتعلق بيه بشكل كبير، ومره واحده بيتساب كده وبيغير لمكان مختلف تماما، بس بسبب الظروف مش بايدك، دي صعبه يعني، الواحد بيحاول يتاقلم وكده كده هتاقلم، بس الفكره لوحدها صعبه. سهله سهله. ده ماريو، انا بتكلم عن الجامعه عامه، كنت لسه اسالك قول لي انت بتتكلم عن ايه، بس هو بيتكلم على الجامعه عامه. كنت لسه في جامعتي القديمه من يومين ورجعت البيت، دخلت اوضتي، دخلت في حاله انهيار صعبه شفتهاش قبل كده، لان فرق التعليم والمكانه وكل حاجه بين الجامعتين مختلف 200%. صباحك فل يا غالي. والله ماريو اقول لك على حاجه، بشوف نماذج كتيره في الحياه، مش محتاج يعني اكون فزلوكه وبقول لك حاجه ما حدش قالها قبل كده يعني، لا دي حاجه موجوده وانت ممكن تكون تقدر تشوفها بعينك يعني. طبعا فرق التعليم و و و و و والحاجات دي كلها حاجه ممكن تكون بتشوفها بعينك المجرده يعني، ولكن من الاخر اللي عايز يتعلم حاجه هيقدر يوصل لها، خصوصا ان احنا دلوقتي بنواكب وفي عصر سهل تجيب اي محتوى انت عايزه من خلال الانترنت يعني. فبصراحه شايف ان انت اعمل اللي عليك وشوف المساحه اللي انت دلوقتي تقدر تتعلم بيها او فيها دي وودي، وبعدين اتعامل انت، اتشقلب انت كده كده هتخلص الجامعه بتاعتك دي ايا كان في كام سنه، وبعدين العالم معاك بقى، اتعلم اللي انت عايزه، خد كورسات اكتر بكتير، اعمل يعني عيش، فما تضايقش نفسك ومش مستاهله كل حاله الانهيار دي يا كابتن يعني. صباح الفل. طيب انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. باجي بنصح الناس ما بياخدوش حاجه على اعصابهم ويكبروا دماغهم وما فيش حاجه مستاهله، وتيجي عندنا طب ما تقولي لنفسك يا حبيبتي. ايوه يا كنزي صح، انت كده فاهمه موضوع الحلقه، تلاقي نفسك بتقولي للناس حاجه وبتعملي عكسها تمام. طيب مساء الفل من فلوريدا، قول لزوجتي ميرفت انا بحبك قوي، انا بشوي وانت خارج المشكله غير، وانت طبعا مبدئيا كده يعني يا ميرفت بشوي بيقول لك ان هو بيحبك قوي مبدئيا كده. تمام ايوه بشوي بتاع فلوريدا هو ده، دي قلناها خلصنا. نخش بقى على تاني حاجه، هو بيشارك معانا في موضوع الحلقه وبيقول لي وانت خارج المشكله او بره عن يعني بره المشكله غير، وانت داخل جوه المشكله وانت يعني المشكله دي بتاعتك انت، وانت بره المشكله بتبقى رؤيتك للحلول اسهل واكتر، ما بيبقاش فيه الضغط والتوتر والادرينالين والحاجات دي كلها، فطبعا بتبقى نظرتك اهدى يعني. طيب هيا يوسف عامل ايه، انا بحبك قوي ومتابعه متابعك من اول حلقه بس اول مره ابعته، عايز اسمع عمرو دياب. حاضر. دي داليا، صباح الفل يا داليا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعتي لي، وحاضر اشغل لك عمرو دياب. مساء الخير يا يوسف عامل ايه، انا ياسمين من اسكندريه بحب البرنامج جدا، انا عندي مشكله كبيره بعد حب 3 سنين في النهايه اتكسر قلبي. اشرحي اكتر يا استاذه ياسمين اما نعرف اللي حصل. طيب مساء جو، اعتقد السبب في ان حد ممكن يدي نصيحه لحد تاني ومش بيعمل بيها انه بيكون حاول كتير يعمل بيها بس معرفش، وحسب برضو الموضوع او الموقف، ويكون عايز الشخص اللي بينصحه ده ما يمرش بنفس احساسه، وعاوز رامي صبري عيونه لما قابلوني. طب اشغل لك رامي صبري الاول ولا رد عليك؟ بصراحه هرد عليك الاول عشان ما ننساش. بصي يا منى، يشهد التاريخ الان حدث مهم، اول مره اختلف مع منى في البرنامج. هختلف معاك اختلاف مش كبير قوي، بسيط شويتين. انت بتقولي لي ان في سبب ان انت ما بتعملش بالنصيحه اللي بتديها لغيرك عشان يمكن انت جربت كتير نفس النصيحه دي وما جاتش معاك. ما افتكرش بصراحه، بحس طول الوقت ان في حته جوانا كده كبشر طيبه جدا زياده، تحس ان اي حد هيجي ياخد رايك في حاجه او يطلب نصيحتك تحس ان انت بتدي له عصاره تفكيرك وبتقولي له يمشي ازاي ويعدي ازاي، وتحصل لما بتيجي حد تشرحي لحد طريق حتى يروح مطعم معين تقولي له امشي كده، وهتلاقي بقى هناك في بلاعه عدي، بتحس ان طول الوقت بتدي له العصاره بتاع التفكير جدا جدا جدا. وبحس حاجه تانية برضو يعني باكد بيها وجهه نظري، الا وهي ان بحس ان احنا لو جربنا حاجه او طريقه معينه لحل مشكله او فكره معينه وما جاتش معانا سكه، بحس ان مخنا بيرميها، فاصلا مش هتفضل موجوده تنصحي بيها غيرك. فبصراحه انا ضدك في الفكره دي. اول مره استاذ ما انا بتكلم معاك كل شفافيه، فاشمعنى انت تقعدوا تقولي لا احنا ضدك بصراحه في الفكره دي؟ لا انا ضدك دلوقتي. فهو دي بصراحه اللي انا ضدك فيها. وبالنسبه لرامي صبري فاكيد مش هبقى ضدك في كل حاجه،

طيب نكمل ونشوف الناس بتقول ايه. صباح الفل، صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، بعت لك كتير. صباح الفل يا عم حماده، معلش الرسائل بتتوه مني في النص، بحاول اغطي واقرا كل الرسائل على قد ما اقدر. حبيبي عم حماده منور الدنيا. طيب مين تاني؟ دينا بتقولي صباح الفل يا يوسف، النهارده كان ماتش جامد جدا بس عندي فضول، هو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي يا دينا. انت بقى اهلاويه ولا زملكاويه؟ عرفيني. طيب صباح حلويات، يعني منورة الدنيا كلها على احلى برنامج واجمد مذيع في المجال، تسلمي لي والله. بص يا سيدي، انا بشوف الموضوع ده ان احنا ساعات بنشوف مشاكل غيرنا بعين العقل وبنشوف مشاكلنا بعين المشاعر، يعني لما بننصح غيرنا بنكون شايفين الصوره من بعيد، مشاعرنا مش متداخله في الموضوع، فبنعرف نميز الصح من الغلط بسهوله، بس لما بنيجي لنفسنا بنبقى بطيخه بحد ذاتها، بتدخل مشاعرنا وتعلقنا وخوفنا واملنا ان الامور تتغير، فبنعرف الصح والله قدام عيني اهو، بس مش دايما بقدر اعمل بالصح ده يعني. وساعات بنكون عارفين النصيحه الصح فعلا، ولكننا محتاجين نعيش التجربه بنفسنا عشان نقتنع بيها من جوانا مش بعقلنا بس. والشخص ده بيكون انا على فكره، وانا يعني هضم صوتي لصوتك ثانيه واحده. دي هاجر، هاجر ابو النصر، بعترف اعتراف كلي قدامك ان انا الرساله دي، يعني انا وانتي كده. انتي جبتيها يعني قلتيها جامده قوي. طيب عادي يعني مش نهايه العالم، ما الاهلي خسرنا السنه اللي فاتت وبرغم كده خدنا الدوري وان شاء الله هنعملها السنه دي. محدش قال حاجه في سنه كده من ماشي يا امير منور الدنيا. بتقولي تصدق بيه ان في اهلاويه رخمين شويه في حته التحفيل، بس انت انسان محترم وراكي، مش بجامل والله، انا زملكاويه بس اول مره بحس ان في اهلاويه محترمين كده برغم اني مش بحب الاهلي. والله بصي، يعني انا عايز اقول لك ان طبعا وفي قاعده كده في هذا البرنامج الجميل ان مفيش اي تعميم لاي حاجه، مفيش زملكاوي مش عارف ايه كل الزملكاويه، ومفيش حاجه اسمها كل الاهلاويه مش عارف ايه، يعني احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر، عندنا حاجات حلوه وحاجات وحشه يعني. بس بصراحه بغض النظر انا بحترم كل الناس بصراحه، كل وجهات النظر يعني، بس فعلا والله انا عندي غيره تجاه الدوري بتاعنا، رغم اني بتفرج عليه قليل، بتكلم بكل صراحه، بتفرج عليه قليل وبتفرج على دوريات بره اكتر، بس بصراحة عندي غيرة تجاه الدوري، اللي هو لا أنا شايف دوريات كتيرة بتعلى وبتتنطط وبتروح وبتيجي، لا إحنا عندنا كواليتي بنت لزينة، وعندنا اللعبة دي لعبة شعبية جدا، وعندنا كوادر وعندنا تاريخ وعندنا في المجال، أنا بتكلم كمصر في كورة. فبحس طول الوقت أن أنا عندي غيرة كده تجاه الفرق الأصيلة الأصلية بتاعت الدوري نفسه، فهمني طبعا. فبصراحة لما بشوف الزمالك رغم أني أهلاوي يعني ورغم أهلاويتي، لما بشوف الزمالك بصراحه واقع مش عارف ايه، بتضايق جدا، فبحس طول الوقت اللي هو لا انا عايز النيرف يعلى كده عشان احنا نسخن كاهلاويه، فيحصل ماتش جامد جدا فثلاثة ثلاثة بتاعت بركات لما جاب اخر جول، ففي حاجات كده فاهمين، فبحس طول الوقت ان ده الدوري، ده الكلاسيكو، ده الماتش. طيب فاصل ونرجع تاني نكمل حدودتنا ونكمل كلامنا كله ونشغل كل اللي انتوا عايزينه من اغاني. رقم الواتساب 015 59 55 1006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل التقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

ورجعنا من الفاصل لسه في مجلس البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 388-35-022. ولسه بنتكلم ولسه مكملين مع بعض في برنامج مش عادي، ووصلنا دلوقتي للحتة بتاعت علم النفس الجميلة اللي بحبها قوي، فقرة العلم نور. فيها كده ايه حتة كده من علم النفس، بس مش معقدة اطلاقا، بالعكس يعني لطيفة. وعلم النفس بيحذر من ايه؟ بيحذر من النفاق الاخلاقي. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن بندي الناس نصايح، لما حد بيجي يستقصدنا في معلومتين، ولا حد يجي يبقى عايز يدردش معاك ويقول لك والله ده انا مخنوق من 1 2 3، قول لي اعمل ايه في 1 2 3، بتلاقي نفسك تدي له حكمه وجمال وتحس ان انت وانت قاعد كده يعني عبقري عبقري زمانك. تقعد اخر اليوم تدبدب دماغك في الحته زي السلاحف ومش طايق نفسك ومش عارف توصل لايه، مخنوق مع انك ابو العريف الصبح. فعلم النفس هنا بقى بيحذرك من النفاق الاخلاقي. بمعنى ايه بقى؟ في دراسات بتقول ان الانسان بطبعه بيحب دايما يظهر بصورة الشخص العاقل المثالي قدام الناس، كويس؟ فبتبص تلاقيه وهو بيقدم نصيحة لغيره بيشغل اقصى درجات الحكمة والمنطق في دماغ اللي قدامه، بحيث اللي هو يظهر له قد ايه هو ده انا بقى اللي حكيم جدا وبني ادم منطقي جدا جدا وحاجات كده. ولكن اول ما الموقف بيجي فيه هو شخصيا، بيبقى موقفه هو كشخص، هو كبني ادم بنفسه يعني، الحق اللي بيبدا يستخدم حيل دفاعيه تخليه يشوف اخطائه بمسطره تانية خالص، حسبه مختلفه تماما عن اللي بيحسبها مع اللي قدامه. باختصار، التنظير واعطاء النصايح مش بيطلب او بيتطلب منك مجهود ولا بيكلفك حاجه اطلاقا. ان انت تدي نصيحه للي قدامك ولا لا لا لا لا، اللي انت عملته ده ما كانش احسن حاجه طبعا، لا لا انت عملت كده فعلا يا ابني، ضمك ازاي تعمل كده يا ابني، فاهم؟ في حاجات كده عشان كده بتطلع قوي جدا وبتعرف تتعامل مع اللي قدامك، لان هي ما بتبقاش ايه حاجه صعبه خالص. في علم النفس الاجتماعي في مصطلح اسمه النفاق الاخلاقي اللا ارادي. ده عباره عن ايه؟ معناه ان الواحد مننا ممكن يكون من جوه مؤمن بمبادئ عظيمه جدا وبيدافع عنها على السوشيال ميديا وبكل قوه، يخش لا لا ما حدش يتكلم خالص ويقول كده، ده انا المفروض ده الدنيا بتمشي 1 2 3، بيبدا ايه يتخذ مبادئ معينه ويبقى عنده دايما ستريكت كده ومايند سيت عنيفه جدا. بس وقت ما هو اللي يغلط هذا البني ادم الجميل، عقله بيبدا يخترع له مبررات واعذار وهميه كتيره جدا وشكلها لطيف عشان يحلل ويخلي شكله احلى قدام الناس ويحلل نفسه الغلط، ويبدا يشوف ان هو لا طب ما انا كان عندي مبرر عشان عملت كده، طب ما اللي هناك ده كان عنده مبرر، ده انت لسه مديله، طب ليه؟ فدايما ايه الواحد بيبدا يحور على نفسه من الاخر. مثلا بتطلب اشد العقوبات لغيرك، ولكن لو غلطوا في الشغل بتلاقي نفسك لا مش هسامح، ازاي ده يغلط وانت مستغلط انت؟ طب ما انا كنت نايم متاخر يا جماعه وصحيت بدري وصحيت بقى غصب عني وانت ما شربتش قهوتي، فتبدا بقى ايه تحور على نفسك. فاول ما احنا اللي نبدا نكروت الشغل نقول يا عم ما حصلش حاجه، ده الدنيا دي مش هتطير. ببساطه كده احنا بنتعامل بعدسه مكبره قوي مع اخطاء الناس، وعدسه مصغره ومفبركه يعني كمان مش حقيقيه مع بلاوينا احنا كاشخاص. فبنبدا نلاقي نفسنا منافقين سيك، مش هضحك عليك ده في سنه نفاق كده. طب ازاي نبقى قد كلامنا؟ الحل ايه عشان نرتاح من الشيزوفرينيا الجميله ونبقى قد كلامنا؟ عشان تبقى فعلا قد كلامك وتقفل الباب في وش ازدواجيه المعايير وما تبقاش منافق صديقي الجميل، انت ان شاء الله مش منافق يعني احنا بعيد عن الحاجات دي ان شاء الله، ولكن عشان ما تبقاش ايه عندك ازدواجيه للمعايير كده، اول حاجه قبل ما تطلع او تطلع النصيحه دي للشخص اللي قدامك، حاول على قد ما تقدر تسال نفسك، هل انا بطبق الكلام ده فعلا على نفسي في حياتي ولا ببيع كلامه وخلاص؟ لو لقيت نفسك مش بتمارس نفس النصيحة دي مع نفسك يبقى ايه؟ يبقى بالظبط كده اسكت اسكت احسن صديقي يا الجميل. تاني حاجة، بطل تلعب دور الشخص الاستثنائي، حاول على قد ما تقدر ما تبقاش حاسس ان انت بحب قوي استخدم الكلمة دي معرفش اصلها ايه، بس ما حاول ما تبقاش على قد ما تقدر تبقى عنتر فجلة، ما تعيش ان انت عنتر فجلة اطلاقا يعني، حاول على قد ما تقدر ما تفتكرش ان انت سوبرمان اطلاقا، بطل تعيش الجو ده عشان لما غيرك يغلط. بالمناسبة يعني بطل تبقى انت حاسس ان انت اللي ما بيغلطش لما اللي قدامك جاي ضعيف جد، تمام؟ وتمسكه بقى من رقبته تديله دروس في الاخلاق المثالية، ولما انت تغلط يبقى طب ما يا ابني الظروف كانت صعبة معروف، طب ما الجو كان حر ما احنا عارفينها، فما تبقاش كده يعني، حاول على قد ما تقدر تبقى ايه ما تبقاش وحش.
حط نفسك مكان غيرك وعامل نفسك بنفس المسطره والقواعد اللي بتحاسب بيها غيرك. وتالت حاجه قلل الشعارات الرنانه، هي مكتوبه كده قدامي هقولها لك زي ما هي. بلاش يعني ايه، بلاش تعلي السقف قوي على السوشيال ميديا او في القعدات عشان تبان بطل اسطوري، تمام؟ وبعدين تتفاجئ انك مش قادر تنفذ ربع اللي انت بتقوله. خلي كلامك بسيط وعلى قد افعالك انت كشخص عشان تتصدق. لما اجي انا اتكلم معاك في حاجه تلاقيني انا اصلا بعملها في حياتي، اولا بحسها هتوديك في حاجتين. اول حاجه لا، في واحد اهو بيعمل اللي بيقول لي عليه وسهل هي تتعمل، وتاني حاجه هو بيحكي لي من تجربه، هتحترمه من الاخر، هتحترم الشخص ده جدا. فدي كانت حاجة جميلة يعني نحب نقولها. ورابعا في حتة بسيطة كده بيقول لك خلي أفعالك هي اللي تتكلم عنك، ساعتها الناس هتبدأ تحترمك جدا. طلبتوا أغاني كتير قوي، وبعد الدوز بتاع الفقرة بتاعت علم النفس دي أتمنى تكونوا فهمتوها وهي بسيطة ولطيفة وكل حاجة. نسمع بقى الأغاني اللي انتوا طلبتوها. عمرو دياب كان الطلب، نسمع بتهزر بالظبط كده، ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

Thank you.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن النصايح اللي انت عمال تودي وتجيب فيها وتنشرها وعامل فيها الحكيم على السوشيال ميديا، ووسط اصحابك تقعد تتكلم قد كده، وفي الاخر تيجي تقع في مشكله ولا تلاقي نفسك بينك وبين نفسك كده ايه نفسيا وقعت في حاجه شبه اللي انت كنت بتنصح فيها، ولا كأن حاجة حصلت، لسه نزل لسه مولود حالا مش فاهم حاجة من الدنيا، اتعمل لك ريسيت. فلسه باخد رأيكم في القصة دي، ليه بننصح نفسنا، ليه بننصح الناس وبنيجي عند مشاكلنا احنا ما بنعرفش ننصح نفسنا او نعدي الموضوع بسهولة يعني. فتعالوا نكمل ونقرأ الرسائل ونشوف الناس بتقول لنا ايه. هلو يا جو، عامل ايه؟ يا رب يكون يومك كان حلو. بص، عشان عجبني السؤال والموضوع ذات نفسه، انا ساعات ببقى العكس فعلا يعني، ماشي، بعرف ألاقي حلول لنفسي واستفيد من نصايحي، بس مش دايما بنفس السهولة اللي بعرف أساعد بيها غيري. وحاسة ان السبب ان لما المشكلة بتكون بتاعت حد تاني ببقى شايفاها من بره، فبفكر بهدوء وبقدر أشوف احتمالات وحلول أكتر. إنما لما المشكلة بتخصني بتدخل فيها يعني مشاعري وخوفي وتعلقي بالموضوع في التفكير، فممكن نكون عارفين الحل فعلا بس مش قادرين نشوفه بوضوح، أو نبقى شايفينه بس صعب علينا ناخد الخطوة. يعني ساعات بنبقى عارفين الصح بس مش سهل علينا نطبقه. نعمة لخصت الحلقة، صح كده يا نعمة؟ اللي انت قلتيه ده صح بنسبة كبيرة جدا. صباح الخير يا جو، فعلا والله عندك حق، انا دايما بنصح صحابي يعملوا الصح وان مفيش حاجة تستاهل زعلهم، وانا اروح اعمل الغلط ومعرفش انصح نفسي ولا اتصرف. اهلا بك يا جنى، انت كده بني ادمة منطقية، كده انت فهماني. صباح الخير احمد صديق، احمد صديق، وعايز اغنية بيكلموني رامي جمال. حاضر، انا شغلت رامي جمال باين صح؟ اشتغل. طب قول لي يا احمد اغنيه تانية. ممكن بقى طب لا نقرا الرساله من الاول. صباح الخير يا يوسف، ممكن توصل سلام لبواسيل وتقول له اسيل بنتك بتسلم عليك وبتدعي لك هي وامها دايما ومستنياك ترجع بالسلامه. خلي بالك من نفسك يا ابو اسيل، وجاي لك يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يجمعكم على خير دايما يعني. صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ منور يا كابتن احمد، احمد عاشور منور الدنيا، انا بخير، انت اخبارك؟ طيب، نفسي في طاقه اجابه جامده، اعمل ايه؟ طاقه اديني افكار بما ان الزهق مالي يكون عليا، وعايز اغنيه فرفوشه على ذوقك. حاضر يا روان. والافكار طب قولي لي هواياتك، قولي لي ايه الحاجات اللي بتحب تعمليها وتعالي نختار مع بعض. طيب بيبو حبيبه بتقول لي اخبارك يا جو، طمني عليك يا ربي، ويك اند يكون كان سعيد عليك. الحمد لله كان اجازه كانت لطيفه. لما بننصح حد بنبقى عايزينه يبقى احسن، فبنتكلم بعقل لكن مع نفسنا بنتكلم بقلب، والقلب ساعات بيختار اللي يريحه دلوقتي مش اللي ينفعه بعدين. ممكن تكون طبيعة بشرية، العقل أسهل عليه يشتغل لما المشكلة تكون مش بتاعته. صح بنسبة كبيرة قوي جدع. يا جماعة طب والله انتوا جامدين قوي. طيب مسيري على سجدة بنتي، وممكن أغنية لولا البنات، شغلنا عمرو دياب برضو. طب قولي أو قوليلي أغنية تانية أو مغني تاني يعني، وصباح الفل وبنسلم على سجدة بنتك. طيب منا ردت بقى بعد ما كنت بختلف معاها، بتقول لي اولا شكرا على الاغنيه، ثانيا الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. دي الجمله اللي بتتقال قبل ما الواحد بيرفع ايده. تمام. بتقول لي الجزء الاول من كلامك انا معاك فيه، بس على حسب الموقف برضه، في موقف ممكن اكون ما اتحطتش فيه فبفكر بالمنطق والعقل من غير ما تغلبني العاطفه، وفي موقف ممكن اكون اتحطيت فيه فبحط تجاربي وتفكيري وعاطفتي فيه. ده رايي، اتفق معاكي دلوقتي. ماشي. طيب صباح الفل يا يوسف، مبروك لنادي القرن النهارده، الحلقه ممتازه النهارده عشان في تجارب كتيره واكيد عدت على الناس، بس انك بعيد عن الموقف او الحدث فاكيد زي ما انت قلت مش بيكون في ضغط او توتر، بس مش اي حد بينصح او تسمعه منه. ده محمد عبد السلام. دي نقطه مهمه كنت لسه شويه كده هاجي لكم فيها، الا وهي طبيعه الشخص اللي المفروض نسمع منه النصيحه اصلا، دي بتختلف ودي مهمه، لان انت ممكن بنسبه كبيره في جمله انتوا قاعدين تكرروها من بدايه الرسائل قبل ما نسمع بس الاغنيه اللي جايه دي هقول لكم عليها، في جمله انتوا بتقولوها من اول الحلقه عجباني وانتوا مقتنعين بيها، بس ممكن تكونوا مش واخدين بالكم من الجانب التاني من الجملة دي، ألا وهي ان احنا بنتعامل طول الوقت بالعقل في النصايح، وبنيجي احنا عند حياتنا احنا الشخصية بنبدأ نلاقي نفسنا بنتعامل بالعاطفة. العاطفة كمان بتيجي لما بتبدأ تسمع من حد انت نفسيا مرتاح له، مش بالضرورة يكون اللي بيقوله صح. فده اللي بيخلينا لا محتاجين نفرمل نفسنا ونبدأ نتأكد من صحة المعلومة والكلام اللي بيتقال من الشخص ونحاول على قد ما نقدر نفلتر حبنا للبني آدم من المعلومة اللي بيقولها. قصة كده يعني، فكروا فيها وهتفهموا قصدي ايه. نسمع القلوب أسرار عشان اتطلبت مننا ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة FM ونجومة FM TV.

O Santa Rosa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. وبما بنتكلم عن ازدواجية المعايير وان احنا بننصح الناس وبننسى ننصح نفسنا او ما بناخدش بالنصيحة دي لنفسنا وفي مشاكلنا يعني, فتعالوا جمعت كده شوية بصراحة امثال شعبية عشان بس نعرف ان اللخبطة دي مش جاية من يوم وليلة ومش جاية من مواقف حياتية انت عايشها اليومين دول, ولا هي حاجة جنزاوية وحاجة جديدة مع الاجيال, لا دي حاجة مزروعة في امثالنا الشعبية. الامثال الشعبية هي حكمة الاجيال القديمة وهي مصدر مهم للخبرة والمعرفة. دايما بتحس ان في مثل بيجيلك بتحس ان هو بيشرح حاجات كتير قوي وبقاله 200 سنة مثلا, فاكيد الناس دي كانت شايفة حاجة ولخصوها لك في الجملتين دول. فتعالوا نشوف كده ان الامثال نفسها بتقول الحاجة والعكسها. فمثلا عندك كلنا ولاد تسعة لكن كل الناس مأمنت. يا بخت من وفى راسين في الحلال لكن امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. هتلاقي عندك كمان اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب, ولكن القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. ودي العيش الخبازه ولكن باب النجار مخلع. وكمان في الضنا غالي لكن ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. وخير البر عاجله ولكن كل تاخيره وفيها خيره. الرزق يحب الخفيه ولكن اجري يا ابن ادم جري الوحوش, غير رزقك لن تحوش. حلاوتها في حموتها ولكن اللي بعيد عن اللي اتقل على الرز ايه عشان يستوي صح. كمان عندك ابعد حبه تزيد محبه ولكن اتقل ولكن اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. والخير على قدوم الوردين ولكن يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين في نفس الوقت برضو ازاي. طب نعمل ايه بقى, نفتح الشباك ولا نقفله, ندخل يمين ولا ندخل شمال. الحيره دي هي احد اسباب ازدواجيه المعايير اللي ممكن تكون متاصله جوانا يعني, واكبر دليل عليها هي فكره ان احنا عندنا الامثال دي, وان الناس دلوقتي بتلاقي نفسها اللي هو طب يعني اخبي الحاجه الجديده ولا الشغلانه الجديده اللي جايه دي, ولا في نفس الوقت اقول للناس وتفرح معايا. طب ما هي هتيجي ازاي. فتعالوا نكمل ونقرا الرسائل اللي بتتبعت على 0155955006. ازيك يا رب, ازيك يا يوسف, يا رب تكون بخير. ممكن تشغل اغنيه ما بقاش اخاف لاحمد كامل؟ حاضر يا محمود. صباح

ايه لطيف يعني صوتي يا مظاهر فيه، اتمنى يكون الحدث لطيف يعني. اتخانقت مع 4 تكاتك، ما افتكرش ان الموضوع ده هيبقى حاجه لطيفه يعني. ماشي طيب، كنت بحب واحد ثلاث سنين بعد حب كبير، في النهايه راح خطب بنت تانية وانا لسه بحبه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه ياسمين كده؟ طب كنت فين؟ نمتي وصحيتي لقيتيه اختفى؟ وبتقولي ممكن سؤال صغير، ليه الحب الحقيقي في النهايه كسر القلب؟ ما هو ده مش حب حقيقي، ما دي غلطه. انت فاكره ان انت بتحبي حب حقيقي، ولكن والله مش عايز اقول كلام غشيم يعني، بس هقول لك كلمتين بصراحه يا ياسمين. اللي هقوله ده هو ممكن يكون قاسي حبتين يا اختي ياسمين، ولكن هو مظبوط يعني. لقيتيه فعلا منطقي تمام، ما لقيتوش منطقي عادي، تعالي نتعارك، ما عنديش مشكله. بس بجد هقول لك كلمتين يعني. اوقات كتير بنكون عارفين مصلحتنا فين، وبنبقى شايفين الشخص الوحش وشايفين الشخص الكويس بنسبه كبيره. انا مش هعمم قاعده ومش هقول ان دي قصتك انت يعني، بس بحس ان اوقات كتير احنا دايما شايفين الصح وشايفين الغلط، وعارفين اللي بيضحك علينا واللي ما بيضحكش علينا، بس اوقات كتيره بنكسل، يا بنقول I can fix him، يا بنقول ها بكره يهدى، يا بنقول مع الوقت الحب هيجي، يا بنقول كلام كتير كده بيريح دماغنا، يا اما عشان خايفين نغير واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، يا اما بسبب ان احنا بنحب نتضرب على دماغنا، يا اما مكسلين. وبصراحه بصراحه ايا كان السبب فهو سبب مش كويس، وفينا حته كده اللي هو ايه، ما حدش يستاهل طبعا يزعل يعني ولا قلبه يتوجع ولا الحاجات دي كلها، بس محتاجه يا ياسمين بصراحه تشدي على نفسك شويتين في ان انت تقرري قرارات مصيريه جدا في تعاملاتك مع الناس. الشخص اللي حصل ده منه ده برضو مش عارف احكم من وجهه نظر جنب يعني جانب واحد، ولكن لو هنقول ان القصه زي ما انت قلتي، فمحتاجين يا استاذه ياسمين نركز اكتر على صحتنا النفسيه والعاطفيه تجاه البني ادمين، عشان في الاخر محدش بيتغير، واللي بيتغير دي بتبقى حاجه نادره جدا وبتبقى بناء على حاجات كتير. نطلع نسمع تامر عاشور ونرجع تاني، لان مها من الرياض حاليا مصر سابقا كانت طالبه مننا الاغنيه دي.

نكمل ونقرا الرسائل. طيب ثانية واحدة، ايه ده كل ده اتبعت امتى؟ مساء الخير يا يوسف، يعني مش ينفع نقول اللي انت كاتباها واللي انت كاتبها لانها تودينا في داهية. اه ماشي انت اللي كده تمام، منور الدنيا يا ريس. طيب طيب انت معاك كلام كتير قوي. بيقول تحياتي للوالد وام الغالية واخواتي، بس يا جو افعل الخير لأهله. يعني للأسف يا جو كل واحد جواه شخص صعب تعرفه، والشخصية بتتعرف وقت الزنقة. يعني لو طلبت في شهادة حق مش هتلاقي أصلا، المشاعر هي السند، لازم تكون نصيحة لنفسك يا برضو لغيرك. ومكمل طبعا كلام كتير، تقريبا تتعامل مع الشات بتاعنا ان هو شات الفضفضة بتاعك، فمنور الدنيا طبعا ومكانك يعني. طيب مساء الفل يا جو. طبعا التنظير بيبقى وحش، بس ساعات اللي بيطلب منك نصيحة وحل هو فعلا مش بيبقى شايف الحل، لان هو اللي المشكلة، هو جوه المشكلة يعني وتحت الضغط، فبتنصحه من باب المساعدة. لكن التنظير من اجل الغرور ده العادي بتاع الشعب، اللي هو انت عمل بس انت ما تعملش، انت انا مسموح لي بس انت لا. ماشي يعني مش ينفع برضو نعمم قاعدة، بس فعلا في الحتة دي. وممكن اغنية اخر الشتاء حاضر برضو هحاول اعمل كده، ويا جو ممكن البرنامج يجي كل يوم، عشان الاربع ده بعيد قوي بصراحة. يعني ده شرف كبير يا جماعة والله ان انتوا شايفيني في الحتة دي، واتمنى طول الوقت ان تبقوا يبقى الواحد خفيف على قلوبكم كده. طيب هي بتشتكي كالعادة تقول لي يا استاذ يوسف، يا استاذ يوسف عامل ايه؟ انا مش هقول لك على ردي على السؤال ده، مش هقول لك، لان انا متضايق منك، انت مضايقني عشان مش بتشوف المسجز ولا بتعبرني. انا اعمل ايه؟ والله انا اسف، انا بعبرك اهو ايه والله. اول ما الرساله بتيجي ايه اللي هيخليني ما اقراهاش يعني؟ ايه انا اول ما بشوفها على طول بقراها. انا معاكي دلوقتي، قولي لي عايزه تعملي ايه وانا معاكي. طيب نكمل. قبلنا قالوا اللي على الشط عوام، صح كده؟ يعني اللي بره السباحه عليه سهله، بالعكس، بعكس اللي جوه وبيغرق. يعني اللي بره المشكله ما فيش عليه ضغوط، بيحكم بالعقل بس، بعكس اللي في المشكله العاطفه اللي بتكون ليها اليد العليا. ممكن بعد اذنك تقول لي يامن ومهيمن، ربنا يجعلكم قره عين لبابا وماما، ربنا يخليهم لك يا رب. تقريبا طارق، صح اسمك طارق. طيب حبيبي ابو مالك، وحشتني كتير، طمني عليك انا بخير يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك، ان شاء الله هترجع بالسلامه، ان شاء الله تتجمعوا على خير جميعا. طيب الطلب مننا كان في لوباتير، طلب مني في المكالمات ما رضيش يدخل على الهواء، قال لي يوسف انا عايز اغنيه محمد حماقي وشيرين اللي هي بحريه. فقلت له انا ما اقدرش في لوباتير، ما اعملش كده، فيلا بينا نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني على طول بعد الفاصل.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن النصايح اللي ما بنعملش بيها حاجة ولكن بننصح بيها غيرنا. تعالوا نكمل ونقرأ الرسائل على قد ما نقدر قبل ما نخلص كده عشان نبقى ايه قرينا الرسائل كلها. تمام يا ماشي. يوسف محمد بيقول ماشي, في الاول وفي الاخر احنا بنحب نسمع البرنامج بتاع حضرتك جدا, بس معلش محتاج اسمع اغنيه للاهلي ده, لو مش هيزعل حد والله يعني مش مستاهله يا جو, بس يعني ايه شغلنا حمائي الاغنيه اللي انت طالبها دي, شغلنا الحمائي احنا اوريدي اغنيه, فشوف لي حاجه تانية. طيب السلام عليكم يا يوسف, طبعا مزاجك رايق النهارده فانسب اغنيه ليك هي رايق لحمزه نمره ده حسن فاروق. طب طالما شغلت الهضبه وحمزه يا محمد محي عاتبك اعتقد الانسان, حاضر يا حسام هحاول اعمل كده, بس هو بيكمل بقى بيقول لي اعتقد ان الانسان مش من السهل ينصح نفسه لان الافضل ليه تصحيح مساره واخطائه. يعني الشخص مع نفسه بياخد قرارات ومحتاج افعال, بينما ما يملكه للاخرين هو النصيحه. طبعا لو عنده من الحكمه والخبره ما يقدمه للاخرين وان كان له تاثير عليهم. انا جماعه مبسوط قوي ان انتوا صحابي والله بجد, يعني الناس اللي بتبقى بتسمع البرنامج وبتبعتولي انا فرحان قوي ان انا عارفكم بجد, انتوا دماغكم حلوه قوي يعني يا حسام الكلام ده عالمي. طيب صباح الفل يا جو, بجد نفس الدوري بتاعنا يبقى احسن من كده بكتير لان عندنا احسن من اماكن كتيره قوي. يعني عندك حق اتفق معاك بصراحه عمر, اتمنى يعني يبقى على مستوى اعلى بكتير لان هو مش وحش بس عايزين يبقى بيلمع اكتر بكتير. طيب عمر بقى بيكمل بيقول لي على موضوع الحلقه, بحس ان احنا بنكون عايزين نساعد وبالاخص لو حد بنحبه, وكمان بيكون مش علينا الضغط والتوتر فبنعرف نفكر ونشوف الموضوع اوضح من غير تحيز لحاجه عكس لو الموضوع لينا احنا. يعني دلوقتي حالا انا في حاجه عندي, لو حد سالني عليا هقول دوس ومش هتخسر حاجه, لكن مع نفسي بقول لا مش قادر, افرض النتيجه ما كانتش زي ما انت فاهم قصدك. يعني اوقات كتيره بتحس ان الموضوع بيبقى اسهل لما تنصح غيرك. طيب كنزي بتكمل بتقول برضه لما حد بيجي يحكي لك حاجه حصلت معاك انت قبل كده بتبقى خايف انه يحس نفس الاحساس او انه يتوجع, ده لو الشخص انت بتحبه بجد وبتخاف عليه. يعني ما بحبش اشوف حد من ناسي زعلان او متضايق, بتبقى عايز تخرجه من المود اللي هو موجود فيه. ماشي, كانت عايز تسمع اغنيه القلوب اسرار واوريدي شغلتها لها, ده كلام كويس. طيب عامل ايه يا جو, مبروك للاهلي, مبروك تستميلي يا رقيه والله. بتقول لي اتفق معاك بصراحه, احنا بننصح اللي حوالين مننا بس لما بنتحط في الموقف بنخلي العصبيه او العاطفه هي اللي تحركنا وبنندم في الاخر, عشان كده بفضل كتابه اغلاطي في نوت التليفون والحل ايه واتصرفت ساعتها والاحسن كان ايه, عشان لو اتحطيت في نفس الموقف ارجع لعقلي او الاحسن بعد كده. طب والله جدع رقيه ان انت بتعملي كده. طيب هيا جو اعمل ايه, يا رب تكون بخير, صباح الفل يا مريم منوره الدنيا. ماشي نكمل. عامل ايه يا فنان, يعني تسلمي لي يا فنانه والله دي نوره, تقول لي الحلقه الجنه الوقت بيجري معاك قوي, شكرا على اغنيه الفنان تامر عاشور, تسلمي لي يا نوره والله والوقت بيجري فعلا, دي حاجه غريبه. طيب للاسف يا ياسمين, ده ردا على ياسمين بقى اللي بتقول كانت بتحب حد لثلاث سنين وبعدين راح يطلب بحد تاني. دي ياسمين بقى بتقول للاسف يا ياسمين معظم الرجاله ما قالتش كل الرجاله دلوقتي مع كامل احترامي بيبقى شايف البنت اللي بتكلم ولد دي مشاعرها بتكون سهله, فثلاث سنين دي تلاقي خطب تاني معناه ما كانش واخدها جد, وبعدين اللي بيحبك بجد هيخطبك انتي, مش ما تزعليش وتتعلمي اللي عاوزك لازم يتعب عشانك. اتفق معاك يا منى بصراحه. طيب في مثل كمان وعكسه اللي هو اعمل الخير وارمي البحر, وعكسه التقي شر من احسنت اليه, او خيرا تعمل شرا تلقاه. برضه ده من باب الامثله اللي فيها العكس دي صح. طيب حماده بيكمل برضه بيقول فعلا الواحد بيكون عنده حلول كتير لو اللي قدامك عنده مشكله او مش عارف ياخد قرار في حاجه معينه لانك انت بره المشكله فبتعرف تقيم الامور اكتر, تيجي عندك انت تغرق في شبر ميه والتفكير الزياده وهكذا بقى. صح جدا. طيب استنى, انت بتقولي لي بتقرا نص الرساله ومش عارف ايه. لا انا ما قريتش نص الرساله, انت كنت عايزه ايه؟ طب ما قريتها كلها. ماشي جمعت. لا استني يا دوجه, انت كنت قايله لي قبل كده اسمك دعاء باين. ايوه دعاء. حاضر يا دعاء، هحاول اشغل الاغنيه دي. هاي يا جو، انا سوزان من امريكا، انا بحب اسمعك وبرنامج جميل وبحب اسمع مواضيعك. شكرا جدا يا سوزان والله، يعني يا رب يا رب دايما. طيب مها بقى تقول لي ابني الغالي تسلمي لي والله. اعتقد لان اللي بره الصندوق ليه زاويه مختلفه، بيبص للمشكله من وجهه نظره، واللي داخل القصه ليه ابطال تانية خالص وقفله خاصه بيه اكيد فاهمني. ايوه انا فاهمك جدا بصراحه. استنى، دي بتقول حاجه جامده قوي، بتقول شرف لينا انك بجد اتعمل برنامج مش عادل مزام. يعني تسلمي له والله العظيم. يا مها يعني ده كلام كبير قوي عليا. طيب الى هنا اصدقائي المستمعين والمستمعات نصل الى ايه بقى؟ استنى، احب دايما اقولها بالمزيكا، ما اقولهاش بال كده بالظبط كده. نصل الى نهايه الحلقه، تمام، ودي مزجت الختام بالظبط كده. ففي النهايه يا جماعه احب اقول ان ازدواجيه المعايير، او لما انت بتبقى بتقول حاجه وتعمل عكسها، او تنصح غيرك ومتعرفش تدي نفسك النصيحه دي، او تعمل باللي انت عملته قوي، مش قوي يعني مش على طول، بس لو حصلت، فازدواجيه المعايير دي طبع بشري كلنا بنقع فيه من غير ما نحس، وبنفضل دايما ونحب نكون حكمه دايما في عيون الناس، ولكن بينك وبين نفسك بتبقى صريح زياده عن اللزوم، ممكن تكون بتتكلم بصراحه مع غيرك، ولكن دلوقتي مش وقت ان انا احل الموضوع وابقى هادي جدا، لا انا لايز دلوقتي، انا متضم، انا محتاج انجز دلوقتي واحل. فبيبقى اوقات كتير الحكم صعب، يبقى اسرع في مشاكلك انت، بينما الحكيم الحقيقي مش هو اللي كلامه معسول وبيدرس وبيقف عند كل حاجه كده ويظبطها مش عارف ايه، بالعكس الحكيم هو اللي يقدر يبص في المرايه بشجاعه ويحاول على قد ما يقدر يتعامل مع نفسه بنفس المسطره اللي بيحاسب بيها غيره. وبلاش نعلي السقف على الناس، حاول انت بتنصح حد او حاسس ان حد جاي بيستنجد بيك نفسيا، عايزك تتكلم معاه كلمتين، ممكن تبقى عايز تصبره، ممكن تبقى عايز تقول له حاجه، بلاش تعلي عليه السقف، بلاش تستخدم او تستفيد باحتياجه ليك بشكل مش احسن حاجة. لو النصيحة قاسية شويتين عادي، حاول تجملها، بس على الاقل اديله الخلاصة، ما تضحكش عليه اطلاقا، وفي نفس الوقت ما تصعبش الامور على خالص على اللي جاي لك ده، حاول على قد ما تقدر تكون اديله اللي ينفعه بس، حتى لو مش هيستفيد بيه من دلوقتي، خلي كلامك على قد افعالك برضو، وخلي افعالك طول الوقت هي اللي تتكلم عنك، ساعتها بس هتعيش بضمير مرتاح. اظن ده كان كونكلوجن الحلقه، الملخص في الاخر. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربع الجاي قبل دلوقتي بساعتين، اللي حاجه بسيطه ان شاء الله تبقى، او اتمنى يعني كانت الحلقه دي لطيفه على قلوبكم جميعا، وانا انبسطت جدا بالوقت معاكم. اشوفكم يوم الاربع الجاي، كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشره. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على النجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.